0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟

0: متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: كلنا في حياتنا لحظة واحدة، لحظة توقفنا فيها، فكرنا، ثم قررنا أن نغير الطريق، نسميها نقطة تحول. اليوم في نقطة تحول سنستضيف فناناً لبنانياً اختار المغرب ليكمل مساره الفني من بيروت إلى الدار البيضاء. معنا الفنان اللبناني رياض العمر في نقطة تحول. نتساءل ماذا كانت هذه النقطة، نقطة تحول. رياض أهلاً بك.
2: يا ميت أهلا، يا ميت أهلا، كيف الصحة؟
0: الحمد لله. وانت أخبارك إيه؟
2: والله الحمد لله.
0: يا رب. رياض، أول شيء، شاي مغربي ولا قهوة لبنانية اليوم، ماذا تفضل؟
2: لا شاي مغربي صراحة والله.
0: صافي خلاص، انتهت القهوة اللبنانية.
2: لا لا لا لا لا، القهوة أنا بحبها كتير الصبح، ريحة القهوة.
0: بس الشاي،
2: بس أنا أكتر مغرم بالأتاي، يعني بالنهار بشرب كتير أتاي.
0: صحتك وبألف سلامة. هنا ما هي أول كلمة ممكن تجي بالك لما نقول المغرب؟
2: صراحة النجاح، يعني أنا بالنسبة لي المغرب، من أول ما جيت على المغرب وربي الحمد لله وفقني وفتح لي أبواب النجاح بالمغرب، ولاحظت وكأنه

0: اللي وفقني وفتح لي أبواب النجاح بالمغرب، ولاحظت وكأنه أنا كان وجهي خير على المغرب والمغرب وجهه خير علي. يعني أنا صار لي من لما جيت المغرب من 2006 2007 وعم شوف بلد غادي بتطور ملحوظ وبانفتاح كبير، فوكأنه نحن أصحاب مع بعض ورفقة درب النجاح. يعني أنا
1: الحمد لله
0: قدرت حقق نقلة نوعية بحياتي الفنية والعائلية، والمغرب عم شوف اليوم نفس الموضوع، يعني عم باقي شاقق طريقه وطالع بسرعة كبيرة كثير.
1: الحمد لله. رياض جاهز لنبدأ نقطة التحول، البداية والقرار، ربما هنا التحول
0: يعني
1: لحظة التفكير. سأسألك سؤال مباشر، متى كانت اللحظة الأولى التي فكرت فيها أنك لازم تجي المغرب؟
0: هلا معي خبر، يعني كل أنا هلا قلتي لي امبارح إنه اليوم بدنا نعمل مقابلة، بس بتعرفي لما بلشتي وطرحتي العنوان نقطة التحول، يا الله طلع براسي أشياء كتير، هيك فتحت لي براسي أشياء كتير، وأنه أنا كان بحياتي في مش نقطة واحدة،
1: نقاط تحول،
0: يعني في نقاط تحول نقاط تحول. يعني أنا حدا تحول لأب بعمر صغير، يعني هذا بالعمر المراهق كنت أب، يعني توفى الوالد وأخذ دور الأب، فالله يخليكي. فهذه كانت نقطة تحول خطيرة وقرار كان خطير بحياتي، أني وقفت جامعتي والتجهت للشغل والتجهت للمسؤولية، هذه أول نقطة. النقطة الثانية لما كانت حرب 2006 على لبنان، كانت تنذكر وما تنعاد، كانت حرب كثير بشعة، وأخذت بلحظة قرار أني سافر. سافرت أنا تحت القصف، يعني أنا بعدني بتذكر كان من يعني من أصعب النهارات اللي دازوا علي بحياتي، وكان قرار المغرب اني اجي على المغرب قرار صائب جدا، وكنت حاطط قدامي جميع يعني الريسك اللي ممكن واجهه، وبنفس الوقت التفاؤل اللي الاوبجكتيف اللي كنت حاطه اني ممكن اوصل له. فهذه من اصعب قراراتي بنقاط التحول بحياتي. يعني عم بحكيكي كان قرار صعب جدا اني اقول لامي جهزي لي غراضي، يعني ما كان في تخطيط للفكرة، طلع ضروري لحتى احافظ على هالبيت بهالظرف، بدي اظهر. ظهرت وما عارف حالي وين رايح، يعني انا ظهرت من لبنان مش عارف اي اتجاه رايح فيه، يعني وصلت سوريا الاردن دبي، من دبي كان قراري اني انا لازم اجي على المغرب. انا خدت قرار اني اجي على المغرب، خدت قرار استقرار، يعني انا جيت على المغرب
1: بشكل
0: وجاي
1: نهائي.
0: بقرار اني استقرار
1: بشكل نهائي. إيه بشكل نهائي.
0: طيب شو الظروف المهيئه؟ ما كان في ولا ظرف مهيئ. شو الرؤيه اللي تحطت قدام عيوني لاخذ هالقرار؟ ما في رؤيه، ولكن كان في احساس كتير عالي وايمان ما بعرف كيف الله زرعه فيني،
1: الحمد لله،
0: وكانه الهام الهي اني اعمل هالخطوه.
1: ما كان اكبر خوف عندك يوم قررت تترك بيروت وتبدا من جديد هنا بالمغرب؟ هل كان ثمه خوف؟
0: لا
1: لا ما فيش
0: ابدا ابدا. عم اقول لك سبحان الله كان في شيء اطمئنان بداخلي عجيب، رايح عم اقول لك انا مثل واحد رايح على البحر وعارف حاله، يعني رح يعوم ومش باي شط رح يرسي مش عارف، بس عم بقول مع حاله رح اللي جاي احلى.
1: جاهز لي ننتقل للنقطة التحول الثانية؟
0: عرفتك شو حتقول، يلا قولي.
1: موافق بس.
0: موافق.
1: الصدام والتأسيس، ربما لحظة العمل، هذه نقطة تحول مهمة جدا في مسار الفنان. أول ما وصلت للمغرب، ما هو أصعب شيء واجهك كفنان لبناني؟ هل اللهجة أم السوق؟
0: حكون صريح معك، اللهجة هلأ أنا اللهجة أنا حدا بيتأقلم دغري، وبحكم أنا بحب كتير أطلع، يعني أنا كنت مطلع على شوي على اللون اللهجة المغربية بالغناء، وبعرف كان من بيروت ودبي كنت أعرف أصحاب مغاربة وجمهور، يعني لا بأس به، كنت أتلاقى فيهم بحفلاتي، وكانوا مني دايما أنا انتبهي ما في بعد شغلي، كانوا دايما يسموني هالكلمة، أنت إذا بتجي على المغرب تخرب الدنيا. انت اذا بتجي على المغرب رح تنجح كتير، انت ستيلك وشكلك

0: والمود تبعك المغاربة بيحبوه. فأنا كنت وكأنه عندي فكرة مسبقة عن إنه ما حلقي صعوبة، وفعلا هالشي اللي صار. يعني ما بعرف، كان في قبول من عند الله لإلي ولإلهم. يعني أنا حبيت كتير الجمهور المغربي،
1: هذا على مستوى
0: حبيت
1: اللهجة،
0: عاداتهم
1: هذا على مستوى اللهجة بالنسبة للسوق يعني
0: على مستوى اللهجة.
1: الإنتاج.
0: هلا السوق أنا تعذبت فيه بالأول، يعني أفكار اللي كنت طرحها بالأول لما جيت كانت أفكار جديدة بالنسبة لطريقة التسويق. يعني أنا بعدني بتذكر أحد الإذاعات عملت لقاء شغل أنا وياهم، وكان جايب معي ألبومي يعني، وعم قلهم إنه نحن بلبنان بيكون في استراتيجية للماركتينج، يعني بيندعم في شيء اسمه دعم للأغاني، والفنان بيشتري هوا على الهوا مشان أغانيه تمرق بالبروموشن تبع. قالوا لي لا لا لا، نحن بالمغرب ما عندنا هالشيء، ما عندنا هالشيء أبدا. قلت له يعني هلا أنا كيف بضمن إني أغاني يسمعوها الناس؟ قال نحن هون بتمرق بالنهار مرة، ممكن تمرق باليومين مرة. قلت له يعني عم تصعب علي مهمة الماركتينج كتير. رجعت رحت من باب تاني، باب اليونيبولز واللي بانو في الشارع. كنت أنا أول فنان عربي بالمغرب بينزل له بانو على الطريق، يعني بشوفوا الناس صورة
1: ممتاز،
0: فنان عم،
1: وهذه كانت نقطة
0: كان أول
1: تحول،
0: فنان.
1: وهذه كانت نقطة تحول في مسارك أكيد.
0: وهيدي هي عملت لي إيمج كبيرة بعقل الناس، ورجعوا صاروا يسمعوني بالمقابلات وعلى الراديو والتلفزيون وبحفلاتي وأنا عم بشتغل، وبلشنا المشوار. بعدني بتذكر في شغله، طبعت شي 5000 CD. لما لقيت اني صعب اني العالم يسمعوني بشكل اللي انا بدي اياه على الراديوات، طبعت اول فتره اول شي 5000 CD، وصرت فرقهم بحفلاتي للجمهور مشان يصيروا يسمعوني بسياراتهم
1: ونجحت
0: ببيوتهم.
1: ونجحت
0: ونجحت
1: نجحت
0: الفكره بقوه
1: ممتاز
0: بقوه.
1: ممتاز. رياض، ما هو الموقف أو الحفلة اللي حسيت بعدها أن الجمهور المغربي قال هذا واحد من أفراد المجتمع المغربي، هذا مننا؟
0: من بعد ما عملت غنية الصحراء ديالنا
1: ممتاز،
0: اللي لقيت الحمد لله لقيت نجاح هونيك ما بكذب عليكي، في كأنه سرعة مثل الصاروخ حسيت حالي فتح قلوب المجتمع المغربي والناس بالمغرب، وصرت وين ما اتلاقى فيهم يقولوا علي هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا كي يبغي المغرب، كي يحب المغرب. صراحة عم قلك كانت الخطوات متسارعة بشكل مش طبيعي.
1: الحمد
0: ما
1: لله.
0: بعرف هل الشيء اللي عملته أنا بوقتها كان جديد، يعني كان مش متعودين على حدا. أنا شخص عشراوي، يعني حتى أنا الطريقة اللي بتعاطى فيها من بيت اجتماعي، يعني أنا بعرف أخلق مع الناس علاقة اجتماعية حلوة، لأني أنا من بيت اجتماعي، أنا جدي كان مختار وبيت
1: ما
0: مفتوح
1: شاء الله
0: للعالم،
1: ما شاء الله،
0: فكبرت بهالجو هيدا،
1: ما شاء الله.
0: ساعدني هالموضوع.
1: وصولا رياض للعتبة الموالية في نقطة التحول، توازن ربما أو لحظة النضج، اليوم أنت تعيش بين لبنان والمغرب، كيف توازن بين الهويتين في فنك، في أغانيك، في مسارك المهني الفني، كيف توازن؟
0: شوفي هلا، هو للصراحة يعني من تاريخ ما أنا ظهرت من لبنان، ولبنان يعني من حرب لحرب لا لا لا لا لظروف اقتصادية صعبة. فكان إذا جيت تفكري من ناحية البزنس واي، فإنك دايما بتروحي بتستثمري بمنطقة آمنة اقتصاديا، لأنه بالأخير الفن اليوم أنت لما بتنجي عمل بكلفك مصاري،
1: صحيح،
0: وطريقة الإنتاج بتقول أن أي منتج بفكر إذا صرف فلوس على عمل أنه يرجع الفلوس ويربح.
1: صح.
0: فكانت الكفة ميلة أكثر للاستثمار في المغرب، على أمل أنه لما بتستثمر بعمل معين يرجع لك مردودية المصاري اللي استثمرتيها، لا كمان بترجع تعيديها بعمل تاني وتالت ورابع وخامس إلى آخره.
1: تمام.
0: فكان أكثر التركيز بالنسبة لي أنا على الضفة المغربية أكثر.
1: ممتاز.
0: إلى أن آخر فترة، يعني من السنة الماضية نزلت عمل مشوار الحب، وبعدنا بنفس المشكل. التسويق صار اليوم بحكم الديجيتال ماركتينج والسوشيال ميديا عم يوصل يكتسح المساحات اللي أي فنان بيحددها. أنت اليوم صار فيك تعملي تعمل نعمل سيب سيب أو نعزل الأماكن والدول اللي أنا حابب عملي يوصل لها.

0: عبر يوتيوب، ولكن إلا لاحظتي منطقة الشرق الأوسط منطقة غير مستقرة بهذه الفترة. الناس مشغول بالهم إذا بتعرفي قيمة الدولار قد إيش صارت مع الليرة اللبنانية أو مع الليرة السورية أو مع الجنيه المصري أو مع هذه الفترة اللي مرقت، ناس كتير منهمكة بالوضع الاقتصادي.
1: مالي. صح. طيب بعد
0: هلا ما فينا نقول حتى ما نعطي عذر، هلا في
1: صح
0: فنانين عم توصل أعمالهم بشكل كبير، ولكن عم بيكون في
1: إلى كل
0: إنتاج
1: بقاع
0: ضخم،
1: العالم. صحيح صحيح.
0: عم بيكون في إنتاج ضخم جدا.
1: رياض، بعد كل هذه التجربة، لو تعرف لنا نقطة التحول بجملة واحدة في مسارك، بماذا تعبر عنها؟ نقطة التحول عندك كيف
0: هلا
1: تعبر
0: بعد
1: عنها؟
0: في نقطة تحول، ما بعرف إذا بعد وقت قديش عندنا وقت بعد؟
1: لا، لسه في
0: أوكي
1: ست
0: فهمت،
1: دقائق
0: زمان أوكي مش مشكلة. بعد في نقطة تحول، لأنه بحياتي كانت تحدي وكانت مغامرة، برجع بشرح لك بعدين عليها هذه الحارة. رجع خليني بسؤالك هلا. هلا شوفي، نقاط التحول بحياة الإنسان يا إما بيكونوا إيجابية يا إما بيكونوا سلبية.
1: صح.
0: حاليا لحد هذه اللحظة، أو فيني أقول لك يعني بآخر 20 سنة من حياتي، يعني اللي هن كانوا نقاط تحول متسارعة، نسبة نقاط التحول الإيجابية أعلى
1: أعلى.
0: بكثير. يعني
1: ممتاز.
0: فيك تقولي 8 على 10.
1: طيب رياض، وصلنا للسؤال الصعب في نقطة التحول. لو عرض عليك اليوم عقد كبير في بيروت، لكنه يعني أنك ستغيب عن المغرب 3 سنوات كاملة، هل توافق أم لا؟
0: هكون صريح معك، رح وافق وبكل بدون ما افكر، يعني رح وافق. رح يكون عندي صعوبة، اليوم انا عائلتي مستقرة هون، مرتي واولادي ومدارسهم رح يكون هون الصعوبة رح تكون، انه هل رح يكون الظرف مناسب اني اولادي وعائلتي يكونوا حدي بهال3 سنين؟ هذا اول سؤال. هل 3 سنين فيني اطلع وارجع فيهم بس بدي على المغرب؟ اني هذا رح يكون عنصر يخليني يا اخذ قرار اني اخذ العقد او لا. اذا 3 سنين بدون ما اقدر اني اجي على المغرب وارجع حارفض، لكن اذا كنت ليبر وبقدر اني ارجع واطلع بس بدي، ما عندي مشكله اكيد.
1: ممتاز.
0: لانه كمان بلبنان عندي احباب وعندي اهل
1: صحيح،
0: وعندي
1: وعائلة.
0: اصحاب وعندي
1: صح صح
0: جمهور له حق كمان انه
1: تمام.
0: يشاركوا. ايه تفضل.
1: طيب رياض العمر، يعني شكرا على هذه الصراحة، يعني أثبت فعلا هذا عهدي بك، يعني أنا عارفة أنك
0: الله
1: صريح
0: يخليك.
1: صراحة، يعني ليست هذه المقابلة الأولى، يعني أنا استضفتك
0: الله
1: في
0: يخليك. الله
1: التلفزيون
0: يخليك.
1: يعني أكثر من مرة، وفعلا كنت صريحا، يعني تثبت يعني فعلا في نقطة التحول أن الصوت الصادق ما عنده حدود.
0: أكيد.
1: نقطة التحول ربما ليست دائما هروبا من مكان إلى آخر، بل هي في
0: أيوة صحيح.
1: كثير من الأحيان بحث عن مكان يشبهنا. هل فعلا يعني في الأخير، في نهاية هذه الحلقة، أن بحثك عن مكان فعلا وجدته يشبهك، يشبه رياض العمر؟
0: شوفي، أنا في شغلة حلوة، بأي محل بروح بعمل جوي الخاص، يعني أنا بخلق مملكتي اللي أنا بحب أعيش فيها وبكونها. هلا هون بيجي التوفيق من الله انك تلاقي المقومات اللي تعطيك الامان اللي انت عم تفتشي عنه. هلا بفضل الله يعني بالمغرب قدرت اني اخلق المملكه اللي انا اعيش فيها، وربي وفقني. يعني هون النقطه اللي كنت بدي اشير لها من ساعه، انه كان في نقطه تحول بحياتي الثانيه، نقطه الزواج. اني انا اخذ قرار اتزوج من غير مجتمعي، من غير البيئه اللي انا كبرت فيها، من غير عاداتي، العادات الضيقه عم بحكي، التقاليد اللي بنعيش فيها. لما انت بتعرفي حتى بكل بيت بيكون في عادات، لما بكون عادات مش فقط بنقول عن دوله، يعني
1: عن ثقافه وثقافه اخرى. صحيح.
0: ايه. فهون كان القرار وكانت المغامره الكبرى، اني هل حانجح باني اتزوج صبية من غير المجتمع اللي أنا كبرت فيه، من غير العادات اللي أنا كبرت فيها. يعني بعدني بتذكر بوقت عم قلها لمرتي، عم قلها، كنا بعدنا خاطبين، وقلت لها إنه بنعمل عرس بلبنان وما في داعي نعمل عرس بالمغرب، يعني لأنه أنا لحالي بالمغرب. فقامت قالت لي رياض، العروس البنت المغربية اللي ما طلعت بالعمارية لو بتعمل لها عرس ب 20 مليون دولار بأي بلد تاني كأنها ما تزوجت.
1: صح.
0: يعني وقتها أنا عتني، يعني أنا عتني، قلت لها خلص نعتيني، يعني أوكي بنعمل عرس بلبنان وعرس بالمغرب. هلا أنا كنت عامل لها مفاجأة إنه سبقنا نحن عرس لبنان بالأول، وعملت لها بلبنان. كنت اتصلت بمهندس الديكور اللي كان عم يشتغل معي وقلت له بدي تفصل لي عمارية، بعثت له الديزاين وكل شيء وفصل عمارية وعمل، وكانت مفاجأة كبيرة لها
1: في
0: وعنت
1: لبنان
0: لها جدا جدا جدا.
1: عمارية في لبنان.
0: ايه وهلا هي الفكرة، انا بعدني ناوي اعمل عرس بالمغرب، مش لا بس كنت حابب اعمل لها هدية كونها هي واهلها كانوا بلبنان، وحتى الناس اعجبوا كثير بالفكرة
1: رائع.
0: بلبنان، يعني شافوا ولبست القفطان يعني كانت. فلما خلص العرس هون بيرجع كمان البنت الاصيلة قالت
1: صح.
0: لي، قالت لي ما توقعتك تعمل هالشيء، وانا اليوم برجع بقول لك اكتفيت وما في داعي اني اعمل عرس بالمغرب لاني انا عشت اللي لازم اعيشه
1: رائع
0: وعملت لي اياه
1: رائع.
0: كان في ابهار والناس كانوا مبهورين بالشيء اللي شافوه. وهون بتيجي النية، انا عملتها بكل نية طيبة مشان نفرحها.
1: الحمد لله.
0: الرياكشن رجع بناء على الرصيد اللي انحط معنويا، يعني وحب
1: بالضبط بالضبط.
0: في البلاصة. رجعت الباس قالت لي انا الغي كل شيء بالمغرب. فهون
1: واحتفي
0: نقاط
1: بالله.
0: بالحياة،
1: صح
0: بالحياة بيدلوا بالذكريات وبيدلوا بالرصيد لإلنا لبعضنا.
1: تمام.
0: وما ندمت وما ندمت وما
1: الحمد
0: ندمت
1: لله.
0: نهائيا.
1: يعني تعتقد أنك نجحت بكل هذه نقاط التحول في حياتك؟
0: قلت لك نسبة 8/10.
1: ممتاز
0: أنا شخص دايما بحمد
1: ممتاز.
0: الله، يعني
1: الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: عندي دائم.
1: كنت سعيدة جدا بهذه
0: خليكي
1: الدردشة الصيفية.
0: رب
1: شكرا لك
0: يخليك.
1: وكل التألق والتميز رياض العمر
0: على
1: الفنان
0: عمرك،
1: اللبناني.
0: شكرا. احتراماتي احتراماتي
1: شكرا
0: نهاركم
1: شكرا
0: سعيد.
1: إلى
0: تحياتي
1: اللقاء.
0: لبعض.
1: شكرا. كانت هذه خديجة الفحيصي معكم في نقطة تحول. شكرا لأنكم كنتم هنا والباقي أنتم تكملونه مستمعينا. شكرا لمتابعتكم. لكل بداية قصة. إلى اللقاء.

تهدي وتطفي قهاتي حبيبي سلامتك سلامة ابتسامتك.

Thank you.

you

Thank you.

يا من هو باس في القفاز، يا من هو فروش على الكندرة ونشر جناحه.

خليتني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال ويوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلة

0: حياتنا. بصمة مع لينا علوش. ستار دو سبور مع محمد عميمي. الشاهد مع نوفل العواملة. ومضات مع نهى يوسف. لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي. توازن مع سعيد العيادي. في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في كارت بوستال، البرنامج الذي يأخذكم إلى وجهة سياحية ويبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. بطاقة اليوم تحمل ختم الشمال المغربي، ونشد الرحال إلى تطوان، إحدى عجائب حضارة الأندلس.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: تطوان، المدينة التي تمتزج فيها الذاكرة بالتاريخ وتنبض بالحياة الثقافية والفنية من خلال مآثرها العريقة ومتاحفها التي تحفظ ذاكرة الكفاح والتحرير. هي رحلة نكتشف فيها وجها آخر من وجوه مدينة الحمامة البيضاء، ونقف عند بعض كنوزها التي تستحق مزيدا من التعريف والترويج مع الباحث في الثقافة والتراث المغربية الدكتور محمد العوزي.
3: مدينة تطوان تعتبر واحدة من أهم المدن التاريخية والمدن التراثية بالمملكة المغربية، وطبعا الحال واحدة من أهم المراكز والحواضر اللي عندها واحد الإرث حضاري وإنساني وعمراني قديم. معظم السياح اللي كيزوروا مدينة تطوان، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على مدينة تطوان وإنما على مجموعة من المدن المغربية، أنه في الغالب يعني التوجه العام ديال الناس يأخذ طابع السياحة الترفيهية، وفي المقابل أنه الكثير من بلدان العالم حاليا التوجه ديالها العكس تماما، هو التركيز على السياحة الثقافية، لأن السياحة الثقافية هي السياحة كتعتمد أساسا على التراث الثقافي والحضاري ديال البلد، عكس السياحة الترفيهية اللي هي سياحة كتعتمد على ما هو صناعي، على ما هو مصطنع أو ما يتم صنعه أو ابتكاره الآن. وبالتالي يعني أي بلد ممكن أنه يمشي في الاتجاه ديال السياحة الترفيهية واخا ما تكونش عنده حضارة. العكس بالنسبة للسياحة الثقافية اللي كتطلب من البلد أن يكون عنده واحد الرصيد حضاري قوي جدا، كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية. وهذا أمر كيميز على عدد كبير من بلدان المنطقة، واللي ربما البلدان القريبة اللي كتشبه معنا هي مصر، تونس، تركيا إلى غير ذلك. فبخصوص مدينة تطوان اللي هي معروفة أنها واحدة من أهم الحواضر المغربية والضاربة في القدم، واللي عندها واحد المكانة تاريخية كبيرة جدا، كاين بعض الأماكن لبعض الفضاءات أو بعض المعالم التاريخية بالمدينة اللي قليل جدا اللي كيعرفوها، ومعظم الناس كتعرف الأماكن اللي هي الأكثر شيوعا أو الأكثر انتشارا لغير ذلك.
1: من بين المحطات التي نتوقف عندها دار البومبا، إحدى المعالم التاريخية التي تختزل جانبا من ذاكرة تطوان وتشهد على مراحل مهمة من تاريخ المدينة.
3: دار البومبا، ومن خلال الاسم ديالها يمكن نعرفوا بالضبط المقصود بها. دار البومبا اللي هي معلمة تاريخية بارزة، يعني كتوجد في قلب المدينة العتيقة لتطوان، اللي كما تعلمون هي يعني مدينة مصنفة ضمن التراث العالمي اليونسكو. بالنسبة لها دار البومبا، دار البومبا التأسيس ديالها كيرجع تحديدا النصف الثاني من القرن الثامن عشر في العهد ديال السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وهذا دار البومبا الوظيفة ديال الأساس كانت هي بمثابة مصنع عسكري لصناعة العتاد الحربي، هي كانت يعني واحد الفضاء ولا واحد المصنع لصناعة الأسلحة وصناعة العتاد الحربي من المدافع والقذائف اللي كانوا كيتسموا آنذاك، أو تاريخيا كنلقاوهم في المصادر التاريخية كيتسموا بالكور. والهدف طبعا الحال من هذا الصناعة كان هو حماية الثغور والموانئ المغربية. وهنا ربما نشير لواحد المسألة أساسية جدا، الدور التاريخي اللي لعبته دار البومبا هو كون أن يعني كون أن دار البومبا شكلت بالنسبة للغرب خصوصا البلدان الإمبريالية أو البلدان الاستعمارية شكلتهم واحد الهاجس أو واحد مصدر تخوف. والمثال مثلا هو أن نابليون بونابارت يعني الشخصية الفرنسية المعروفة أنه في الفترة اللي قرر يقوم بالحملة الفرنسية أنه اختار مصر اللي هي بعيدة عليه بمسافة طويلة جدا، ولكنه ما قدرش يدخل المغرب اللي هي قريبة ليلو. والسبب طبعا الحال كان هو القوة اللي كان كيتميز بها المغرب آنذاك، والقوة دي المغرب ماشي كانت فقط يعني قوة صورية، وإنما كانت قوة على مستوى الميدان. وهنا كان بطلوا على الدور ديال صناعة الأسلحة، لأن وهذا الأمر يعني بقي قائم إلى يومنا هذا. يعني أكثر البلدان قوة هي البلدان اللي كتميز صناعة ديال الأسلحة. فدار البومبا شكلت بالنسبة للغرب مصدر تخوف، يعني ما كانوش كيقدروا بالاصطلاح العامي ديالنا ما كانوش كيقدروا يزعموا على المغرب، بسبب أن المغرب كان بلدا رائدا في صناعة ديال الأسلحة. واحدة من أهم هاد الفضاءات لصناعة الأسلحة هي دار البومبا. السبب ديال التسمية، لماذا سميت دار البومبا؟ ان البومبا البومبا كتعني هي القنابل او القذائف او المتفجرات بهذا المعنى. فالاسم مرتبط بهذه الوظيفة هذه. دار البومبا حاليا خضعت لواحد العملية ديال الترميم اللي يعني كان علامة تاريخية وحضارية، وبواحد الغلاف مالي كبير اللي تقريبا كينهز واحد 6 مليون ديال الدرهم، في اطار واحد البرنامج تكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان. حاليا وتم إعادة افتتاحها يعني للعموم في المطلع ديال هذه السنة ديال 2026. دار البومبا حاليا كتوفر على على على فضاءات يعني ديال استقبال الزوار، يعني متحف، مطعم، مقهى، فضاء يطل على قلب المدينة العتيقة إلى غير ذلك، بواحد الجمالية عمرانية وبتصميم هندسي فريد من نوعه. كتضم حاليا يعني فضاءات يعني عائلية سياحية فاخرة جدا. والجميل فيها هو أنه حاليا يعني بعد إعادة ترميم ديالها صبحت دار البومبا كتجمع بين عنصرين أساسيين. أولا هذاك العنصر التاريخي الحضاري، يعني اللي عايزه دار البومبا غادي يمكن له يطلع على مسار التاريخي ديالها والدور اللي لعباته في إنتاج والاختماعات المتفجرات، وأيضا الجمالية ديال الهندسة الأندلسية العريقة، بالإضافة طبعا الحل الوظيفة ديالها السياحية حاليا، يعني اللي كتبتت تقديم خدمات للسياح من خلال المأكولات التطوانية العريقة وأيضا حتى الأكلات العصرية، بالإضافة الإطلالة البانورامية ديالها على ساحة الفدان. هذا بالنسبة لدار البومبا.
1: من الفضاءات الاستثنائية التي تزخر بها تطوان متحف التراث الديني لقاش، الذي يقدم نموذجا فريدا في الحفاظ على التنوع الديني والروحي الذي عرفته المدينة عبر تاريخها. متحف لقاش يحتضن وقفا نادرا على المستوى العالمي، خصص حتى للعناية بالطيور من خلال إطعامها وحمايتها وعلاجها في صورة تعكس قيم الرحمة والتعايش التي ميزت المدينة.
3: هذا من بين أهم الفضاءات اللي هي يعني تم إعادة افتتاحه مؤخرا، هو متحف التراث الديني لقاش. والإشارة ربما هذا من المتاحف الفريدة والاستثنائية ماشي فقط في المغرب وإنما في العالم العربي، اللي هو متحف ديال التراث الديني. ولاحظوا أننا كنقولوا التراث الديني وماشي التراث الإسلامي، بمعنى أنه الأساس ولا الفكرة ديال إنشاء هذا المتحف هذا هو الحفاظ على التعدد ديال الهويات الدينية في مدينة تطوان وطبعا الحال في المغرب ككل. فمتحف التراث الديني لقاش اللي كيتواجد في قلب مدرسة لقاش التاريخية اللي كانت معروفة في مدينة تطوان العتيقة، كيضم حاليا واحد المتحف اللي كيتوفر على مجموعة من التحف ومخطوطات نادرة. هذه التحف وهذه المخطوطات تؤرخ الحياة الدينية في مدينة تطوان على مدى قرون، بالإضافة لأنها أيضا تؤرخ ما يسمى أو ما يعرف بالتعليم العتيق واللي المغرب تميز وتفرد به عبر التاريخ. يعني وكنعرفوا الآن أنه الرجوع للماضي ديال الحضارة المغربية كنلقوا أن جميع القرويين بالإضافة مثلا لفضاءات أخرى شكلت أساس التعليم العتيق اللي بطبيعة الحال خرج أفواج من العلماء والفقهاء اللي ساهموا في الحفاظ على التراث الفقهي واللي تميز، وهذا أمر أيضا تميز به المغاربة، هو أن التراث الفقهي المغربي تميز ماشي فقط بالحفاظ دياله على الأسس وإنما أيضا حتى على الاجتهاد. هذا المتحف اللي هو متحف التراث الديني لوقاش تم إعادة افتتاحه بعد ما خضع لواحد العمل ديال الترميم وديال ديال ديال الصيانه في شهر فبراير من سنه 2026 طرح حل، وكيقدم الان واحد التجربه اللي هي تجربه ثقافيه فريده واستثنائيه. الموقع ديالو هو كيتواجد كما قلت بمدرسه لوقاش، يعني بجوار جامع لوقاش العريق اللي معروف في تطوان. وهذا المتحف هذا طرح حل كيتواجد في واحد المدرسه اللي هي النشأة ديالها كترجع حوالي سنة 1758. هي السنة اللي أمر فيها السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله بناء هذه المدرسة اللي هي مدرسة لوقاش. وبعد يعني هذا المتحف هذا في سنة 2011 تم افتتاحه لأول مرة، ولكن إعادة صيانة به وتأهيله ليصبح في حلة فريدة وحلة استثنائية ومتميزة كانت هذه السنة سنة 2026. إذن بالنسبة للمحتويات، متحف يضم طبقين، طبق الأرضي اللي هو مخصص لعرض مواد وتحف مخطوطات تتعلق بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الديني والحضاري، وأيضا كل ما يتعلق بأوقات المساجد ونماذج المصاحف وأيضا المخطوطات ديال التعليم العتيق. وهنا شير واحد مسألة مهمة جدا، وأن المتحف يشير أيضا أو كيتضمن ما يشير إلى أنواع الوقف في المغرب. كنعرفوا طبعا الحال أن احنا مفهوم الوقف في الاصطلاح الفقهي اللي هو المنع والحبس من التصرف أو تملك ذي نفعة لوجه المعطى له بغير عوض. كنعرفوا أن المغاربة هما من الشعوب الرائدة في تاريخ الحضارة الإسلامية كل ما يتعلق بمسألة الوقف وفي جميع الديانات الأخرى، وبالتالي احنا في المغرب راه عندنا انواع ديال الوقف اللي ما تلقاهاش حتى شي بلاصه في العالم. مثلا احنا في المغرب عندنا وقف خاص بالطير، يعني انا الناس ويعني وقفت ممتلكات ديالها في مقابل ان ريع هذه الممتلكات يصرف لاكل وعلاج الطيور، وهو امر استثنائي في العالم، لا يوجد اي مكان في العالم انواع ديال الوقف اللي هي يعني استثنائيه جدا. وهذا هو اللي كيخلي ان المغاربه عندهم واحد الحضور قوي في مجال الوقف في العالم ككل. فهذا المتحف هذا هو بالإضافة لدار البومبا، يعني هي فضاءات اللي تم إعادة افتتاحها في السنة 2026، واللي بالنسبة لي أنا يعني كتشكل فضاءات استثنائية وكتقدم للسائح للمنطقة واحد العرض جديد اللي هو عرض فريد وعرض استثنائي. وكما قلت سابقا هذه مسألة مهمة جدا، ربما هي أيضا كتحمل رسالة للقطاع الحكومي الوصي على قطاع الثقافة، هو كون أن احنا المغرب عندنا واحد رأس مال أساسي اللي هو رأس المال الحضاري أو الثقافي، عكس عدد كبير من البلدان اللي السياحة ديالها كتعتمد على ما يعرف السياحة الترفيهية. فالحال المغرب عنده سياحة ترفيهية، السياحة الترفيهية هي سياحة صناعية، يعني أي بلد كيفما كان راه ممكن يعتمد على ولا يخلق فضاءات ديال السياحة الترفيهية لأنها لا تتطلب إرثا حضاريا، ولكن راه الأساس اللي ربما كيخلي عدد كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم كيبحثوا عليه هو ما يعرف السياحة الحضارية أو السياحة الثقافية. وهذا هو اللي يميز المغرب واللي أساسا خصنا نشتغل عليها أكثر ونستثمر أكثر.
1: وفي قلب المدينة العتيقة تبرز أيضا دار الدباغ، إحدى الفضاءات التي ارتبطت بالحرف التقليدية الأصيلة وشكلت عبر قرون جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتطوان.
3: واحد المعلمة مهمة جدا، ولكن للأسف خلافا لدار البومبا ومتحف لوقاش للتراث الديني، هذه واحد المعلمة اللي تعاني في صمت بسبب إهمال إلى ذلك، اللي هي دار الدباغ اللي توجد في قلب المدينة العتيقة قرب من باب المقابر. هي واحدة من أبرز المعالم الحرفية أو التاريخية اللي كانت كتعكس على مر التاريخ العراقة ولا الفرادة ديال الصناعة التقليدية بالمغرب. طبعا الحال النشأة ديال دار الدباغ كترجع لأواخر القرن الخامس عشر ميلادي، وهذه المسألة ديال التواريخ راه مهمة جدا. راه ملي كنقولوا أواخر القرن الخامس عشر ميلادي راه كنشيروا لواحد الفترة اللي كانت فيها أوروبا غارقة في الظلمات وغارقة في الجهل وفي التخلف، ففي نفس الفترة كانت مدينة تطوان كتضم واحدة من أهم الفضاءات الصناعية واللي كانت كتنتج بواحد القوة بالإضافة للدور الدباغة الأخرى الموجودة في المدن المغربية. فالمكونات ديالها الدار الدباغ في تطوان كتضم حوالي واحد 150 حوض مخصص للدباغة. من كنقول 150 حوض راه هذا واحد الرقم مهم جدا، لم تعد نشيطة بالشكل اللي كانت، ربما الآن توقفت، ولكن يعني كان على ما هي باقة قائمة، وهذه الأحواض لازالت قائمة. وكتضم كذلك واحد 4 ديال الغرف اللي كانت خاصة بالتخزين، يعني تخزين الجلود، وغرفة أخرى كانت خاصة بتنشيط هذا الجلود. وكانت كتعتمد هذا دار الضباغ كانت كتعتمد على لما يعرف بالسكوندو أو نظام توزيع المياه اللي كان كتعتمد بشكل كبير جدا في معالجة هذا الجلود. والأهمية التاريخية لدار الضباغ أن سكان تطوان قديما كانوا يطلقون عليها اسم دار الذهب، دار الذهب. علاش كانوا يسموها دار الذهب؟ لأنها كانت تدير عائدات مالية ضخمة مهمة جدا، كانت تساهم في الرواج وفي الحركة الاقتصادية لساكنة مدينة تطوان، وكانت تخلق مناصب شغل مهمة جدا. هذا الفضاء الآن يعني للأسف يعاني واحد تهميش، واحد الإهمال، وربما نشوف أنه آن الأوان لإعادة تأهيله، ماشي فقط باش يعني في الجانب الصناعة التقليدية، وإنما في الجانب السياحي أيضا. يعني هذا بحل يعني يمكن استخدمه في مستويين. المستوى الأول هو يعني الحفاظ على هذه الصناعة التقليدية، والجانب الثاني هو اعتماده كفضاء سياحي إلى غير ذلك. وكاين واحد المسألة مهمة جدا ربما يمكن نشير إلى أيضا الآن، هو أن هذا دار الدباغ تطوان هي تعد الآن من أقدم دور دباغة، وربما هي من الدور القليلة جدا المتبقية ماشي فقط بالمغرب وإنما بالعالم.
1: أما إذا عدنا إلى جذور التاريخ، فإن موقع تمودا الأثري يكشف عن حضارة ضاربة في القدم، ويعد من أبرز الشواهد الأثرية شمال المملكة بما يختزله من معالم تعود إلى فترات تاريخية مختلفة. موقع يفتح نافذة على تاريخ المنطقة قبل قرون طويلة، ويشكل رصيدا ثقافيا وسياحيا يستحق مزيدا من الاهتمام والتعريف.
3: موقع تمود الأثري اللي هو موقع مهم جدا، اللي احتاج واحد العناية خاصة في السنوات الأخيرة، واللي كيتواجد حوالي واحد 5 كيلومتر جنوب غرب مدينة تطوان، يعني الطريق المؤدية إلى مدينة الشاون، واللي هو واحد الموقع أثري كيرجع تقريبا يعني الحضارة الرومانية حوالي 200 سنة قبل الميلاد، باش تم تأسيس أو بناء مدينة تمودا الأثرية. ولكن الاكتشاف ديال هذا الموقع الأثري كان في سنة 1921 على يد واحد الباحث والمستكشف الإسباني اللي هو سيزار لويس دي مونتالبان. هذا الموقع الأثري ديال تمودا تم تصنيف ديالو كتراث وطني سنة 2005، وتم إعادة افتتاحه للعموم كفضاء الزيارة والسياحة سنة 2013. إذن بالعودة إلى ما ذكرته سابقا، هو أن هذه 4 ديال الفضاءات الآن نقدر نقول أنها تشكل اللابنة الأساس للسياحة الثقافية والحضارية لمدينة تطوان. ونرجع نفس النقطة اللي انطلقت منها، هو كون أن الاعتماد فقط على السياحة الترفيهية، السياحة الترفيهية جزء لا يتجزأ من البناء السياحي ديال البلد أو من المنتوج السياحي، ولكن الآن الناس في العالم ككل يعني ما بقاش فيها فقط السياحة الترفيهية، وإنما أصبح الأساس هو السياحة الثقافية. فاللي كيميز نحن كمغاربة أو كمغرب كبلد، هو كون أننا نجمع بين الحسنيين، أننا عندنا إمكانية نمشيو بعيد السياحة الترفيهية بسبب المؤهلات الطبيعية اللي عندنا والسواحل البحرية والشواطئ إلى غير ذلك، ورأس المال البشري كذلك اللي عندنا، والقرب ديالنا من أوروبا، والقدرة ديال الدولة في تعبئة الاستثمارات الخارجية والداخلية. ولكن اللي أساسا خصنا نخدموا عليه هو السياحة الثقافية والحضارية، وكما شفت الآن البلدان الرائدة في سياحة العالم ماشي هي اللي كتعتمد للسياحة الترفيهية فقط، وإنما هي اللي قدرت تمزج ما بين السياحة الثقافية الحضارية والسياحة الترفيهية. وربما خير مثال عنا هو في تركيا، اللي ربما لخدينا على سبيل المثال غير القصر ديال توب كابيرا كيحقق عائدات مهمة جدا بالنسبة للدولة. الآن السؤال هو كيفاش نقدروا نبرزوا هذه المعالم ونقدموها للسائح، أولا السائح المغربي ثم السائح الأجنبي، ومن خلال واحد السياسة ديال الترويج السياحي. للأسف الآن مثلا إلى الداخل إلى مدينة تطوان، سواء عبر الطريق عبر المضيق أو من طنجة، ما غادي يلقى حتى شيء علامة تشير إلى هذه الفضاءات اللي تحدثنا عليها باستثناء الموقع ديال تمويد الأثري. يعني ما كاينش ربما ما كاينش تمويلات ترويجية يعني اللافتات أو لوحات إشهارية تشير إلى وجود هذه الفضاءات، درجة أن دار البومبا ربما القليل جدا من الناس بما فيهم ساكنة تطوان اللي كيعرفوا أنه إعادة أنه تم إعادة ترميمها وفتحها كمعلمة سياحية وثقافية الأمر.

والأكيد أن التعريف بهذه المآثر والمواقع الثقافية والأثرية ليس مجرد استحضار للماضي، بل هو استثمار في الذاكرة والهوية وفرصة لتعزيز الإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة تطوان، وحتى أيضا نقترب معكم أكثر من كنوز هذه المدينة التي تستحق أن تروى حكاياتها. شكرا جزيلا للدكتور محمد العوزي الباحث في الثقافة والتراث المغربي على كل هذه المعلومات. نأمل أنكم استمتعتم معنا في هذه الرحلة، وموعدنا يتجدد الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة وبطاقة أخرى من كنوز المغرب. إلى اللقاء.

بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار.

0: نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الكامل الخلق والخلق، الذي هو بذاته وصفاته وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله معجزة كبرى، وحقيقته صلى الله عليه وآله وسلم هي الجامعة للكتب الإلهية والكونية، وهو الإنسان الكامل الذي أحاط بكل العلوم، وجميع ما تفرق في الأنبياء اجتمع به وله وفيه ولأمته وفي ملته صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول الإمام الحراني رضي الله عنه: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم ما مضى، وخاتم ما هو كائن، وخاتم ما يكون أمدا وأبدا، وكما هو خاتم رسل الله في ذاته، وخاتم كل رتبة، كذلك ما اشتملت عليه إحاطة ذاته خاتم ذلك المعنى. فقلبه خاتم القلوب، ونفسه خاتمة الأنفس، وجسمه الطاهر خاتم الأبدان، ولذلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعارا بما أودعه الله في كلية إحاطة أمره في حكمته وعلمه وكتابه ومعرفته.

إن تك فاتح الخيرات طرا فإنك قد ختمت المرسلين، علوم الآخرين عليك قصت وقد أوتيت علم الأولين. النور المحمدي مجلى حقيقة الحقيقة المحمدية، والروح المحمدي هو الإنسان الكامل في معناه الخاص، والمظهر الأكمل والأتم للذات الإلهية والأسماء والصفات.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه: ألا بأبي من كان ملكا وسيدا، وآدم بين الماء والطين واقف، فذاك الرسول الأبطحي محمد له في العلا مجد تليد وطارف، أتى بزمان السعد في آخر المدى، وكانت له في كل عصر مواقف، أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه، فأثنت عليه ألسن وعوارف، إذا رام أمرا لا يكون خلافه، وليس لذاك الأمر في الكون صارف، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صلوا بكرة وأصيلا على من ختم به رسله ونهج على يديه الكريمتين سبله.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. أهلا بكم في هذه الفترة الإخبارية الجديدة بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات مميزة كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم ميديا، روبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن. توقيعات تقدم لنا في يومه الأحد رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة في انتظاركم، تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسية. قبل موجز الخامسة نتعرف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيه الصفا مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط، طنجة، الدار البيضاء، إرفود، بحال حتى في باقي السواحل الغربية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يزيد شي رعدات مشتية في الريف الأطلس المتوسط وفي النص الشمالي ديال المنطقة الشرقية. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في الريف درعا، تافيلات، والذهب فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو بحال البارح هابطة على 50% في جل المناطق، ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى 55%. الحرارة وسط النهار هي بحال ديال البارح، ما بين 25 و 33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26 و 34 درجة في ناحية سوس، ما بين 26 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في دكالة، ما بين 28 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية الريف، ما بين 31 و 33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 37 درجة في الساقية الحمراء، 34 35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34 37 درجة في تادلة، ما بين 34 و40 درجة في ناحية تفيلات، وما بين 37 و40 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس نبغي نفكر كل إخوان الكسابة بالخصوص اللي عندهم البقر الحلاب في الكوارة، خاصهم يديروا اللازم باش يراقبوا التكاثر ديال الدبان عندهم ويحاربوا ضده بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، لأنه يمكن يسبب لهم خسارة كبيرة لا في إنتاج الحليب، لأن البقرة ما تتقدرش تستفد من الماكلة ديالها، وثانيا يمكن يركب فيهم شي أمراض الله يحفظ، لأنه يمكن يحول الجراثيم والميكروبات من بلاصة لبلاصة أخرى ومن بهيمة لبهيمة أخرى. والمحاربة ضد الدبان راه تيخصها تبدأ دائما بالنقاوة ديال كل شيء، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: موجز الأنباء من ميديا. نستهل موجز الخامسة من المغرب، حيث أحبطت السلطات المغربية محاولة عبور مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق بعد فرضها طوقا أمنيا مشددا. وبحسب مفادي ميديا إلى عين المكان، تجمع هؤلاء المهاجرون وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي إلى معبر سبتة المحتلة قبل أن تعترض قوة الأمن سبيلهم. وكانت وزارة الداخلية المغربية أفادت الأربعاء الماضي أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لمحاولة عبور جديدة تبعا لمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزة أنها أوقفت عددا من المشتبه بهم. في إسبانيا أدت فيضانات وانهيار أرضي جراء أمطار غزيرة شهدها شمال غربي البلاد إلى مسرع امرأتين وإصابة طفلين وفق ما أفادت السلطات. وذكرت تجهيزات وطوارئ في إقليم كاستيا وليون أن

أنه تم تأكيد وفاة امرأتين تبلغ إحداهما نحو 60 عاما والأخرى نحو 80 عاما، مبرزة أن رضيعين تلقيا العلاج إثر إصابتهما بكدمات. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفق مصادر رسمية في أرفع حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو الماضي. الجيش الإسرائيلي في تشريح للتفاصيل قال إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان استهدفت المسؤول العسكري في حزب الله علي سمير الحاج حسن، وأضاف أنها جاءت ردا على عملية نفذها الحزب ضد قوته في سياق اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهجمات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت. توجه رئيس المكتب السياسي

0: قبل أن يزور المبعوث الأمريكي إلى المنطقة جاريد كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة غزة التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني عن تدابير جديدة للدعم والاستثمار لفائدة الفلاحين ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك في رسالة مفتوحة وجهها إلى الأوساط الفلاحية. وأوضح لوكورني أنه سيتم رصد مخصصات مالية لدفع السيولة وإعادة الإنتاج، تضاف إليها أموال مخصصة للآلية العمومية لتعويض الخسائر التي سيتم تزويدها بالموارد بالقدر اللازم. يقول في البرتغال أصيب 5 من رجال الإطفاء، 2 منهم بجروح خطيرة أثناء مكافحة حريق اندلع في منطقة شمال البلاد وأدى إلى إجلاء سكان قرية ديني كإجراء احترازي. بينما في بلجيكا بدأت السلطات إجلاء سكان لقريتين في شرق البلاد مع اتساع نطاق أحد أكبر حرائق الغابات التي تشهدها البلاد، فيما تواصل فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات جهودها للسيطرة على النيران وإخماد الحريق. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مشاركته في كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 في المركز الرابع عقب خسارته أمام نظيره الجزائر بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل بهدف لمثله. نقطة نهاية هذا الموجز. فاصل مستمعين الكرام، بعده نواصل وإياكم في صباح الأخبار.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان،
2: رام الله
1: ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء.
3: طرابلس،
4: باريس،
5: شرطة لندن
1: الأولى. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام في صباح جديد في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. القصة اللحظة، رد وعشور، كاتبة وروائية وقاسة وناقدة مصرية ولدت في القاهرة ودرست الأدب الإنجليزي وحصلت على الدكتوراه في الأدب المقارن عام 75-900. خلال مسيرتها الأدبية أبدت رد واهتماما خاصا بالأدب الإفريقي والأفرو أمريكي، واهتمت بالقضايا الإنسانية والتاريخية. نتعرف على قصة الكاتبة ردوى عاشور مع الزميلة وفاء التوزري.
7: أنت جميلة كوطن محرم، وأنا متعب كوطن محتل.
8: أنت ملهوفة كوالد المريض، وأنا هادئ كممرضة. أنت حنونة كالرذاد، وأنا أحتاجك لأنمو. كلانا جامح كالانتقام، كلانا وديع كالعفو. كانت هذه كلمات الشاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي في حق زوجته رضوى عاشور.
7: أنت قوية كأعمدة المحكمة، وأنا دهش كمغبون. وكلما التقينا تحدثنا بلا توقف كمحاميين عن العالم.
8: ولدت رضوى في القاهرة في العام 46-900، وبها درست الأدب الإنجليزي وحصلت على الماجستير في الأدب المقارن، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لتنال هناك شهادة الدكتوراه. أثناء دراستها في كلية الآداب تعرفت رضوى على الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، لتبدأ من هناك قصة حب ونضال ورحلة حياة وإبداع. في روايتها فرج تقول رضوى: غريب أن أبقى محتفظة بالنظرة نفسها إلى شخص ما طوال 30 عاماً، أن يمضي الزمن وتمر الأعوام وتتبدل المشاهد وتبقى صورته كما قرت في نفسي في لقاءاتنا الأولى. وجدت رضوى ضالتها في القراءة والكتابة، وقالت في أحد حواراتها إن الكتابة في جزء منها مقاومة للموت.
9: أعتقد إنه الكتابة
2: جزء منها مقاومة للموت.

0: في عنصر مقاومة في الكتاب. ليه؟ لأنه حتى مش بالضرورة للموت بس مقاومة، لأن لما تكون الدنيا بتنفي إرادتك وبتزقك في زاوية وبتفرض عليك ما لا تريده، أنت لما بتكتب بتقول اللي أنت عايز تقوله.
1: جمعت رضوى عاشور في أعمالها بين السرد الشخصي والتاريخي لتسلط الضوء على قضايا تاريخية. كتبت عن سقوط الأندلس في ثلاثية غرناطة، وكتبت عن القضية الفلسطينية أكثر من مرة، ومن أبرز أعمالها عن القضية الفلسطينية رواية الطنطورية. بطلة الحكاية ابنة طنطورة، تحكي عن مجازر طنطورة وتنقل للقارئ تفاصيل المآسي وكأنه يعيشها.
0: الطنطورة قرية فلسطينية تقع على الساحل حوالي 24 كيلومتر من مدينة حيفا. سقطت الطنطورة في أيدي العصابات الصهيونية في صيف 1948. الإسرائيليون يقومون بالهجوم على قرى تلك المنطقة في محاولة للسيطرة الكاملة على الساحل.
1: تميزت رضوى عاشور بأسلوبها الصادق والمباشر وقدرتها على مزج الحكاية بالتحليل الاجتماعي والسياسي، لتترك خلفها إرثاً ثقافياً وأثراً خالداً في الأدب العربي.
2: ميديا روبورتاج من واشنطن. طلاب على أبواب التخرج من الثانوية، لكن بعضهم يواجه صعوبة في قراءة نص بسيط أو كتابة فقرتين. شهادة مدرس أمريكي في ولاية تكساس لم يتمالك دموعه أمام مستوى طلابه، عادت إلى الوجه أزمة تكشفها الأرقام أيضا. تراجع متواصل في مهارات القراءة لدى الطلاب الأمريكيين، فما الذي يحدث داخل المدارس؟ وهل أصبحت الهواتف ومن التواصل الاجتماعي جزءا من المشكلة؟ تفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
3: في الولايات المتحدة أثار فيديو لمعلم في ولاية تكساس نقاشاً واسعاً حول تراجع مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، لكن هل يتعلق الأمر بحالات فردية أم بمؤشرات على أزمة أوسع داخل المدرسة الأمريكية؟ داريوس ويليامز مدرس لطلاب السنة الأخيرة في مدرسة ويتلي ثانوية بمدينة هيوستن لم يتمالك دموعه وهو يتحدث عن مستوى بعض طلابي.
4: I have seniors who simply cannot read.
5: لدي طلاب في السنة الأخيرة من الثانوية لا يستطيعون القراءة، وآخرون لا يستطيعون الكتابة، وأدرس طلاب السنة الأخيرة. هؤلاء الطلاب سيغادرون المدرسة الثانوية ويفترض أن ينتقلوا بعدها إلى الجامعة، لكنهم لا يستطيعون الكتابة. لديهم القدرة على التفكير والاستدلال، ويمكنهم الدفاع عن وجهة نظرهم عندما يتحدثون مع أصدقائهم، لكن عندما يطلب منهم تحويل ذلك إلى نص مكتوب ولو في فقرتين فقط، فإنهم لا يستطيعون فعل ذلك.
3: ما يرويه ويليامز من داخل فصله تعكسه أيضا أرقام على المستوى الوطني. فدراسة حديثة لباحثين من جامعات ستانفورد وهارفارد ودارتموث أظهرت تراجعا في مستويات القراءة مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات في 83% من المناطق التعليمية التي شملتها الدراسة. هذا التراجع في المهارات يعيد أيضا الجدل حول المسؤولية. أين ينتهي دور المدرسة وأين يبدأ دور الأسرة؟ فالقراءة في المنزل تعد جزءاً أساسياً من تنمية مهارات الطفل، لكن منتقدين يرون أن تحميل الآباء مسؤولية هذا التراجع يتجاهل دور المدرسة نفسها وطرق التدريس التي تغيرت خلال السنوات الماضية. شارين فريلي.
6: نعم، من المهم أن يقرأ الآباء مع أطفالهم في المنزل، لكن المدرسة كانت تعلم الأطفال القراءة حتى عندما لم يكن في البيت من يستطيع مساعدتهم على ذلك. المشكلة في النظام وفي الطريقة التي تغيرت بها أساليب التعليم، وهو ما يؤثر في هؤلاء الأطفال. نحن بحاجة إلى العودة إلى الكتب الورقية وإلى الكتابة باليد، وإلى المدرسين الذين يصححون الأوراق بالقلم الأحمر. هذه الأساليب يجب أن تعود.
3: لكن المدرسة والمنزل ليسا وحدهما في دائرة النقاش، فالهواتف ومنصة التواصل الاجتماعي باتت تستحوذ على جزء كبير من وقت المراهقين. حسب مركز بيو للأبحاث، يستخدم 36% من المراهقين الأمريكيين منصة اجتماعية واحدة على الأقل بصورة شبه متواصلة. في المقابل، لا يقرأ للمتعة يوميا سوى 14% من الأطفال في سن الثالثة، بعدما كانت النسبة 27% عام 2012. المختص في قضايا التعليم وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي دان شرات:
7: إذا كان طفلك يعاني في القراءة فليس لأنه كسول وليس لأنه لا يهتم، فالاستخدام المنتظم لوسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بشكل مباشر بضعف مهارات القراءة وتراجع الحصيلة اللغوية وصعوبة التعرف على الكلمات ونطقها. هناك دراسات تشبه الدماغ بالعضلة، فهو يتكيف مع النشاط الذي تقضي فيه معظم وقتك. فإذا كان طفلك يقضي وقتا أطول في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بدل القراءة، ووقتا أطول في التفاعل السريع بدل الحوار، فإن الدماغ سيتكيف مع ذلك.
3: كيف ينتقل طلاب من صف إلى آخر عاما بعد عام قبل أن يكتشف مدرس أنهم لا يستطيعون كتابة فقرتين؟ سؤال يجعل شهادة داريس ويليامز أكثر من مجرد قصة عن تراجع القراءة والكتابة، ويفتح نقاشا أوسع حول معايير النجاح داخل المدرسة الأمريكية. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
8: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديا وإياكم مباشرة إلى نقاش الحصاد. تعيش مدينة الفنيدق ومحيط العابر ومحيطها العابر الحدودي مع سبتة المحتلة على وقع استنفار أمني في ظل تحركات مرتبطة بمحاولة مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء الوصول إلى الضفة الأخرى، وسط تعبئة أمنية مكثفة لاحتواء أي محاولات جماعية للعبور. فما طبيعة الوضع الميداني، وما الذي تقوله هذه التحركات عن مسارات الهجرة غير نظامية نحو أوروبا؟ وهل تكفي المقاربة الأمنية لاحتواء الظاهرة، أم أن استمرارها يفرض مقاربة أوسع تتجاوز الجانب الأمني؟ أسئلة وغيرها يناقشها الزميل محمد بن عبو رفقة ضيوفه في نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه.
9: أسئلة وغيرها نناقشها رفقة ضيفي الكريمين، كل من الزميل عادل الزبيري موفد ميديا إلى مدينة الفنيدق. مرحبا بك عادل.
10: مرحبا محمد، ومرحبا بكل المستمعين الكرام.
9: شكرا لك زميلي عادل، وأيضا يسعدني أن أرحب بالأستاذ صبري رحوى، المحامي الخبير المختص في شؤون الهجرة من مدينة مكناس. مرحبا بك أستاذ صبري.
11: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ميديا الكرام. وفقط لتصحيح، أنا أتواجد الآن بملقى الإسبانية.
9: شكرا لك أستاذ الكريم على هذا التصحيح، وطبعا على قبول دعوة ميديا. وأبدأ معك عادل، أنت توجد الآن في عين المكان، ما طبيعة الاستنفار الأمني المسجل اليوم في الفنيدق والمناطق المحاذية للمعابر الحدودية، وكيف يعني تتعامل السلطات مع تحركات المهاجرين في المنطقة، وأيضا حجم الانتشار الأمني على مستوى المحاور المؤدية إلى الحدود؟
10: نعم، يمكن الحديث عن ثلاث مشاهد كبرى تلخص المقاربة الأمنية الاستباقية التي نفذها المغرب ونجحت في إحباط محاولة شارك فيها مئات من المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 من شهر أغسطس 2026. المشهد الأول هو أن السلطات تؤمن المدينة لزوارها من السياح المغاربة ومن السياح

0: الأجانب ومن مغاربة العالم، على اعتبار أننا في ذروة الموسم الصيفي وهودة مغاربة العالم. في مدخل المدينة هنالك حياة طبيعية جاري تأمينها، الناس والمصطافون في الشواطئ، وأيضا أسواق المدينة تعرف حركية ودينامية. المشهد الثاني هو منطقة أمنية مغلقة بالكامل حتى أمام وسائل الإعلام، موجودة ما بين الملتقى الطرقي الأخير عند الديوانة أي باب سبتة، وبين الملتقى الطرقي الموجود عند مدخل المدينة من الناحية الجنوبية، وهذه المنطقة أمنية ممنوعة برا وبحرا ومراقبة حتى بالجو بالدرونات، واليوم سجلنا تحليقا لطائرة عمودية عسكرية. المشهد الثالث الأمني هو تأمين كل مداخل المدينة خصوصا من الطريق البري الجبلي القادم من بليونش والقادم أيضا من طنجة من خلال مجموعة من الحواجز الأمنية، الهدف الأساسي منها هو التمشيط والاحتراز وإبعاد كل الراغبين في المشاركة في أي عملية أو محاولة الهجرة غير النظامية، سواء من القاصرين أو الشباب المغاربة. وتابعت في الطريق بالأمس عند حضور الفريدق يجري إرجاعهم صوة تدقيق مع هويات
1: عادل لو سمحت. نعم. عادل، هل رصدت بالفعل محاولات لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء؟ وهذا ما راج ربما في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم، شارك مئات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت محاولة جماعية، جاءوا بغتة من المناطق الجبلية الغابوية المحيطة من الجهة المقابلة للبحر بمدينة الفنيدق، لكن يقظت السلطات الأمنية المغربية أبعدتهم حتى عن دخول المدينة وحاصرتهم عند أسفل السل. من سلم نفسه للسلطات المغربية جرى توفير وسيلة نقل من خلال حافلات وسيارات لإبعادهم عن الفنيدق، فيما آخرون ابتعدوا من جديد في اتجاه الغابة. جرت أيضا عملية متابعة أمنية ومطاردتهم في الغابات، واستخدمت السلطات الأمنية المغربية الغازات المثيرة للدموع خصوصا عندما رشق المهاجرون غير القانونيون السلطات الأمنية المغربية بالحجارة. كانوا يحملون قطع معدنية يستخدمونها في العادة في أسلوبهم لاقتحام السياج الحديدي العالي البالغ في ارتفاع أكثر من 4 أمتار والفاصل بين مدينة سبتة المحتلة وبين مدينة الفريدق. هذه المحاولة الوحيدة التي جرى تسجيلها هذا اليوم وجرى إفشالها من طرف السلطات الأمنية المغربية التي بقيت إلى الآن ترصد الوضع الأمني في وفي ضواحي المدينة. نعم
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ صبري. هناك نقطة جد مهمة أكدها لنا موفد ميديئا هناك بمدينة الفنيدق، وهو وجود مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على مسارات الهجرة في محاذاة بمدينة سبتة في اتجاه يعني أوروبا. إلى أي حد أستاذ الكريم تعكس هذه المحاولات استمرار الضغوط المرتبطة بالهجرة على المغرب خصوصا؟
2: صحيح أنه في المغرب الذي في الوقت الذي اعتقد فيه أن الجميع أن المغرب أصبح دولة تحول إلى دولة استقبال بحكم الواقع وبحكم القانون وبحكم قبول المواطني الدول من جنوب الصحراء واندماجهم في النسيج الاجتماعي والثقافي والتعليمي المغربي، بحيث أصبحوا جزءا مكونا من الصورة اليومية للمجتمع المغربي، بحيث أنهم تواجدوا في كل بلدان المغرب، لم يعودوا مقتصر تواجدهم أو ظهورهم في دول الشمال، بل أصبحوا في وسط المغرب وفي جنوبه وفي كل المدن المغربية. وبعد المحاولة الأولى التي كانت من جنسية مغربية ومغاربية، تعود النسخة الثانية لمحاولة العبور أو محاولة الاقتحام لبروز وظهور هؤلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء، بحيث أن نجاح المحاولة الأولى أغوتهم وشجعتهم من أجل أن يكونوا حاضرين ومن أجل أن يحاولوا الهجرة إلى الضفة الأخرى أو اقتحام السياج من أجل العبور إلى سبتة، بعد مؤشرات عدة سواء من حيث ظهور التعقيد القانوني والتعقيد القضائي الذي حال دون وتأخر عودة المهاجرين الذين اقتحموا أو عبروا المعبر، بحيث أن

0: مقام الأغلبية أو جزء كبير من الذين عبروا أصبح طويلا وأصبح عبئا وأصبح معقدا حتى بالنسبة لإسبانيا، بحيث أن تجاوز الحقوق والضمانة القانونية والرقابة القضائية أصبح مستحيلا، وبالتالي هنالك صعوبات قانونية في الوقت وفي المقابل الذي عبر فيه المغرب عن العودة، عن القبول بالعودة والترحيل. إذن كل هذه الصورة وكل وحدة أيضا ما أظهرته التسويق والترويج في إطار هذه المحاولة الثانية في 15 من هذا الشهر والشهر، ورسم قصص مثالية للعبور وأن الرسوب وأن أصبح شبه منعدم أو شبه مستحيل، وبالتالي ولد لدى فكرة كبيرة من الشباب سواء في المغرب أو في دول جنوب الصحراء الإرادة من أجل المحاولة ومن أجل إعطاء الفرصة من أجل هذه العبور. إذن تعبر الصورة الحالية أن هنالك محاولة ثانية من أجل في إطار المباغتة وفي إطار محاولة العبور الجماعي ولو بالقوة، ولكن وجدت أمامها جدارا سميكا من كافة القوات الأمنية المختلفة والمتعددة.
1: نعم أستاذ صبري، نتمنى من أن تجد هذه التوصيات أذانا ساغية. أنتقل إليك عادل، وبالرجوع إلى الميدان، إلى أي حد يعني أثرت هذه الإجراءات الأمنية على حركة السكان وعلى السير العادي للحياة بمدينة الفنيدق؟
2: نعم محمد، مدينة الفنيدق تعيش حياة طبيعية روتينية تظهر فيها كل مشاهد الصيف المغربي المرتبط بالمشهد الخيالي المغربي الجماعي. يلا نمشون صيف في الشمال، بمعنى أن الناس على الشواطئ يستجمون يستحمون، هنالك اكتظاظ كبير وإقبال صيفي على الفنادق. يمكن القول أن الوحدات الفندقية والشقق شبه مكتملة، وأيضا هنالك أسواق تعج بالحركية وببيع والشراء، المقاهي مكتظة، المطاعم بكل أصنافها، السوق الشهير في الفنيدق أيضا ببيع الخضار والفواكه الطازجة، يعيش يوميات صيفية، وهنالك إقبال على شراء التين الطبيعي والشوكي والبحر من الأسماك. إذن هو صيف اعتيادي طبيعي تعيشه المدينة. نجحت القبضة الأمنية المغربية الاستباقية في عدم إعادة مشاهد نهاية شهر يوليوز الماضي الذي عاشته المدينة، وفي تمكين المدينة من الاستمرار في صيفها وتمكين سكانها على الانتعاش اقتصاديا صيفيا من هذه الأيام التي تعرف ذروة الإقبال من مغاربة العالم ومغاربة مدن الداخل المغربي الذين يعتبرون الفنيدق والمضيق ومرتيل وتطوان أحد أفضل المنتجعات الصيفية على البحر الأبيض المتوسط. هذا هو المشهد، أنا أقف معك الآن قبالة الشاطئ، في كل مرة أشاهد عشرات الأفراد والأسر التي تغادر الشاطئ في اتجاه المقاهي أو في اتجاه السوق، وذلك أيضا حركية مرور للسيارات اعتيادية جدا. مشاهد التصدي للمهاجرين مرتبطة بأطراف المدينة في اتجاه المناطق الجبلية في الطريق المؤدي إلى طنجة، وأيضا في اتجاه باب الديوانة التي فرضت عليه السلطات الأمنية المغربية طوقا أمنيا لتمكين المغادرين في اتجاه مدينة سبتة المحتلة من المهاجرين المغاربة القانونيين في العودة إلى بلدانهم بسلام، وأيضا إبعاد كل الراغبين في المشاركة في أي محاولة غير قانونية في أي هجرة غير نظامية. ما مكن هذه الخطة ميدانيا من النجاح وأعاد للفنيدق صيفها ويومياتها الصيفية.
1: نعم عادل، نتمنى أن تبقى هذه الصورة الجميلة لمشاهد الصيفية بالمدينة، مدينة الفنيدق وجميع مدن الشمال والتي رسمتها لنا إذاعيا، أن تبقى مستمرة طيلة فترة فصل الصيف وكذلك لبنات طيلة السنة، وأن يقف هذا السيل الجامح من الهجرة نحو الشمال. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الزميل عادل الزبيري مفد مديئة إلى مدينة الفنيدق، وكذلك الأستاذ صبري الحوار المحامي والخبير المختص في شؤون الهجرة من مدينة ملقا الإسبانية. شكرا جزيلا لكما.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: قبل موجز الخامسة والنصف أحوال الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا شرق خط طنجة، الدار البيضاء، زاغورة، وكذلك على باقي السواحل الأطلسية. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بيسافي، 26 بأقادير، 27 بالرباط، الدار البيضاء، سويرة، 30 بطنجة، 31 بفاس، 35 بمراكش، وجدة، و37 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء غائمة جزئيا على الربع الشمالي من البلاد إلى مشمسة غالبا جنوب تمن راست، درجات الحرارة 31 بوهران، 32 بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة، 40 بشلف، 41 ببسكرة، و47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. تونس طقس مشمس على كامل البلاد، بعد الزوال ستكون السماء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا على ثلثي شمالي من البلاد، درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بطبرق القصرين، 25 بصفاقس قابس، 38 بتونس العاصمة بنزرت، 41 بمدنين، و42 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.
5: موجز والأنباء في تقديمه مارتن جيبير.
6: Bonjour à tous. On démarre cette synthèse au Moyen-Orient où Israël frappe à nouveau le Liban. 11 personnes sont mortes dans de nouveaux bombardements hier dans le sud du pays. 2 femmes et 3 enfants font partie des victimes et il s'agit du bilan le plus meurtrier depuis les accords conclus en juin. Tel Aviv dit avoir visé des membres du Hezbollah après une attaque sur des soldats israéliens. Kiev, à nouveau prise pour cible cette nuit, des missiles balistiques russes ont frappé la capitale ukrainienne. Un seul blessé est recensé par les autorités. Bilan plus lourd, en revanche, à Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine, avec un mort et 6 blessés dans une autre attaque russe. Moscou, de son côté, dit avoir été ciblé par 600 drones ukrainiens dans la nuit. Dans ce contexte, Kim Jong-un réaffirme son soutien à la Russie. Le dirigeant nord-coréen a adressé une lettre à Vladimir Poutine. Il y confie envisager un avenir encore meilleur dans leurs relations bilatérales, ajoutant que la Corée du Nord prévaudrait sous la direction sage du président russe. Ils sont des milliers à attendre d'être évacués en Indonésie au lendemain du séisme de magnitude 7,7 qui a secoué l'île de Flores. Au moins 48 personnes sont mortes. Au total, près de 5000 personnes ont dû quitter leur foyer. Certaines régions du pays sont toujours sans eau, ni électricité, ni accès aux télécommunications. La Belgique fait face à l'un des pires incendies de son histoire. 2700 hectares ont déjà brûlé dans les Hautes-Fagne. Le feu s'est déclaré vendredi après-midi. C'est bien plus que ce que nous avons connu en 2011, affirme le porte-parole du service public de Wallonie. En France, la situation reste toujours inquiétante. Dans les Landes, le feu ne progresse pas mais n'a pas été fixé et n'est pas en voie de l'être, assurent les autorités. La qualité de l'air se voit fortement dégradée dans le département. Au Maroc, les appels à l'immigration illégale ont mobilisé de nombreux subsahariens qui sont entrés qui ont tenté d'entrer dans la ville occupée de Septa. Mais la sécurité renforcée du côté de Fnidek par les autorités marocaines ont mis fin à toute traversée. Les forces publiques étaient particulièrement présentes à l'entrée de Fnidek et aux abords de Bab Septa. Elles ont stoppé une première tentative samedi matin et ont interpellé une dizaine de migrants d'origine subsaharienne. Et on termine avec un mot de sport. Les Marocaines échouent au pied du podium de la

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا اللحظة إلى هذا الركن الثقافي بامتياز في صباح الأخبار في كل صباح كتاب في دقيقتين. يذهب البعض إلى أن رواية زينب أول رواية عربية صدرت في القاهرة عام 1391 لمؤلفها الأديب والسياسي المصري محمد حسين هيكل المتوفى عام 1956. وزينب هي الفتاة البدوية المصرية بطلة الرواية التي تتبلور جميع الأحداث من محيطها وصراعها النفسي والاجتماعي. رواية زينب في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري بك.
2: أهلا بكم. رواية زينب مناظر وأخلاق ريفية صدرت عام 1914 ليعتبرها البعض أول رواية عربية بمقومات السرد الحديثة. أصدرها محمد حسين هيكل أول مرة بتوقيع مستعار مصري فلاح، لأن كتابة الرواية كان أمراً لا يليق بمقامه الاجتماعي والاعتباري. يقول في مقدمة الرواية إنه اعتقد جازماً لدى الانتهاء من كتابتها بأنه فتح بها في الأدب المصري فتحاً جديداً، لكنه تردد في نشرها وتوقيعها خشية ما قد تجني صفة الكاتب القصصي على اسم المحامي. ولا داعي للإشارة إلى أننا هنا لا نتحدث عن الصحفي الشهير محمد حسن هيكل المتوفى عام 2016. أما صاحب زينب فهو محمد حسين هيكل، ولد عام 1888 وتوفي عام 1956. اشتغل خلالها بالمحاماة والصحافة والتدريس الجامعي والسياسة والدبلوماسية، وأصدر نحو 17 عنوانا في التاريخ والسياسة والأدب. وكانت زينب روايته اليتيمة وليدة لقائه بالأدب الفرنسي وحنينه إلى بلاده أثناء مقامه بباريس لنيل الدكتوراه في الحقوق. يقول المؤلف في مقدمة الرواية: ولم تمضي أسابيع على بدء الرواية حتى رأيتني اعتزمت إتمامها كما تمت لأصور فيها حياة الريف المصري أصدق تصوير كنت أستطيعه. زينب إذن ثمرة حنين للوطن وما فيه، صورها قلم مقيم في باريس مملوء مع حنينه لمصر إعجابا بباريس وبالأدب الفرنسي. صدرت زينب إذن عام 1914 بتوقيع مصري فلاح، ثم صدرت الطبعة الثانية بتوقيع صاحبها، وسرعان ما حولت إلى أول فيلم سينمائي صامت في مصر. كان ذلك عام 1925. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

السادسة إلى ربع بميديا، إليكم أبرز العناوين. السلطات المغربية تحبط محاولة عبور مهاجرين غير نظاميين نحو سبتة المحتلة، طوق أمني مشدد بالفنيدق للتصدي لمحاولة عبور جديدة. فيضانات وانهيار أرضي يخلفان قتلين وإصابة طفلين في إسبانيا، أجهزة الطوارئ تؤكد وفاة امرأتين والعثور على مفقود سالم. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال. الجيش الإسرائيلي يقول إنها استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن الهجمات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت. هجوم روسي بصواريخ باليستية يهز كييف ويصيب شخصا واحدا على الأقل. حرائق تندلع في 3 مواقع بعد سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية. حريق في شمال البرتغال يصيب 5 من رجال الإطفاء بينهم 2 بجروح خطيرة. إجلاء سكان لقرية ديني واحتراق مركبة لمكافحة حرائق الغابات.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم من جديد معنا في صباح الأخبار مستمعينا الكرام. اللحظة إلى فقرتكم تراند. تفاعل عدد من النشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع إحباط السلطات المغربية أمس لمحاولات جديدة لتسلل عدد من المهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة المحتلة في ظل الاستنفار الأمني الذي سبق دعوات جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصة التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على التوجه نحو محيط المدينة وجعل يوم 15 من غشت موعدا لمحاولة العبور بشكل جماعي. وأشاد متفاعلون بالتدخلات الأمنية التي حالت دون تنفيذ محاولة التسلل معتبرين أن التعامل الاستباقي مع هذه الدعوات ساهم في تفادي تكرار مشاهد الفوضى والاندفاع الجماعي نحو السياج الحدودي. كما عبر عدد من النشطاء من خلال منصات اختلفت وتعددت من تيك توك إلى فيسبوك إلى إنستغرام عن رفض استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على الهجرة غير النظامية وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر على حياة المهاجرين غير النظاميين خاصة الشباب والقاصرين. وفي المقابل ركزت بعض التفاعلات على ضرورة مواصلة معالجة الأسباب التي تدفع بعض المهاجرين إلى الاستجابة لهذه الدعوات من خلال التصدي للشبكات التي تستغل أوضاعهم وتروج لمعلومات مضللة حول إمكانية العبور الجماعي. ودعا أصحاب هذه المواقف إلى مزيد من التوعية بمخاطر هذه المحاولات، خصوصا أن تداول مواعيد محددة عبر المنصة الرقمية قد يدفع أعدادا من الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم.

تشوف.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار مستمعينا الكرام، أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا شرق خط طنجة الدار البيضاء زاغورة وكذلك على باقي السواحل الأطلسية. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بيسافي، 26 بأكادير، 27 بالرباط الدار البيضاء سويرة، 30 بطنجة، 31 بفاس، 35 بمراكش وجدة، و37 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء غائمة جزئيا على الربع الشمالي من البلاد إلى مشمسة غالبا جنوب تمن راست. درجات الحرارة 31 بوهران، 32 بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة، 40 بشلف، 41 ببسكرة، و47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. تونس طقس مشمس على كامل البلاد، بعد الزوال ستكون السماء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا على ثلثي شمالي من البلاد. درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بطبرق القصرين، 25 بأصفاقس قابس، 38 بتونس العاصمة بنزرت، 41 بمدنين، و42 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.

0: عرض إخباري مفصل في السادسة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. بفضل يقظة عالية وتعبئة استباقية، مصالح الأمن المغربية تحبط محاولات مهاجرين غير نظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العبور إلى مدينة سبتة المحتلة. في مسائل النشرة روبورتاج من مدينة الفنيدق. بشهادة الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول المساعدات إلى الضفة الغربية عبر إقامة أكثر من 900 من الحواجز. إجلاء سكان شرقي بلجيكا بسبب حريق غابوي يعد الأكبر في التاريخ المعاصر للبلاد. المنتخب المغربي للسيدات يكتفي بالمركز الرابع في منافسات كان 26 و2000. أهلا بكم. نستهل النشرة من المغرب، حيث أحبطت السلطات أمس محاولة مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العبور إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق. تأتى ذلك بعد فرض طوق أمني مشدد على محيط المدينة السليبة تحسبا لدعوة التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إليها وإلى مدينة مليلية، وهي دعوات مجهولة المصدر كانت قد حددت نهاية الأسبوع الجاري تاريخ لتنفيذها. مزيد إضاءة في روبورتاج موفدي ميديان الفنيدق عادل الزبيري.
2: مئات من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا المشاركة بشكل جماعي في محاولة للهجرة غير النظامية من مدينة الفنيدق.

0: في اتجاه مدينة سبتة المحتلة في الخامس عشر من شهر غشت 2026.
1: جئنا إلى الفنيدق من أجل الوصول إلى سبتة. نحن نحترم القانون ولا نريد أي صدمات. نحتاج إلى العمل. في بلداننا لا يوجد عمل. نريد العثور على ما ندعم به عائلاتنا.
0: السلطات الأمنية المغربية أفشلت المحاولة الجماعية للمهاجرين غير النظاميين بمقاربة ميدانية للتصدي مع توفير نقل للراغبين في مغادرة مدينة الفنيدق من المهاجرين غير النظاميين.
2: حاولنا الدخول إلى سبتة لكن المحاولة فشلت بسبب القوات المساعدة. فكرنا فقررنا عدم التسبب في أي خسائر لأن لا فائدة من ذلك.
0: عاشت مدينة الفنيدق يوم الخامس عشر من غشت على إيقاعين مختلفين: حياة طبيعية في شواطئ الاستجمام صيفا وخطة أمنية ميدانية واجهت أي محاولة للهجرة غير النظامية في اتجاه مدينة سبتة المحتلة. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
3: في ملف الهجرة المغربية، نظرت بيانة حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع حركة الدخول إلى ليبيا عبر الحدود بحوالي 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع زيادة موسمية معتادة في حركة التنقل قبل ذروة فصل الصيف. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن تشديد الرقابة الحدودية والعمليات الأمنية ومكافحة تهريب المهاجرين أثر في مسارات التدفقات خصوصا على الحدود الليبية مع النيجر. في المقابل، رصد التقرير تحولا تدريجيا نحو طرق صحراوية أطول وأكثر بعدا، ما أدى إلى زيادة تكاليف الرحلات ومخاطر الحماية التي يواجهها المهاجرون غير النظاميين. نفتح اللحظة ملف الشرق الأوسط والمستال من الضفة الغربية. مع بقاء التصعيد هناك في مستويات عليا، حذر شركاء الأمم المتحدة العاملون في المجال الإنساني من أن العمل الإغاثي في الضفة المحتلة يتعرض للتأخير والتقييد بسبب شبكة تضم أكثر من 900 عائق مادي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، تشمل نقطة التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق وغيرها من القيود. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هذه الحواجز تعرقل وصول المساعدة الإنسانية وتترك المحتاجين إليها دون ما يكفي من الخدمات والمساعدات. يعلق على هذا الواقع ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحدث من رام الله لنوردين جاجان.
4: الضفة الغربية تحت وقع هجوم عنيف متواصل من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال عنف شديدة ضد المواطنين في كل أنحاء الضفة الغربية، وهناك الاستيطان الرعوي الذي يحتلون فيه جبال كاملة وآلاف بل عشرات آلاف الدنومات، وهناك اعتداء على القرى والمدن والمنازل ومحاصرة منازل وبمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان، إلى درجة أصبحت الحياة في غاية الخطورة في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين المنظمة والممنهجة بمساندة الجيش، ويحاصر المنازل ويمنع إدخال مواد التموين الأكل والشرب والمياه والأدوية والغذاء للمواطنين منذ عدة أيام. وأيضا الجيش يساندهم في حصار هذه المناطق وهذه المناطق النائية، ويمنع أيضا إدخال المواد التموينية منذ عدة أيام للمواطنين. لذلك تدخلت الأمم المتحدة وأصدرت بيان. المطلوب الآن تدخل عربي وإسلامي لضغط بكل قوة لوقف هذه الممارسات والاعتداءات الاستيطانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أنحاء الضفة الغربية.
3: ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. شرق أوسطيين أيضا، وفي الملف الإيراني، وفي ظل تعثر المساعي الدبلوماسية بين الطرفين، تواصلت الهجمات في مضيق هرمز التي قالت طهران إنه سيظل إيرانيا رغم تصريحات ترامب الأخيرة بأنه سيغدو قريبا جزءا من أراضي الولايات المتحدة. على صعيد آخر، طالبت السلطات الإيرانية السبت بالإفراج عن 3 طيارين تقول إنهم يحتجزوا في قطر أثناء الحرب الأخيرة. وفي لبنان، قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت قياديا في حزب الله جنوبي البلاد. حصيلة الضحايا تظل الأعلى في يوم واحد منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو المنصرم. تواصل النشرة بجديد القارة الأوروبية، حيث تواصل ألسنة النيران تمددها، أتت حتى الآن على آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي والغابوي. الحرائق تظل في طليعة انشغالات

0: عدد من بلدان القارة. في بلجيكا تم أمس إخلاء قريتين في شرق البلاد، فيما يستمر عمل عناصر الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات قادمة من بلدان أوروبية في سبيل مكافحة واحد من أكبر حرائق الغابات في تاريخ البلاد. في المتابعة مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
1: تواصل السلطات البلجيكية جهودها المكثفة لاحتواء الحرائق الواسعة التي تجتاح الغابات شرق البلاد في واحدة من أصعب عمليات الإطفاء خلال السنوات الأخيرة، بعدما استعانت بقوات إطفاء من مناطق عدة مدعومة بالدفاع المدني والمروحيات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه الجهود وسط تحذيرات من تنامي حرائق الطبيعة بفعل التغير المناخي، فيما تؤكد السلطات البلجيكية أن حجم الحرائق الحالية يعكس طبيعة الأزمة غير المسبوقة، وفقا للمتحدث باسم السلطات الوالونية نيكولا يرنو.
2: من الواضح تماما أننا أمام كارثة، لا شك في ذلك. حتى الآن تضررت مساحات شاسعة، ومن المرجح أن تزداد هذه الخسائر. وبحسب ما أذكر فإن أكبر حريق شهدته بلجيكا كان أيضا في منطقة أوتفان عام 2011، حيث احترق أكثر من 1200 هكتار.
1: وتزداد صعوبة عمليات الإخماد مع استمرار تجدد بؤر النيران، الأمر الذي يفرض استنفارا متواصلا لفرق الإنقاذ، وفقا لأحد المسؤولين في جهاز الإنقاذ ريجيس ديرفو.
3: بينما تتقدم النيران وهي تلتهم مساحات جديدة، تظهر خلفها بؤر اشتعال عديدة تعاود الاندلاع، حيث إن طبيعة التضاريس وعرة للغاية. وقد اضطررنا إلى إشراك نحو 10 عناصر بعدما شهدنا تجددا متتاليا للحريق في الظروف نفسها.
1: وأمام اتساع رقعة النيران تبرز التعبئة القصوى لفرق الإطفاء لتضع الجهات المعنية أمام ضرورة تحديث منظومة الاستجابة لمواجهة كوارث مناخية متصاعدة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر إلى حد، تزامنا مع تحذيرات لسلطة كييف من هجوم روسي بصواريخ باليستية. واليوم أيضا أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية تقوم بمهمة في رومانيا في إطار الحلف الأطلسي أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا. بالمقابل أعلن الكريملين عن إسقاط ما لا يقل عن 600 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. إلى رياضة السادسة، وفي أن يهتم بمنافسة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 26 و2000، المنتخب المغربي أنهى مشاركته في المركز الرابع بعد خسارته لقاء ترتيب أمام المنتخب الجزائري بركلة الترجيح وديع أحتي.
4: لبؤات الأطلس فرضن أسلوبهن على أغلب فترة اللقاء، وكان بإمكانهن حسم المواجهة في وقت مبكر بعدما افتتحت كوثر أزراف التسجيل في الدقيقة 37، مانحة المنتخب المغربي أفضلية استمرت حتى نهاية الشوط الأول. في الجولة الثانية أتيحت للمغربيات أكثر من فرصة لتعزيز التقدم، بيد أن غياب النجاعة أمام المرمى أبقى المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. ومع اقتراب صافرة النهاية نجحت لينا بوساحة في تعديل الكفة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 83، وكان بإمكان لبؤات الأطلس تفادي الاحتكام لركلات الترجيح بعدما حصلنا على فرصة ثمينة في الثواني الأخيرة، لكن نهيل بنزين أهدرت ركلة الجزاء لترحل المواجهة إلى نقطة الحسم. وللمباراة الثانية توليا لم تبتسم ركلات الترجيح للمنتخب المغربي بعدما حسمتها الجزائر ب3 أهداف مقابل 2، ليكتفي المغرب بالمركز الرابع بعد أن أهدر فرصة التأهل إلى النهائي خلال النصف أمام الكاميرون. أما بطاقة العبور إلى نهايات كأس العالم 2027 فحسمت منذ التأهل إلى النصف، لكنه في المقابل يفرض عملا كبيرا لتقويم الاختلالات خصوصا على مستوى النجاعة والركلات الترجيحية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها تصفيات الألعاب الأولمبية.
0: شكرا لك وديع، نهاية النشرة. الكلمة لك عثمان.
5: شكرا جزيلا لك نور الدين، وسنبقى مع وديع أحتي الذي سيطلعنا على أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الرياضية لهذا الأسبوع. طبعا تجمع بين تحركات اللاعبين المغاربة وصفقات الانتقالات والإنجازات الرياضية في الجولف، وصولا إلى خبر مؤلم هز أوساط الدراجات الهوائية. وديع أحتي.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من الجولة الأسبوعية المعتادة في أبرز ما تناولته الصحافة الرياضية الدولية والوطنية. البداية من صحيفة البطولة المغربية التي تتوقف عند الظهور الأول

0: الدولي المغربي إسماعيل الصيباري بقميص بايرن ميونخ الألماني. الصيباري خاض أولى دقائقه مع العملاق البافاري بعدما دخل بديلا في الدقيقة 69 من المباراة الودية التي جمعت بايرن ميونخ بلايبزيج يوم أمس في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. ولم يكتف اللاعب المغربي بمجرد تسجيل حضوره الأول، بل ترك بصمته سريعا بعدما كان وراء تمريرة الهدف الثالث للبايرن الذي حسم المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. البطولة تقول بأن صيباري التحق بالتدريب الجماعي للفريق يوم الاثنين المنصرم عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الجولة الأسيوية لبايرن ميونخ. وخضع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي قبل أن يستعيد جاهزيته وينضم إلى المجموعة. ويذكر أن صيباري التحق بصفوف البايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد إلى غاية 2031 قادما من أيندهوفن الهولندية. من ألمانيا إلى فرنسا، حيث تفتح صحيفة ليكيب ملفا آخر يخص الدولية المغربي نايف أكرد وتتساءل ماذا حدث فعلا بين نايف أكرد وريال سوسيداد. فكل شيء بحسب الصحيفة كان جاهزا مساء الخميس الماضي لإتمام انتقال المدافع المغربي إلى النادي الباسكي على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو، مع بند خيار شراء غير إلزامي بقيمة 17 مليون يورو. بل إن أكرد كان قد اجتاز الفحوصات الطبية يوم الأربعاء، وكان يفترض أن يحزم حقائبه مجددا باتجاه سان سيباستيان، المدينة والنادي اللذين يعرفهما جيدا بعدما قضى هناك موسم 2024-2025 وترك انطباعا جيدا. بيد أن الصفقة بحسب ليكيب دخلت في منطقة الغموض، ووفق محيط اللاعب فإن الأمر يتعلق بسوء تفاهم بين المدرب بيليغريني ماترازو واللاعب المغربي، وتحديدا حول برنامج استعداد أكرد وعودته إلى المنافسة. وفي إسبانيا ننتقل إلى صحيفة ماركا التي تتحدث عن مفاوضات متواصلة بين برشلونة ومانشستر سيتي بشأن انتقال لاعب الوسط رودري إلى النادي الكاتالوني. المفاوضات تقول ماركا انطلقت الأسبوع الماضي بعدما رفض اللاعب عرض ريال مدريد واختار برشلونة وجهته المفضلة. أما مانشستر سيتي فكان يرغب في تجديد عقد لاعبه، لكنه قرر احترام رغبته في الرحيل نحو ملعب كامب نو مع التأكيد في الوقت عينه على أنه لن يتخلى عنه بسهولة. السيتي بحسب صحيفة ماركا حدد قيمة رودري في 80 مليون يورو، بينما تقدم برشلونة بعرض أول لم يتجاوز 50 مليونا، وهو عرض قبل بالرفض سريعا. وبعد ذلك حاول المسؤولان عن الإدارة الرياضية في الناديين ديكو وهوغو فيانا تقريبا وجهات نظر، لكن العرض الثاني لبرشلونة رغم رفع قيمته بنحو 10 ملايين يورو لم يلقى قبول مانشستر سيتي أيضا. من كرة القدم إلى رياضة الغولف، حيث تحملنا صحيفة غولف ويك إلى قصة مغربية استثنائية في عالم الغولف. الحديث هنا عن اللاعب الشاب أدم بريسنو البالغ من العمر 22 عاما، والذي صنع التاريخ في بطولة الولايات المتحدة للهواة 2026 بعدما أصبح أول لاعب مغربي يبلغ مرحلة اللعب الإقصائي المباشر في واحدة من أعرق بطولات الغولف للهواة في العالم، حيث بلغ ربع النهائي. والأجمل أن بريسنو لا يكتفي بصناعة التاريخ، بل يواصل التطور سنة بعد أخرى. ويضيف تقرير صحيفة غولف ويك أن بريسنو ترك بصمته أيضا على مستوى الاحتراف بعدما دخل التاريخ أيضا في يناير 2025، حين أصبح أول لاعب غولف عربي ينجح في تجاوز الكوت خلال إحدى بطولات سلسلة رولكس التابعة للجولة العالمية. ولم يتوقف تألق اللاعب المغربي عند هذا الحد، إذ كان قد أنهى البطولة السعودية الدولية في ديسمبر 2024 في المركز السادس مناصفة، وهي النتيجة التي اعتبرت الأفضل على الإطلاق للاعب مغربي في بطولة احترافية للغولف مصنفة عالميا. ونختم جولتنا بخبر مؤلم من صحيفة ذا سان البريطانية، التي نقلت نبأ وفاة الدراج البريطاني الشاب فيلاي تارلينغ عن عمر لا يتجاوز 19 عاما إثر حادث خطير تعرض له خلال المرحلة الثامنة من طواف البرتغال. تارلينغ وهو دراج ويلزي متخصص في سباقات ضد الساعة كان قد انضم إلى الفريق العام الماضي، وكان ينظر إليه كواحد من الوجوه الشابة الصاعدة في هذه الرياضة. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من جولتنا الأسبوعية في أبرز العناوين الرياضية الدولية والوطنية. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: شكرا لك وديع اللحظة. مستمعينا الكرام، من الرياضة إلى المجال الفلاحي، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.

0: إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
1: موضوع الأسبوع،
2: إلا درنا كل ما في جهدنا باش نديرو التحسين ديال النسل والجودة ديال الخرفان اللي تيتزادوا عندنا باختيار جيد، لا النعاج اللي نضربوهم ولا الفحولة اللي نطلقوهم عليهم، واختارينا مزيان الوقت فاش يتزادوا الخرفان مناسب مع الوقت ديال الربيع والماكلة موجودة، وقادينا لهم مزيان ماكلتهم وخليناها تكون متنوعة شوية ما بين ربيع وتبن والزرار ونخالة وأعلاف مركبة، وحافظنا عليهم من الأمراض والحشرات والدود اللي يمكن يضعفوهم واللي يقتلوهم كاع. ما غادي يبقى لنا في الحقيقة إلا مسألة واحدة وهي المحل فاش غادي نعيشوهم، لأن المراقبة ديال الكسيبة والمحافظة عليها من الأمراض والدود والميكروبات لاش غادي تصلح إلا كانوا عايشين في زريبة موسخة والبلد عليهم من كل جهة والغبرة والدبان مشوش عليهم حياتهم. وهذا علاش المحل والزريبة شرط أساسي حتى هو لتحسين الإنتاج ديال اللحم في بلادنا والعناية بالكسيبة والبهايم ديالنا. خاص هاد الزريبة ولا الكوري يكون أرضه ناشفة ومتساوية، يكون عاطي الظهر للشتاء والريح ولكن بلا ما يكون مغلوق كل الهواء، حيوطه يكونوا نقيين ومجيرين مرة باش يتنقوا من الميكروبات والجراثيم ديال الأمراض، يكونوا فيه شراجم وفتحات يمكن لهم يتحلوا باش يتبدل الهواء في الزريبة، وأخيرا يكون واسع يكفي العدد ديال الريوس اللي عندنا بلا ما يتزحموا ولا يتضايقوا بيناتهم.
1: ملاحظة اليوم،
2: ملي تنقولوا إصلاح وتحسين النسل والنوع ديال كسيبتنا تنقولوا في نفس الوقت نحتفظوا بالخروفات المزيانين ونتخلوا على اللي ما صالحيناش، لكن خاصنا نعرفوا أن الإنسان ماشي حر باش يتخلى على الشيء اللي بغى ويقبط غير الشيء اللي بغى من النعاج اللي عنده، لا، لأن القطيعة باش يمكن نحافظوا على التوازن ديالها خاصنا دائما نحتفظوا على واحد العدد ديال الخروفات فيها، يكون ما بين 45 حتى 55% من الخروفات كلهم اللي تزادوا عندنا في كل عام، أي تقريبا ما يمكننا نتخلو إلا على النص منهم، بخلاف الذكورة بما أن ذكر واحد يمكن له يضرب عدة خروفات يمكننا ما نخليو عندنا في القطاع ديالنا إلا 5 ديال الخرفان ذكورة من كل 100 خروف ذكر تزاد عندنا في القطاع ديالنا.
0: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري
4: عبر المباشر، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا إلى توقيعات التي تقدم لنا في يومه الأحد رسالة الرباط. إن التفكير جغرافيا في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط عبر كافة جبهاتها يتيح مستويات أعمق من الفهم، فالشرق الأوسط هذا الإقليم من العالم الذي لم يكف يوما عن إعادة التشكل ليس استثناء، رغم ديناميته القوية في خضوعه لحتمية الجغرافية. حرب الشرق الأوسط انتقام الجغرافية عنوان نسخة هذا الأسبوع من رسالة الرباط من توقيع الزميل نور الدين الحوتي.
5: تحية طيبة وبعد، ليس عليك أن تكون مؤمنا بالحتمية الجغرافية لكي تدرك أن الجغرافيا تملك أهمية حيوية خاصة. هذه الجملة من العبارات الجامعة التي سطرها روبرت كابلان الجيوسياسي والكاتب والصحفي الأمريكي في كتابه الأشهر انتقام الجغرافيا، ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الصراعات المقبلة وعن الحرب ضد المصير. وبشكل من التخصيص قال كابلان في كتابه الصادر عام 2012: وكلما ازدادت معرفة المرء بتاريخ وجغرافية أي دولة بعينها في الشرق الأوسط تناقص اندهاشه من مسار الأحداث هناك. حقيقة إن الأمر ليس أمر دهشة، فعالم اليوم بجنونه غير المسبوق قتل الدهشة في النفوس شرقا وغربا، وإنما كل المواقف والإسهامات في هذا الباب لا تعد كونها محاولات فهم لإنجاح محاولات عيش، مع الاعتذار للراحل زفزاف على ترحيل المفهوم. اليوم التعاطي مع ملف التوتر بالشرق الأوسط وما أعقبه من حصر لهذا الملف في ورقة واحدة من بين أوراقه، ورقة مضيق هرمز، ومن تصفيات لملفات أخرى استدعيت في ظل الأزمة كملحقات بالملف الإيراني. هذا التعاطي سواء من قبل صناع القرار في الغرب بوجه خاص أو بما يواكب التطورات من تحليلات وتعليقات من هنا وهناك، هذا التعاطي يغيب الإطار الجغرافي.

0: جغرافية لتحليل الإطار الحاكم بحتمية خاصة. وإن بدت هذه التحليلات مستحضرة لهذا الإطار كعامل مساعد مضيء ضمن معدات القراءة والفهم، إن التفكير جغرافيا يعني تقليص الخيارات البشرية. أعود إلى كابلان مرة أخرى في استنتاج معزز للفكرة. ومن نافلة القول التأكيد على أن هذه الحتمية الجغرافية بمنطقة الشرق الأوسط لا تعني إيران لوحدها، فكل الدول المتماسة مع إيران جغرافيا خاضعة لهذه الحتمية متأثرة بها. للإضاءة من هذا الجانب نستدعي اسم تركيا، هذا البلد الذي يتفق مع إيران في كثير من جوانب، منها البعد القومي للدولة، التاريخ الإمبراطوري، والطموحات الإقليمية. طموحات هي في ميزان الفرص التاريخية لن تجد بالنسبة لتركيا ظرفا للإعلان عنها بل لتحققها مثل الظرف الحالي، حيث إيران في قاع صفصف من قوتها. إلا أن حسابات الجغرافيا وحتمياتها تكبل صناع القرار في أنقرة وتبيد أمنياتهم في مهدها لتلزمهم هم الآخرين موقع الانضباط الدبلوماسي في صف الرافضين للحرب ضد دولة ذات سيادة يرون فيها اليوم ليست كما المعهود عبر تاريخهم منافسة إقليمية، بل حائط دفاعهم الأول إزاء تحرشات إسرائيلية توسعية بطموحات إقليمية معلنة هي الأخرى. قبل أيام انتشرت في إسرائيل قولة لصحفيين ترددت على نطاق واسع. قال الصحفي: نصف النهائي مع إيران والنهائي مع تركيا، جملة مقتضبة استوحت تركيبتها من المنافسات الرياضية نقلت عبر الأثير صوتا وصورة وتم استيعابها هناك بشكل جيد للغاية في الأناضول. لا يعني ما سبق قوله أن عامل الجغرافيا يقصى من فهم تحولات الشرق الأوسط من طرف المتدافعين في مجاله محليين وعالميين، وإنما القصد أن الطموحات المتعامية عن واقع الجغرافيا وإكراهات هذا الواقع قد تقصي هذا العامل من الفهم حينا أو أحيانا، أو يتخلف عندها في جرد العوامل المؤثرة وهو ما تدرك نتائجه المدمرة بعد حين. ولعل هذا الإدراك هو ما دفع الولايات المتحدة بعد أكثر من شهر من الحرب ضد إيران لأن تركن إلى مفاوضات في باكستان المجاورة ينظر إليها من مواقع على أنها دبلوماسية بالوكالة، في حين هي في الواقع دبلوماسية الجغرافيا. إنما قد تحمله الأيام المقبلة لا يعلمه أحد في ظل الجهل بالنيات، غير أن الثابت في كل السياقات وسياق الشرق الأوسط تحديدا، وأعود مرة هي الأخيرة إلى كابلان، الثابت أنه مع تراكم الاضطرابات السياسية حيث يبدو العالم أكثر صعوبة في السيطرة عليه، فإن الجغرافيا تقدم وسيلة لفهم جزء على الأقل مما يعنيه كل ذلك. والسلام.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: برسالة الرباط نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار ليومه الأحد. كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن. شكرا لعبد الرحيم الودراسي في إخراج عدد اليوم. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديان. بعد قليل ماتانفو مع مارتن جيبير، للقاء.

0: يومية الفلاح. البارح بحال هذا الوقت فكلامنا على منين تجي الدبانات سيراتيت كل مرة وكل عام، وخا من بعد ما داوينا ضدها وقضينا عليها، جاوبنا على الطرف الأول من السؤال واللي تيقول لنا منين تتبدا الهجومات الأولى ديالها. واليوم أخواتي إخواني منتجي الحامض في بلادنا نحاول نشوفوا منين وعلاش تترجع الدبانات تهجم على الغلة ديالنا أيام قليلة من بعد ما نحاربوا ضدها. لهذا خاصنا نعرفوا ان الدبانات السيراتيت بحالها بحال الدبان ديال الديور ومحلات البهايم والكوارة، تدوز من عده مراحل قبل ما تبلغ وتبدا تطير. ومن هذه المراحل مرحله البيض والدويدات اللي تتكون دخلاتهم للداخل ديال الليمونه، وهذا البيض ولا الدود ما تيقيسوش الدواء حتى نرشوه ضد الدبانه، وهكذا تيكون اذن دائما دبان موجود للهجومات من بعد، اللهم الا كان الدواء سيستيمي وحتى هكذاك. وشوف تشوف زيادة على هذا الشيء كله، تتعرفوا أخواتي إخواني أن في جل نواحي ديال إنتاج الحوامض في بلادنا كاين شجر ديال الكرموس البلدي والكرموس الهندي، وهاد النوع من الغلة تتبغيهم الدبانات السيراتيت بزاف، وبهم تتبدا غالبا الهجومات ديالها قبل ما تنقل شجر أخرين وغلات أخرين مختلفين وحدة من بعد الأخرى. وهكذا إذن وخايداوي الفلاح اللي عنده شجر الحواميد بدوا مزيان وفعال، الجنان ديالو تيبقى دائما مهدد بشجر الكرموس اللي داير به ولا اللي قريب له. وهذا الشيء علاش في بعض المرات وفي بعض النواحي الجنوبية في بلادنا تتكون المحاربة ضد الدبانات السيراتيت جماعية، أي تتهم عدة فيرمات ومساحات كبيرة بحواميدها وكرموسها وشجرها كله.
1: نصيحة اليوم،
0: واحد القضية يمكن تعرفوها الإخوان الكسبة وهي مرض الجدري، الله يحفظ اللي تيمكن له يتسلط على الكسيبة ويبان فيهم في شكل حبوب ضاير بفمهم، حتى أن الخروف ولا النعجة اللي كتر فيها ما تتبقاش تقدر تاكل وتتبدا الضعاف حتى تتموت. وتيقولوا الأطباء ديال البهايم بأن الوقاية من هذا المرض خاصة تدار بواسطة الجلبة في هذه الوقات الجاية، ويتدار كذلك الدواء الكسيبة المقيوسة بعدها ويتغسل لها فمها بدواء تيحارب ضد الميكروبات اللي في الحبوب اللي فيها. وما ننساوش كذلك نعطوها شي دواء تشربوا ولا الدقوبرة باش يقاوم ضد الميكروب اللي تيدير هذاك الجدري واللي دخل لها الداخل ديالها.
1: أخبار فلاحية،
0: وحده من المنتوجات الغذائيه والفلاحيه اللي يمكننا نفتخروا بالتطور ديالها والزياده في الانتاج ديالها في بلادنا ومن طرف الفلاحه ديالنا، كاينه زراعه الميلتي اي التوت الزرق كما تسميها الاختصاصيين بالانجليزه بلوبيري. نفتخروا بالتطور ديالها لان في ظرف سنين قليله ولات بلادنا تعد من اكبر الدول المنتجه والمصدره لهذه الغله اللي كلها فوائد للتغذيه والصحه ديال بنادم. وهذا علاش تيتهافتوا عليها المستهلكين في كل الدول المتقدمة واللي هما لمن تنصدروها، بحال بالخصوص أوروبا، إسبانيا، بريطانيا، هولندا، ألمانيا، فرنسا وغيرهم. كاين كذلك أمريكا الشمالية والكندا والدول العربية الشقيقة في الشرق الأوسط واللي حتى هما تيتعدوا من الدول اللي تيشريوا من عندنا هاد الغلة ديال التوت الزرق ديال الميلتي. وصلنا تبارك الله صدرنا أكثر من 83 ألف طن الموسم اللي ودعناه، أي ربع زايد على الشيء اللي كنا صدرناه غير عام من قبل. هذا الشيء يعني كذلك أن بفضل المجهودات ديال الفلاحة والتنظيم ديالهم في الفيدرالية البيمهانية المغربية للفواكه الحمراء وصلنا نصدروا بعض المرات داك الشيء اللي كنا تنصدروه غير هذه شي سنين قليلة. وهذا تطور ونجاح مهم خاصنا نعتزوا به. أخواتي إخواني بحال كل يوم في 6:47 الأرب الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة في فلاحتنا وبلادنا كلها. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Média. On part tout de suite en direction d'Israël. Le poste de Benjamin Netanyahou est plus que jamais menacé. L'actuel Premier ministre n'est pas favori pour les prochaines élections. On en parle tout de suite dans notre chronique d'actualité. À 8 semaines maintenant des élections législatives, Gadi Ainseko, le nouveau rival politique de Benjamin Netanyahou, continue à faire la course en tête dans les sondages. Et pour tenter de le freiner, les stratèges politiques du Likoud remettent en question

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: Dans un tout petit instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h. Mais avant cela, on fait un petit point sur la couleur du ciel avec la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفة مع الشمش في النواحي اللي في شرق الخط طنجة الدار البيضاء إرفود بحال حتى في باقي السواحل الغربية. أما في

درعا سفيلات والذهب فاش غادي يصوت الشرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو بحال البارح هابطة على 50% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى 55%. الحرارة وسط النهار هي بحال ديال البارح، ما بين 25 و 33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26 و 34 درجة في ناحية سوس، ما بين 26 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في دكالة، ما بين 28 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية الريف، ما بين 31 و 33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 37 درجة في الساقية الحمراء، 34 و 35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34

0: un nouveau journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
1: Alam bika Martin, alam bikum mustami'ina, ilaykum anawin as-sabi'a. 11 قتيلا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، تصعيد يلقي بظلاله على مسار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية وسط دعوات جديدة من حزب الله بالانسحاب منها. بفضل يقظة عالية وتعبئة استباقية، مصالح الأمن المغربية تحبط محاولات مهاجرين غير نظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العبور إلى مدينة سبتة المحتلة، في عرض النشرة روبورتاج من مدينة الفنيدق. موريتانيا تشرع في التنقيب عن المياه الجوفية في طبقات عميقة لتحسين مخزونها من المياه خاصة في ظل التقلبات المناخية. رئيس كوريا الجنوبية يعرض إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء الحرب، البلدان موقعان منذ العام 53 على هدنة لا ترقى إلى اتفاق سلام. أهلا بكم، نستهل النشرة من لبنان. 11 قتيلا سقطوا أمس في غارة إسرائيلية استهدفت قياديا من حزب الله جنوبي البلاد. حصيلة الضحايا تظل الآن في يوم واحد منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو الماضي. واعتبر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المفاوضات مع بيروت دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية. بالمقابل قال حزب الله إن على السلطات اللبنانية إنهاء المفاوضات المباشرة المذلة حسب وصفه مع إسرائيل، مؤكدا أن محاولات هذه الأخيرة فرض أمر واقع لا يمكن أن يستمر. تفاعل مع هذا التصعيد يعتبر الرئيس اللبناني أن الهجمات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي. عن الواقع على الأرض في لبنان وما يواكبه من تصريحات من مختلف الأطراف نتابع تعليق سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت كانت في حوار مع عتمة سلام.
2: ما تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة من عدوان وحشية على لبنان هو محاولة إما للتهرب من المفاوضات مباشرة مع لبنان برعاية أمريكية ونسجها، أو لإرغام لبنان على القبول بشروطها التي يرتفع سقفها مع كل جولة من جولات هذه المفاوضات. بالتالي الحكومة الإسرائيلية تحاول في هذه المرحلة تحديداً تحسين أوراقها وتنمية صورتها ليعود نتنياهو في الانتخابات المقبلة إلى الحكم بأوراق قوية، ويدفع اللبنانيون هذا الثمن لما يدفع بالحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة مثل هذا العدوان. وكما بدأ من تصريحات رئيس الحكومة يبدو أن هناك توجه ما لتجويد المفاوضات من الجانب اللبناني أو للطلب من أمريكا وبشكل مباشر وحثيث إرغام إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات، بحيث لا يمكن المفاوضات أن تستمر ما لم تتوقف وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بهذا الشكل على لبنان.
1: سناء الجاك المحللة السياسية من بيروت. الشرق أوسطية كذلك، واصلة بملف غزة، حل رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي اليوم بالقاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، وهذه أول زيارة يجريها الحي إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر يوليو المنصرم. نواصل النشرة من المغرب. بيقظة عالية وتعبئة استباقية، حبطت السلطات أمس محاولة مجموعة من المهاجرين غير نظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العبور إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق. تأتى ذلك بعد فرض طوق أمني مشدد على محيط المدينة السليبة تحسبا لدعوات التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إليها وإلى مليليا، وهي دعوات مجهولة المصدر، كانت قد حددت نهاية الأسبوع الجاري تاريخا لتنفيذها. مزيد إضاءة في روبورتاج موفد ميديا إلى الفنيدق عادل الزبيري.
3: مئات من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا المشاركة بشكل جماعي في محاولة للهجرة غير النظامية من مدينة الفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة في 15 من شهر غشت 2026.
4: جئنا إلى الفنيدق من أجل الوصول إلى سبتة. نحن نحترم القانون ولا نريد أي صدمات، نحتاج إلى العمل، في بلداننا لا يوجد عمل، نريد العثور على ما ندعم به عائلتنا.
3: السلطات الأمنية المغربية أفشلت المحاولة الجماعية للمهاجرين غير النظاميين بمقاربة ميدانية للتصدي مع توفير نقل للراغبين في مغادرة مدينة

0: مدينة الفنيدق من المهاجرين غير النظاميين.
1: حاولنا الدخول إلى سبتة لكن المحاولة فشلت بسبب القوات المساعدة. فكرنا فقررنا عدم التسبب في أي خسائر لأن لا فائدة من ذلك.
0: عاشت مدينة الفنيدق يوم 15 من غشت على إيقاعين مختلفين، حياة طبيعية في شواطئ الاستجمام صيفا وخطة أمنية ميدانية. واجهت أي محاولة للهجرة غير النظامية في اتجاه مدينة سبتة المحتلة. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
2: في شأن المغربي المستقل، يتوقع يومه لاحة تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار بعدد من مناطق المملكة. وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية أن هذا الطقس سيهم عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، قرسيف، تازة، توريرت، إفران، الدريوش من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. نواصل مغاربيا. والمحطة موريتانيا بأشرعت الحكومة في حفر بئر استكشافية عميقة قرب مدينة الطنطان بولاية الحوض الغربي ضمن عملية تستهدف الوصول إلى أكثر من 500 متر بحثا عن المياه الجوفية في مستويات عميقة. وزيرة المياه في الحكومة الموريتانية قالت إن الخطوة هي الأولى من نوعها في البلاد وتهدف إلى تحسين معرفة مخزون موريتانيا بشأن المياه الجوفية العميقة وتعزيز مصادر المياه وتوفيرها بصورة مستمرة. عن هذه الخطوة في موريتانيا نتابع تعليق محمد سيد أحمد بوبا وهو صحفي من نواكشوط حواره نوردي نيجاجان.
3: خطوة مهمة جدا في مسار تطوير قطاع المياه في موريتانيا، لأنها لا تتعلق فقط بحفر بئر جديدة وإنما بمحاولة اكتشاف وفهم مخزون المياه الجوفية العميقة في بلادنا. موريتانيا بلد شاسع كما تعلمون، وتوجد فيه مناطق تعاني بشكل متكرر من نقص المياه سواء بالنسبة لمياه الشرب أو للزراعة والتنمية الحيوانية، وبالتالي فإن البحث عن مصادر مائية عميقة ومستدامة يمكن أن يشكل جزءا مهما من الحل، خاصة في المناطق التي أصبحت المصادر التقليدية فيها غير كافية لتلبية الطلب المتزايد. وأهمية هذه التقنية في تقديري أنها تسمح بالذهاب إلى أعماق أكبر من الآبار التقليدية وبالتالي اختبار طبقات جيولوجية مائية ربما لم تكن مستقلة أو لم تكن معروفة بشكل كافي، كما أن المعلومات التي ستوفرها هذه التجربة يمكن أن تساعد الدولة مستقبلا في رسم خريطة أكثر دقة للمياه الجوفية العميقة وتحديد المناطق التي تستحق الاستثمار والحفر. لكنني أعتقد أن التحدي الحقيقي هو أن تتحول هذه العملية من تجربة منفردة إلى برنامج وطني متكامل للاستكشاف المائي يعتمد على الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات العلمية حتى لا يكون الحفر عشوائيا أو مكلفا دون نتائج مضمونة. وإذا أثبتت النتائج وجود مخزونات مائية قابلة للاستغلال فإن ذلك يمكن أن يساهم في استدراك جزء من العجز المائي الحاصل خصوصا في الداخل وأن يدعم توفير مياه الشرب ويساعد على تطوير الزراعة والتنمية الحيوانية.
2: محمد سيد أحمد بوبا صحفي موريتاني كان معنا من نواكشوط. في ليبيا أعلنت الشركة العامة للكهرباء أعلنت مساء أمس خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة المصدر تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. أوروبيا، ألسنة الحرائق في عدد من بلدان القارة تعلن أزمة على امتداد القارة العجوز من بلجيكا، فرنسا، مرورا بألمانيا ثم إسبانيا واليونان وكذلك كرواتيا وبريطانيا. تواجه مناطق واسعة من القارة موجة متزامنة من الحرائق والحر الشديد والجفاف دفعت إلى إجلاء آلاف السكان واستنفار أجهزة الطوارئ والجيوش وطلب مساعدة أوروبية. فيما امتدت النيران إلى مناطق في شمال القارة لم تكن تعد تقليدية من بين الأكثر تعرضا لحرائق الغابات. آخر محطات النشرة تقودنا إلى أقصى غرب القارة الآسيوية. جديد المنطقة دعوة للحوار، وجه رئيس كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الباردة المعلنة بين الطرفين في وقت تعزز فيه بيونغ يانغ علاقتها مع روسيا وترسخ وضعها كقوة نووية. ولا تزال الكوريتان في حالة حرب تقنية إذ انتهى النزاع بينهما والذي امتد من عام 50 إلى 53,900 بهدنة وليس باتفاق سلام. وتفصل بين البلدين منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود تعد من بين الأكثر تحصينا في العالم. في المتابعة يعتمد سلام.
4: رئيس كوريا الجنوبية قدم عرضه بإجراء محادثات بين سيول وبيونغ يانغ في خطاب ألقاه خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى 81 لتحرير البلاد من الاستعمار، مؤكدا أن الخطوة

0: يمكن أن تؤدي إلى مناقشة تدابير فعالة لوقف تطوير قدرات كوريا الشمالية النووية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية الشهر الماضي أن البلاد تخلت عن إعطاء الأولوية في جهودها لتفكيك برنامج الشمال النووي، وستسعى عوضا عن ذلك لوقف تطويره رغم تأكيدات بيونغ يانغ مرارا أن لا رجعة بخصوص حيازتها للسلاح النووي. هذا العرض الكوري الجنوبي ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن عرض رئيس البلاد لي جاي ميونغ إجراء محادثات غير مشروطة مع بيونغ يانغ حول برنامجها النووي، غير أن كوريا الشمالية لم تستجب لسياسة اليد الممدودة التي انتهجها الرئيس الكوري الجنوبي منذ وصوله إلى السلطة بعدما اتبع سلفه خطا متشددا. وتأتي هذه الدعوة من سيول بعد يوم من تنديد كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى على هذه المناورات التي من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل، وتهدف إلى تعزيز إعداد الحليفتين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للدفاع ضد الشمال.
1: شكرا لك اعتماد مع كنون النشرة، والكلمة تعود لك مارتن.
2: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h11 sur Média. Tout de suite, on va parler sport avec Wadia Houti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Martin.
2: Et le match pour la troisième place a finalement souri à l'Algérie, victorieuse du Maroc au terme de la séance des tirs au but.
3: بالفعل مارتن سهلو، إذن صباح الرياضة بالحديث عن كأس إفريقيا لسيدات المغرب 2026 لبوات الأطلس. أنهينا مسارهن في الكان في الصف الرابع بعد خسارة المركز الثالث في مباراة الترتيب ضد الجزائر يوم أمس بالملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد نهاية اللقاء في وقته القانوني بتعادل هدف كل شبكة قبل للجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للجزائريات. لبوات الأطلس فرضن أسلوبهن على أغلب فترة اللقاء، وكان بإمكانهن حسم المواجهة في وقت مبكر بعدما افتتحت كوثر أزراف التسجيل في الدقيقة 37، منحتن المنتخب المغربي أفضلية استمرت حتى نهاية الشوط الأول. في الجولة الثانية أتيحت للمغربيات أكثر من فرصة لتعزيز التقدم، بيد أن غياب النجاعة أمام المرمى أبقى المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومع اقتراب صفرة النهاية نجحت لينا أبو ساحة في تعديل الكفة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 83. وكان بإمكان لبوات الأطلس تفادي الاحتكام إلى ركلات الترجيح بعدما حصلنا على فرصة ثمينة في الثواني الأخيرة، لكن نهيلة بنزينة أهدرت ركلة الجزاء لترحل المواجهة إلى نقطة الحسم، وهناك للمباراة الثانية تواليا لم تبتسم ركلات الترجيح للمنتخب المغربي بعدما حسمتها الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكتفي المغرب بالمركز الرابع. أما قبل ذلك فكانت لبوات الأطلس حسمنا بطاقة العبور لنهائيات كأس العالم 2027. في المقابل كل هذه المباريات تفرض عملا أكبر لتقويم الاختلالات خصوصا على مستوى النجاعة وأيضا الركلات الترجيحية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها حتى قبل كأس العالم تصفيات الألعاب الأولمبية. اليوم تجرى إذن مباراة النهائي بين منتخب الكاميرون ومالاوي من أجل تحديد بطل إفريقيا الجديد للسيدات. نذكر بأن الكاميرون أقصت المغرب في نصف النهائي وتسعى إلى حسم اللقب. هذه المباراة تنطلق بداية من الساعة 8 مساء. في ردود الفعل العميدة غزلان الشباك تعتذر للجماهير المغربية وتعبر عن رغبتها في مواصلة العمل لقادم الاستحقاقات.
4: أنا أول حاجة كنبغي نطلب السماحة من المغاربة، إحنا كاملين باسمي وباسم كاع اللعابات كنطلبوا السماحة من الجماهير المغربية اللي صراحة ما خلاتناش ولو دقيقة. كنا بغينا نفرحوهم باللقب، ما كتبش لينا، بغينا نديروا وازيان بلاس. كيف ما شفتوا المباراه كانت صراحه كانت مايله لجهه واحده اللي هي ديالنا المغرب. درنا 23 فرصه ما قدرناش سجلنا منها هدف، كان لازم اننا نسجلوا الهدف الثاني باش ناسيوريو. ما تحتش لينا، وصلنا لضربات الترجيح اللي ولا عندنا فيهم حظ عاشر صراحه، اللي في المستقبل لازم نخدموا عليهم ذهنيا. انا كنشوف بلي مشكل ذهني، وان شاء الله غادي نخدموا عليهم ونكونوا احسن في المنافسات اللي جايين.
3: نبقى في رحاب المنتخبات المغربيه حيث جدد المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أمس فوزه على منتخب البوسنة والهرسك وديا بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في إطار التحضير لكأس أمم إفريقيا

0: المرتقبة إذن شهر أكتوبر المقبل في المغرب. حامل لقب المنتخب المغربي كان قد حسم الودية الأولى بسداسية نظيفة. نستمع في هذا الإطار لمدرب النخبة المغربية هشام الدقيق.
1: احنا دائما في طور الاستعدادات ديالنا في كأس إفريقيا المقبلة خصنا نشوفوا بحالة الخصوم اللي كيعتمدوا على دفاع المنطقة وهذه اللياقات الكبيرة خلقوا لنا مشاكل ثم باللعب بالباور لأن ما بقى عندهم ما يخسروا، ولكن الحمد لله باش أول مرة تنكونوا قويين بنفس الطريقة في المباراة الأولى والمباراة الثانية، وعطتنا فكرة على مجموعة ديال اللاعبين. شفتوا الحمد لله لاعبين شباب، هناك لاعبين لي كادر ديال ليكيب مازال ما التحقوش، فان شاء الله حنا تنتقادوا باش نكونوا في أحسن حلة في كأس إفريقيا المقبلة إن شاء الله.
0: كأس إفريقيا لتذكير، المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الأولى التي تضم الجزائر وزامبيا وليبيا، المجموعة الثانية مصر تنزانيا موزمبيق وأنغولا، والبطولة ستنطلق بين 12 و21 من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. نستهل جولتنا الأوروبية إذن من الدورية الإسبانية الذي انطلق يوم أمس بإجراء مباراتين خلال ألافيس تفوق على ختافي بثلاثية نظيفة، إشبيلية تفوق على ريو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الأولى من الدوري الإسباني. هذه الجولة الأولى التي أعفي منها كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأيضا برشلونة بنظر إلى كثرة اللاعبين الذين خاضوا كأس العالم اليوم. تتواصل هذه الجولة الأولى من الليغا إسبانيا، خلالها راسينغ سانتاندير بوجود ياسر زابري الدولي المغربي سيلاقي فياريال، بعد إسبانيول يلاقي ليفانتي. أوروبيا دائما هذه المرة في فرنسا تتجه الأنظار إلى كأس السوبر الفرنسية وما هو معروف بتروفي دي شامبيون بين باريس سان جيرمان ولانس بداية من الساعة 7:45 نادي الباريزي وبعد أيام فقط على تتويجه بكأس السوبر الأوروبي يسعى إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه. هذه المباراة تأتي في ظل تعاقد جديد لنادي باريس سان جيرمان، حيث تعاقد باريس سان جيرمان مع الإسباني فيران توريس المتوج بلقب كأس العالم قادما من برشلونة بعقد حتى 2031 بصفقة قدرت بنحو 50 مليون يورو. عن هذا التعاقد نستمع للويس إيريكي مدرب النادي الباريسي.
2: أنا سعيد، نعتقد أننا نعمل على تحسين فريقنا، علينا أن نبقى دائما منفتحين على كل الاحتمالات المتاحة أمامنا. فيران لاعب من الطراز الدولي وهو لاعب نعرفه جيدا جدا، وأعتقد أنه يتناسب بشكل مثالي مع ما نبحث عنه وما نريده من لاعب قادر على اللعب في مختلف مراكز الهجوم. وبفضل عقليته أيضا نعتقد أننا عانينا من بعض الغيابات في سوق الانتقالات بسبب رحيل بعض اللاعبين، وفي هذه المرحلة من المهم أن نستعيد لاعبا من هذا النوع.
0: نختم بريادة الغولف، حيث يواصل سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا تصدر بطولة فيديكس سان جيو تشامبيونشيب بعد 54 حفرة بإجمالي 13 ضربة تحت المعدل، ويتقدم بفارق ضربتين عن سام بيرنز وسونغ جاي إيم وكلاهما عند 11 ضربة تحت البار قبل الجولة الأخيرة. سجل سكوتي شيفلر ضربتين تحت المعدل في اليوم الثالث، وبعد بداية حذرة عزز موقعه بفضل عدة ضربات بيردي في نصف الثاني من الجولة، ولا سيما عند الحفرتين 12 و16، إلى جانب تسجيل ضربات بار حاسمة، وكان أداؤه على الباتينج مرة أخرى من أبرز نقاط قوته، كما قدم سام بيرنز أفضل أداء له بتسجيل 8 ضربات تحت المعدل ببطاقة 62 ضربة ليقترب بفارق ضربتين فقط. أما سونغ جاي إيم فسجل بطاقة قوية من 67 ضربة لينضم إلى المركز الثاني، وعاشر ريمكرو يوما صعبا إذ أصبح عند 6 ضربات فوق المعدل بعد 3 جولات. نستمع في هذا الإطار للمصنف الأول عالميا المتصدر إلى حدود الساعة سكوتي شيفلر.
3: الاستراتيجية ما تزال كما هي، كل ما علي هو أن أقدم أفضل ما لدي في ملعب غولف هكذا، هذا هو حقا كل ما يتوقف عليه الأمر، لذلك سأبذل قصارى جهدي في اليوم الأخير وأكون ملتزما بخطتي وأحاول تنفيذها. وكما قلت فإن الحفرتين 17 و18 صعبتان للغاية، خصوصا عندما تكون على مساري اللعب، لذلك من الجيد بالتأكيد اكتساب بعض الزخم منذ الحفرة 16.
0: نذكر أن بطولة فيديكس سان جيو تشامبيونشيب تعتبر المحطة الإقصائية الأولى ضمن كأس الفيديكس للغولف.

20 بالرباط، الدار البيضاء سويرة، 30 بطنجة، 31 بفاس، 35 بمراكش وجدة، و37 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة جزئيا على الربع الشمالي من البلاد إلى مشمسة غالبا جنوب تمن راست، درجات الحرارة 31 بوهران، 32 بالجزائر العاصمة، 34 بعنابة، 40 بشلف، 41 ببسكرة، و47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس طقس مشمس على كامل البلاد، بعد الزوال ستكون السماء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا على ثلثي شمالي من البلاد، درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بطبرق القصرين، 25 بإسفاقس قابس، 38 بتونس العاصمة بنزرت، 41 بمدنين، و42 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.

0: 8h sur Médien, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous arrivez tout pile pour la nouvelle édition du journal présentée ce matin par Nourdine Erhoutsi. Bonjour Nourdine.
1: Alam bika Martin, alam bikoum Moustameina, ilaykoum Alaouina Thamina. بفضل يقظات عالية وتعبئة استباقية مصالح الأمن المغربية تحبط محاولات مهاجرين غير نظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العبور إلى مدينة سبتة المحتلة. عن الوضع حاليا بالمنطقة إضاءة مباشرة بعد قليل. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن ارتفاع لافت في تدفقات الهجرة غير النظامية إلى ليبيا، سجلت نموا ب 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري. حول غزة، محادثات في القاهرة بمشاركة حماس قبل زيارة شرق أوسطية مرتقبة لمستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر. وفي القطاع الفلسطيني، معضلات بلا حصر. في النشرة نسلط الضوء على متاعب مهني الصيد البحري المتفاقمة جراء العدوان والحصار. زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالسنغال تمليها بحسب الحكومة توترات شرق أوسطية وفاتورة الاستيراد، ومراقبون يحذرون من انعكاساتها على القدرة الشرائية. وفي صفحة الرياضة، وسط تنافس قوي، الأمريكي سكوتي شيفلر يتصدر قبل الجولة الختامية من بطولة فيديكس سان جود تشامبيونشيب لرياضة الغولف. أهلا بكم. نستهل النشرة من المغرب، حيث أحبطت السلطات أمس محاولة مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العبور إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق المجاورة. تأتى ذلك بعد فرض طوق أمني مشدد على محيط المدينة السليبة تحسب لدعوات التحريض على الهجرة الجماعية غير النظامية إليها وإلى مليليا، وهي دعوات مجهولة المصدر كانت قد حددت نهاية الأسبوع الجاري تاريخ لتنفيذها. لنقترب من صورة الوضع ميدانيا خلال الساعات الأخيرة بمدينة الفنيدق ونواحيها، معنا من هناك مباشرة موفد ميديا إلى المنطقة عادل الزبيري. صباح الخير عادل.
2: صباح النور والدين، والصباح الخير لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: أهلا بك. بداية عادل، صورة مقربة عن الوضع ميدانيا خلال الساعات الأخيرة بمدينة الفنيدق.
2: نعم، بعد أن سجلت المدينة محاولة جماعية فاشلة لمهاجرين غير نظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء للمرور إلى سبتة المحتلة، وانتهت هذه المحاولة الفاشلة في حدود الساعة الثانية نهارا من يوم أمس السبت، لم تسجل مدينة الفنيدق على امتداد باقي اليوم والليلة الماضية أي محاولة أخرى وسط استمرار الدوريات الأمنية التي تمشط المدينة بحثا عن أي مهاجر غير نظامي. عاشت المدينة بقية يوم السبت وليلة السبت الأحد في ظروف اعتيادية، سجلت المدينة مشاهد من الحياة الاعتيادية، الاستنفار الأمني مستمر والمقاربة الأمنية الاستباقية ضد المهاجرين غير النظاميين مستمرة. تابعت توقيفات لبعض المهاجرين غير النظاميين سواء في بقية يوم أمس السبت أو في الليلة الماضية، ما يعني أن السلطات المغربية تواصل اشتغالها من أجل منع أي محاولة أو مناورة كانت فردية أو جماعية في هذا الموضوع. نعم
1: نعم عادل، في انتظار صدور معطيات رسمية حول عدد الحالات التي تتعلق بالإيقاف.

0: عادي الليل الفنيدق في هذه الفترة يكون على غير ما ينقضي عليه نهار المدينة. ماذا يمكن القول بهذا الخصوص في مدينة أو بالأحرى في منطقة تحاول رغم كل شيء الحفاظ على إيقاعها الصيفي المعتاد؟
1: نعم، سكان الفنيدق يحاولون إدارة عجلة الاقتصاد المعيشي الصيفي بمختلف أوجهه من قطاع المقاهي والفنادق والشقق المفروشة المعدة للسياح مدن الداخل المغربي ومغاربة المهجر الذين قضوا ليلتهم ليلة السبت الأحد بشكل اعتيادي، بمعنى أن كل مظاهر الحياة استعادتها مدينة الفنيدق. هذه الليالي هي نافذة اقتصادية مهمة لعائلات الفنيدق التي تنتعش صيفا مع السياحة الداخلية ومع سياحة مغاربة الخارج. الناس عادوا إلى ساحاتهم، عادوا إلى توثيق زياراتهم، عادوا إلى أسواقهم، عادوا إلى ممارسة الأنشطة المرتبطة بهذه المدينة الساحلية المتوسطية بعد أن قضى جلهم نهاراته بين الأسواق وبين شواطئ المدينة للاستجمام. صحيح هنالك جزء من الشاطئ في اتجاه مدينة سبتة المحتلة مغلق أمام العموم، لكن هنالك جزء آخر من الشاطئ في اتجاه مدينة المضيق المجاورة هو مفتوح أمام العموم، خصوصا شاطئ الريفيين المشهور في هذه المدينة المتوسطية. الليل أيضا هو فرصة للعائلات لإخراج الأطفال للمشاركة في أنشطة مختلفة ليلية. هنالك مهرجان صغير ولو في أحد المنتجعات السياحية يقام، يعني هنالك سهرات غنائية وإن بعيدة عن الأنظار، لأن الظرفية الأمنية فرضت بحسب مصادر ميديا إبعاد هذا المهرجان الذي كان مقرر أن يقام في أحد الشواطئ المفتوحة إبعاده إلى أحد المناطق المغلقة تحسبا لأي طارئ أمني. نعم نوردي،
0: شكرا لك عادل. عادل الزبيري مفاد ميديا إلى منطقة الفنيدق، شكرا لك جزيلا على هذه المعاينات. نبقى دائما مع مستجدات ملف الهجرة مغاربيا، حيث أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع حركة الدخول إلى ليبيا عبر الحدود حوالي 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع زيادة موسمية معتادة في حركة التنقل قبل ذروة فصل الصيف. وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن تشديد الرقابة الأمنية بالمناطق الحدودية أثر في مسارات التدفقات خصوصا على الحدود الليبية مع النيجر. في المقابل رصد التقرير تحولا تدريجيا نحو طرق صحراوية أطول وأكثر التفافة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الرحلات ومعها المخاطر التي تحدق بالمهاجرين. عن المعطيات التي تجعل من ليبيا القبلة المفضلة للمهاجرين غير نظاميين راهنا، نتابع توضيحات طارق لموم الحقوقية الليبية المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، تحدث من دبلة لنوردين جاجان.
2: يمكن طبعا تفسير ارتفاع حركة الدخول إلى ليبيا 23% بالعوامل الموسمية وتحسن الأحوال الجوية، رغم أن هذه الفترة يعني تسبق يعني ذروة الانطلاق في القوارب البحر. المسألة ترتبط أيضا بتنوع المسارات، فالدخول لازال مستمر عن طريق الصحراء والحدود البرية، ونقطة مهمة جدا أيضا المنافذ الجوية، ثم ينقل المهاجرون إلى مناطق الغرب الليبي أو سواحل مدينة طبرق وشرق ليبيا. في نقطة أيضا مهمة هي تستفيد شبكات التهريب والإجار بالبشر من حالة الانقسام السياسي والأمني وتعدد مناطق النفوذ خصوصا في غرب ليبيا، يعني وتشير الوقائع وشهادات كثيرة رصدناها أن بعض المهربين والوسطاء يعملون تحت حماية مجموعة مسلحة. لذلك فإن هذه الزيادة لا يمكن احتسابها مجرد حركة موسمية، وأنها تعكس أيضا استمرار نشاط اقتصاد التهريب سواء كان في الشرق أو في الغرب، ولا يمكن لهذه الشبكات أن تزول بسهولة خصوصا هذه الفترة.
0: طارق لموم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء كان معنا من دبلة. وفي شأن الليبيين آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في هذا البلد مساء أمس خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة، في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المشاة الحيوية في منطقة الزاوية منذ نحو أسبوع. إلى جديد شؤون الشرق الأوسط، حل رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي اليوم بالقاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة، وهذه أول زيارة يجريها الحي إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر يوليوز المنصرم. وفي غزة على الأرض تظل كل المعضلات على حالها بل وتتفاقم، للصيادين الفلسطينيين في غزة نصيبهم من المأساة، جيش الاحتلال يواصل يواصل استهدافهم. أصاب 3 منهم أول أمس بنيران زوارقي الحربية أثناء عملهم قبالة سواحل القطاع.

0: تعتبر نشاط الصيد البحري موردا أساسيا في اقتصاد غزة، ولاحقت به كما لاحقت بغيره من القطاعات خسائر جسيمة بسبب الحرب والتضييق المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. إضاءة أقوى في روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويطي.
1: لم يعد شاطئ بحر غزة كما كان قبل الحرب، فبعد أن خفتت أصوات المراكب والقوارب التي دمرت، علت أصوات القنابل وباتت البحرية الإسرائيلية تلاحق الصيادين بالنار وتضيق عليهم سبل كسب رزقهم. سياسة، يقول مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، إن الجيش الإسرائيلي ينتهجها منذ بداية الحرب.
2: الاحتلال حتى اللحظة ما زال يمنع الصيادين من دخول البحر بشكل نهائي مع تواجد مستمر لزوارق الاحتلال الحربية. الاحتلال دمر أكثر من 95% من قطاع الصيد.
1: 3 صيادين ماء أبحروا داخل المياه حتى هاجمتهم البحرية الإسرائيلية فأصابتهم بجراح خطيرة ودمرت قاربهم الصغير. يقول الصياد محمد الهسي إن الداخل إلى البحر مفقود والخارج منه مولود.
3: إحنا البحر اليوم عبارة عن مقبرة لبعبره شهيد، لا جريح، لا أسير، لا مراكب عندنا في غزة، فيه كلها دمرة. اليوم إحنا في غزة عبارة عن أموات، مهنة الصيد عبارة عن أموات، ما عندناش أي حاجة من مقومات الحياة في مهنة الصيد، لا عندنا غزول ولا عندنا حسكات غير المقداف هذه ولا تصلح لشيء.
1: منذ بداية الحرب قتلت إسرائيل أكثر من 230 صيادا، من بينهم 70 قتلوا داخل البحر، عدا عن إصابة واعتقال العشرات منهم. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: في الملف الإيراني، وفي ظل تعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء التوتر، تواصلت الهجمات في مضيق هرمز الذي قالت طهران إنه سيظل إيرانيا رغم تصريحات ترامب الأخيرة بأنه سيغدو قريبا جزءا من أراضي الولايات المتحدة. على صعيد آخر، طالبت السلطات الإيرانية أمس بالإفراج عن 3 طيارين تقول إنهم يحتجزوا في قطر أثناء الحرب الأخيرة. سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر الإلاحة، تزامنا مع تحذير لسلطات العاصمة من هجوم روسي بصواريخ باليستية. ويوم الأحد أيضا أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية تقوم بمهمة في رومانيا في إطار الحلف الأطلسي أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا. بالمقابل، أعلن الكريملين عن إسقاط ما لا يقل عن 600 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. محطتنا التالية نهتم فيها بشأن إفريقي. بعد 8 أشهر من خفضها، أعلنت الحكومة السنغالية عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات تأثرا بتوتر الشرق الأوسط، وتبرر الحكومة السنغالية الزيادة بالضغط الكبير على الميزانية العمومية بسبب الدعم المخصص لأسعار المحروقات. تفاصيل أوفى في روبورتاج مراسلنا في دكار إبراهيم الهريم.
4: بعد أشهر من تخفيضها، تعود أسعار المحروقات في السنغال للارتفاع مجددا، وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه ميزانية البلاد ضغوطا تقول الحكومة إن من أبرز أسبابها ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية ما زاد من كلفة دعمها. وبموجب هذه الزيادة، ارتفع سعر لتر البنزين إلى $1.75 ولتر الغازوال إلى $1.34. المحلل الاقتصادي السنغالي ديالي فاي:
5: من أبرز تداعيات هذا القرار زيادة أسعار النقل، لأن الناقلين سيعوضون هذه الزيادة برفع أسعار خدماتهم، كما سترتفع أسعار بعض المواد الغذائية، وهو ما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
4: ولا يخفي الشارع السنغالي قلقه من تأثير هذه الزيادة على الأسعار، خصوصا المواد الغذائية والنقل التي يشكو السنغاليون أصلا من ارتفاعها.
6: ارتفاع أسعار المحروقات سيضر بنا نحن سائقو سيارات الأجرة، فنحن ندفع ضرائب أكثر من السيارات الخصوصية التي يزاحمنا بعضها في عملنا. وأمام هذا الوضع الصعب وندرة الزبناء، ستفاقم هذه الزيادة من وضعيتنا الصعبة أصلا.
4: تؤكد الحكومة السنغالية أن الزيادة ستخفف العبء عن الميزانية وتمكن من توشيح جزء من نفقات دعم المحروقات إلى التعليم والصحة. برايم هيري ميديا داكار.
0: إلى صفحة الرياضة الآن. وسط تنافس قوي، الأمريكي سكوت شيفلر يتصدر قبل الجولة الختامية من بطولة الفيديكس سان جود تشامبيونشيب لرياضة الغولف. ودي أحتي
7: يواصل سكوت

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: Il est 9h sur Média Matin Info, touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Merci à Abderrahim à la régie. Et tout de suite, je laisse place à Othman Tahiri pour la synthèse d'actualité. Bonjour Othman.
2: Sabah al-khair lak Martin ou likulli moussama'in al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب حيث أحبطت السلطات المغربية محاولة عبور مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق بعد فرضها طوقا أمنيا مشددا. وبحسب موفد ميديا إلى عين المكان تجمع هؤلاء المهاجرون وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي لمعبر سبتة قبل أن تعترض قوة الأمن سبيلهم. موفد ميديا أكد وقوع توقيفات ولم يتأكد رسميا بعد عدد الموقوفين. وكانت وزارة الداخلية المغربية أفادت الأربعاء الماضي أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لمحاولات عبور جديدة تبعا لمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبرزة أنها أوقفت عددا من المشتبه بهم. إلى أخبار الشرق الأوسط حيث قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وفق مصادر رسمية.

0: في أرفع حصيلة يومية منذ وقوع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو الماضي. الجيش الإسرائيلي في تشريح للتفاصيل قال إن الغارات التي شنها على بعد أنصار أو على بلدة أنصار في جنوب لبنان استهدفت المسؤول العسكري في حزب الله علي سمير الحاج حسن، وأضاف أنها جاءت ردا على عملية نفذها الحزب ضد قواته. في السياق اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهجمات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت. توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى القاهرة مساء أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة أواخر يوليوز الماضي. ومن المقرر أن يلتقي المسؤول في حماس صبيحة اليوم برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد قبل أن يزور المبعوث الأمريكي إلى المنطقة جاريد كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل في محاولة من واشنطن لتقريب وجهات النظر بشأن خطة غزة التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تعرضت العاصمة الروسية موسكو لهجوم واسع بالمسيرات استخدمت فيه نحو 600 مسيرة وأسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل وفق ما أفاد رئيس بلدية العاصمة. في الجهة المقابلة هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية، ويأتي الهجوم في وقت تصعد فيه روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية تشارك في مهمة ضمن الحلف الأطلسي في رومانيا أسقطت مسيرة خرقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا. في إسبانيا أدت فيضانات وانهيار أرضي جراء أمطار غزيرة شهدها شمال غرب البلاد إلى مسرع امرأتين وإصابة طفلين وفق ما أفادت السلطات اليوم. وذكرت أجهزة الطوارئ في إقليم كاستيا وليون أنه تم تأكيد وفاة امرأتين تبلغ إحداهما نحو 60 عاما والأخرى نحو 80، مبرزة أن رضيعين تلقيا العلاج إثر إصابتهما بكدمات. ختام هذا الموجز سيكون من المغرب، حيث أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مشاركته في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 في المركز الرابع عقب خسارته أمام نظيره الجزائر بضربات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي لعبت على الملعب الأولمبي بالرباط. نقطة نهاية الموجز إلى اللقاء مستمعينا الكرام.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكاند صيف. هذا الصباح الجديد اللي غادي نخصوه اليوم باش نتكلموا على بعض الشخصيات والسلوكيات اللي كنصادفوها في حياتنا اليوميه. احيانا كنفهموها واحيانا كنبقاو نتسائلوا علاش كيتصرفوا بهذه الطريقه هذه. فغادي نحاولوا مع بعضياتنا نفهموا هذه التصرفات وكيفاش نتعاملوا معها بذكاء وبلا ما نخسروا راحه بالنا او لا العلاقات ديالنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في ويكاند صيف. يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى غادي نتكلموا على واحد الشخصية اللي كنعرفوها كاملين بينا. هما داك الأشخاص اللي كيحولوا كل حديث إلى قصة على نفسهم هما عليهم هما. يعني كيف ما كان الموضوع كيلقاو ديما واحد الطريقة باش يقولوا لك وحتى حنا راه وقع لينا ولا حتى يقول لك حتى أنا راه وقع ليا. فواش هو حب الظهور أم حاجة ديال الاهتمام أم أنه ببساطة ما كيكونش عارف

0: يعرف كيفاش يسمع للآخرين. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نتوقفوا عند شخصية أخرى، غادي نتكلموا على الشخص اللي كيختفي وقت الحاجة وكيبان فقط ملي كيكون محتاج ليك وفي الوقت هذا المصلحة. واش ما كيبانش يعني ملي كنكونوا حنا محتاجينه هذا الشخص هذا، ولكن كذلك كيبان بسرعة ملي كيكون محتاج منا شي حاجة. فكيفاش نفهموا هذا السلوك هذا وكيفاش نتعاملوا معه بلا ما نتخاصموا وبلا ما نكونوا ساذجين؟ وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على كاع دوك الأشخاص اللي كياخذوا كل شيء بشكل شخصي، يعني الشخص اللي كيحس أن كل شيء موجه له، ملاحظة بسيطة، تصرف عادي، ويقدر يعني أنه يفسره كأنه انتقاد أو له هجوم عليه. علاش كيوقع هذا الشيء بالضبط وكيفاش نتعاملوا مع هذه الشخصية هذه بلا ما نزيدوا من الحساسية ديالها وبلا ما ندخلوا في سوء فهم اللي يقدر يكون لوقت دائم؟ أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فغادي تكون معنا الدكتورة ندى الحبيشي الأخصائية في أمراض وطب وجراحة الأسنان باش تكلم لنا على رائحة الفم الكريهة، علاش كتبان وكيفاش نقدروا نتخلصوا منها، شنو الأسباب الأكثر شيوعا لهذه المشكلة هذه، وقتاش كتكون مرتبطة بالفم والأسنان، وقتاش يمكن أن تكون مراها أسباب أخرى، والأهم كيفاش نعرفوا نتعاملوا معها بطريقة صحيحة. إذن مستمعينا الكرام حلقة اليوم الويكند الصيف غادي نكتشفوا فيها بعض الشخصيات اللي كنصادفوها كل نهار، وأكيد غادي نختموها بموضوع صحي اللي كيهم الابتسامة ديالنا والثقة ديالنا بأنفسنا. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين وممتع ومفيد دائما في ويكند الصيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في كانت الصيف قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى ديما كنسمعوا الموسيقى أكيد. فهذه الفقرة الأولى خصناها اليوم باش نتكلموا على واحد الشخصية اللي هي الشخصية اللي كتحول أي حديث أو لا قصة على نفسها. كيف ما كان الموضوع كتلقى ديما واحد الطريقة باش يقول لك حتى أنا وقع لي. فغادي نحاولوا نفهموا أكثر هذه الشخصية هذه، واش عندها حب الظهور أم حاجة للاهتمام، أما كتكونش كتعرف هذه الشخصية كيفاش تستمع للآخرين. فهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه أكيد في الفقرة الأولى من بعد ما نسمعوا زهير بهوي في مقادير.

زهير باوي ما قدر مستمعنا الكرام في كندا صيف على ميديان. إذن هذه الفقرة هذه خصنا تصبح مستمعنا الكرام باش نتكلموا, يعني الحلقة ديال اليوم خصنا باش نتكلموا على بزاف ديال الشخصيات, وهذه الشخصية الأولى اللي غادي نتكلموا عليها واحد النوع من الأشخاص اللي أكيد كل واحد فينا اللي يعني يكون سبق ليه تلاقى به, كنكونوا جالسين مثلا مع شي واحد كنعاودوا ليه شي موقف اللي وقع لينا, كنقول له مثلا هاد الأيام كنت مضغوط بزاف في الخدمة والخدمة يعني كثيرة, فما كيخليكش تكمل الجملة ديالك حتى كيقول لك حتى أنا راه وقع لي نفس القضية, وقع لي نفس الشيء وبزاف الخدمة كثيرة, وبدا يعاود وكتكمل مثلا وتعاود تقول له مشيت لواحد المدينة هنا وقع لي فيها واحد الموقف اللي هو غريب واحد شوية, ولا مشيت لهذه البلاصة وقع لي فيها واحد الموقف اللي غريب شوية, فكيجاوبك حتى هو حتى أنا مشيت لهذيك البلاصة وقع لي فيها موقف أغرب من هذاك الشيء اللي وقع ليك أنت, فكتعاود ليه مثلا على مرض ديال شي واحد من الأقارب, فكيبدا يعاود لك على شي تجربة اللي عاشها هو, كتكلم على نجاح حققتيه فكيذكرك مباشرة بشي إنجاز هو حققه, حتى ملي كتكون انت في حاجة لشي شخص أنه يسمع لك فقط كيلقى هو طريقة باش يعاود أو يرجع نقولوا الحديث عليه هو. في البداية نقدروا نكونوا كنضحكوا على هذا الموضوع, ولكن ملي كيبدا يتكرر بزاف كيولي الأمر مزعج, لأنك كتبدا تحس كأنك يعني كتكلم مع شخص اللي ما كيسمعش لك, وفقط كتكلم مع شخص اللي كيتسنى غير اللحظة اللي غادي تسالي فيها انت الكلام ديالك باش يبدا هو يهدر على راسه. وهنا السؤال كيتطرح, علاش بعض الأشخاص كيحولوا أي موضوع القصة على أنفسهم هما؟ واش لأنهم يعجبهم الظهور, أم لأنهم كيكونوا باغيين دائما يكونوا هما محور الاهتمام, أم أنهم كيديروا هادشي بلا ما يردوا البال لأنهم كيعتقدوا أن مشاركة التجربة اللي كتكون مشابهة هي طريقة ديال التعاطف, وكاينين بزاف من هاد النوع. فكيفاش نقدروا نفرقوا بين الشخص اللي كيقول حتى أنا وقع ليا مثلا لأنه باغي أنه يتقاسم معنا التجربة, وبين شخص اللي كيقول أنه يعني كيقول هاد الهضرة هادي لأنه ما كيقدرش يخلي الضوء مسلط على شي شخص غيره في الحديث, والأهم كيفاش نقدروا نتعاملوا معه بلا ما نحولوه إلى خصم وبلا ما نفقدوا الحق ديالنا في أننا نلقاو شخص اللي كيسمع لنا. فأول حاجة غنبداو بها هي علاش كيحول بعض الناس يعني كل حديث إلى قصة على أنفسهم. ماشي كل شخص كيقول هاد الكلمة ديال حتى أنا وقع ليا كيحاول أنه يسرق الحديث, أحيانا كيكون العكس تماما, أحيانا كتكون هذه طريقة ديالهم في إظهار التعاطف, يقدر يسمعك كتعاود على شي تجربة صعبة فكيقلب بسرعة داخل ذاكرة ديالو على شي تجربة اللي كتكون مشابهة اللي عاشها هو, وكيشاركها معك لأنه باغي أنه يقول بطريقة غير مباشرة أنا راني فاهمك حيت حتى أنا دزت من هاد الشيء. فبالنسبة ليه المشاركة ديال التجربة ديالو ماشي منافسة بل هي وسيلة لأنه يتقرب منك, والمشكلة أنه يقدر ما ينتبهش الشخص اللي قدامه لأنه يعني اللي قدامه ما كيحتاج أن القصة دياله يعودها له, وإنما كيحتاج فقط شخص اللي يسمع له. فمثلا إذا قلت لشي صديق رأى أنا هاد الأيام حاس براسي مضغوط وجاوبك يعني في البلاصة حتى أنا, ولا مثلا تقول لك واخا أنا عندي مشاكل كتر مثلا, فيقدر يكون القصد دياله أنه يقول لك أنت راه ماشي بوحدك, ولكن الطريقة ديال التعبير دياله تخليك مثلا تحس أنه نقل الحديث من المشكلة ديالك أنت المشكلة دياله هو. فقبل ما نحكمه على الشخص نحاولوا أننا نميزوا بين شكون اللي كيشارك يعني التجربة دياله باش يواسيك, وشكون اللي كيشاركها باش يلغي التجربة ديالك. وكذلك كاين بعض الناس اللي كيحتاجوا دائما يكونوا هما مركز الاهتمام, فيعني كاين اللي كيحاول انه يبين تعاطف بهالطريقه, ولكن كاين ناس اللي كيعجبهم يكونوا هما المركز ديال الاهتمام. كاين اشخاص اللي كيلقاو صعوبه في انهم يكونوا مجرد مستمعين, فاذا تكلم الناس الاخرين كيحسوا هما بحاجه للمشاركه, واذا كان الموضوع على شي شخص اخر كيحاولوا يلقاو شي علاقه بينهم وبين الموضوع, ويقدر يكون
مور هادشي حب الظهور أو لا الرغبة في إثبات الذات أو لا الحاجة المستمرة للاهتمام. فهو ما باغيش فقط أنه يكون حاضر في الحديث بل باغي يكون جزء أساسي من الحديث. وهنا كتبان ديك عبارات بحال مثلا كنسمعوا كيقول حتى أنا أو لا واش عارف شنو وقع لي أنا أو لا هادشي ماشي جديد عليا. فكيبدأ يبدأ يعني هاد الشخص هذا يسرد القصة ديالو الطويلة وكيسالي الحديث بلا ما يرجع للموضوع اللي بدأ به يعني الشخص الآخر. فالشخص اللي كيحتاج دائما أنه يكون هو محور الحديث يقدر ما يكونش واعي بتأثير هادشي على الآخرين, لذلك الملاحظة الهادئة كتكون أفضل من الهجوم المباشر. وكاين المقارنة المستمرة اللي تقدر تكون مور هاد السلوك هذا. فبعض الأشخاص ما كيقدروش يسمعوا التجربة ديال الآخرين بلا يعني ما يقارنوها بالتجربة ديالهم. إذا قلتي مثلا أنا فرحت بزاف حيت نجحت في شي حاجة كنت كنتمناها, يقدر يقول لك وحتى أنا نجحت في واحد الحاجة اللي هي أكبر من هذيك الحاجة اللي نجحتي فيها. وإذا مثلا تكلمتي على شي مشكلة كيقول لك أنا دزت من مشكلة صعب من هذيك المشكلة اللي دزتي منها أنت. وكأن كل تجربة خاص أنه يعني يدخلها في واحد المسابقة اللي غير معلنة. وهنا كيتحول الحوار من مشاركة إلى مقارنة. وفي المجتمع ديالنا في المغرب أكيد كتبان هذه المقارنة أحيانا بشكل عفوي في الجلسات. شكون مثلا كنقولوا شكون اللي سافر البلدان كتر, شكون اللي كيعرف ناس كتر, شكون اللي عاش تجربة ديال يعني شي تجربة تكون أغرب تجربة عاشها, شكون اللي حقق نجاح أكبر. فالمشكلة ماشي في المشاركة ديال الإنجازات وإنما في أن كل حديث كيولي مناسبة لإثبات ديال أنا حتى أنا وربما حتى أنا ولكن أكثر. فماشي من الضروري أن تكون تجربة ديالك أكبر من تجربة ديال الشخص الآخر حتى تكون يعني مهمة لكل إنسان, يعني عارفين أن كل واحد فيه عنده القصة دياله والقيمة ديالها. وكذلك بكل بساطة كاين بعض الأشخاص اللي ما تعلموش فن الاستماع, وكاين فرق كبير بين السماع والاستماع. يقدر يكون الشخص كيسمع الكلمات ديالك فعلا ولكن ما كيعرفش كيفاش يتعامل معها. فأحيانا أفضل طريقة للتواصل ماشي أننا نلقاو قصة مشابهة بل أننا نعطيو للشخص مساحة باش يكمل القصة ديالو. مستمعينا الكرام خليكم معنا, غادي ندير واحد الفاصل الموسيقي وغادي نعاود نرجع لكم باش نكمل الموضوع ديالنا.

اسمع جيبار في ويكاند صيف على ميجا وديما موسيقى مستمره في ويكاند صيف. مستمعنا الكرام بعد اسمع غادي نسمع المنعم سليماني دوكا دوكا شطو شويه ونفيقوا شويه. الصباح صباحكم مبروك على ميجا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه اللي هو كيدور حول الشخصية اللي كتحول كل حديث القصة على نفسها. طرحنا داك السؤال ديال علاش كيحول بعض الناس كل حديث إلى قصة على أنفسهم. دابا غنتكلموا على كيفاش نقدروا نتعاملوا مع هذا الشخص اللي كيحول كل هضرة إلى قصة على نفسه. فأولا ما خصناش ندخلوا معاه في منافسة، إذا كان كيقول مثلا حتى أنا وقع ليا فما نحاولوش نجاوبوه. نقولوا له مثلا ولكن أنا وقع ليا أسوأ مثلا ولا هكاك، لأنك بالطريقة هذه غادي تدخل في واحد اللعبة نفسها بدلا من هاد الشيء. هذا يمكن لك أنك فقط ترجع الهضرة للموضوع ديالها الأساسي، مثلا جاوبه بواحد الطريقة اللي تقول له مزيان ولكن خليني نكمل لك أشنو وقع ليا مثلا، أو لا بهدوء بلا ما تدخل في واحد العدوانية مع هاد الشخص. هذا نقول له أشنو احنا محتاجينه بوضوح. أحيانا كيكون الشخص يعني عنده حسن نية ولكن ما كيعرفش كيفاش أو لا ما كيعرفش أشنو احنا محتاجين منه بالضبط. فيمكن لنا ببساطة أننا نقول له شوف دابا ما محتاجينش نصيحة ولا شي قصة اللي تكون مشابهة، بغيناك غير تسمع لنا واحد شوية. فهذه الجملة هذه غادي تقدر تغير الحوار بشكل كامل، لأنك بدل أنك تتهمه فكتوريه وكتقول له أشنو أنت محتاج له. وكذلك فإذا كان كيدير هذا الشيء يعني ديما فنحاول ندير له واحد الحدود. إلا ولا هذا السلوك متكرر مثلا يمكن لنا أن نقول له بلطف، راه مثلا تقول له لاحظت أنك كل مرة كنبدا نهضر على شي موضوع كنمشيو بالزربه للتجربه ديالك، فبغيت غير مره واحده تخليني انا تخلي لي هذه المساحه نكمل فيها الكلام ديالي. فهذه ماشي اهانه بل هي محاوله لاعاده التوازن. وهكا مستمعينا الكرام يعني كنخليو واحد الحدود، لاننا هذه الحدود هذه ما كتعنيش اننا كنرفضوا الشخص، بل كتعني اننا كنوضحوا الطريقه اللي بغينا اننا نتواصلوا به معها

تواصل بها معنا. ففي النهاية الشخص اللي كيحول كل حديث القصة على نفسه ماشي دائما شخص أناني أو لا محب للظهور، أحيانا هو شخص اللي كيحول فقط أنه يتعاطف، وأحيانا ما كيعرفش كيفاش يسمع لنا، وأحيانا كيحتاج فقط أو لا فعلا إلى الاهتمام وإثبات الذات. ففي المرة الجاية إلى شفتي شي حد مثلا تكلمتي معه ويعني بدا كيحكي لك على شي حاجة اللي هي عاشها، فما تستعجلش وتقول له يعني حتى أنا وقع لي، يمكن أنك يعني نجربوا شي حاجه اللي هي ابسط، تقولوا لي مثلا فهمتك وشنو حسيتي في ذاك الوقت، وهكا غادي تخلي ليه واحد المساحه فين يقدر يعبر. والمهم هو اننا نعطيه واحد الخمسة دقائق اللي يحس فيها ان القصه ديالو هي المهمه. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري غنتكلموا على شخصيه اخرى، غنتكلموا على الشخصيه اللي كتختفي وقت الحاجه وكتبان فقط في وقت المصلحه. هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز التاسعة والنصف. خليكم معنا مستمعينا الكرام على ميديا.

قبل ما ندخلوا الفقرة ديالنا والموضوع ديالنا انا نتكلموا عليه غنسمعوا للموسيقى. نذكركم بالموضوع اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه اللي هو الشخص اللي كيختفي وقت الحاجة وكيبان وقت المصلحة. شخص اللي يعني ما كيبانش لينا ملي كنحتاجوه ولكن كيبان بالزربة ملي كيكون كيحتاج منا شي حاجة. كيفاش نفهموا هذا السلوك وكيفاش نتعاملوا معاه بلا خصام وبلا ما نكونوا ساذجين؟ وهذا الشيء غنتكلموا عليه من بعد ما نسمعوا المنال كلمات.

منال كلمات في كان صيف على ميديا مستمعينا الكرام. هذه الفقره خصصناها باش نتكلموا على واحد الشخصيه اللي اكيد بزاف ديال الناس بق لهم تعاملوا معها. شخص اللي كتكون يعني ملي كتكون عندك الامور مزيانه كل شيء هاني وما محتاج حتى شي واحد، كيكون ديما حاضر معاك، يصيفط لك ميساجات، كيسول عليك، كيهضر معاك، وربما حتى كيقترح عليك انكم تخرجوا وتشوفوا بعضياتكم وتلاقاو وتشربوا قهوه. ولكن ملي كتجيك شي حاجه صعيبه، شي موقف صعيب، كتحتاج شي حد يسمع لك، يعاونك، يوقف معك، ولا حتى غير يسول عليك، فهاد الشخص هذا كيختفي. كتعيط عليه ما كيجاوبكش، تقدر تصيفط ليه ميساج وكيتعطل باش يجاوبك في الميساج، كتقول ربما يكون مشغول. ولكن الغريب انه بعد مده ملي كيحتاج منك هو شي حاجه كيبان فجاه، تيقول لك خويا واش تقدر تعاوني في واحد الموضوع، محتاجك في واحد الحاجه، ولا تيقول لك عندي لك واحد الطليبه، عندي لك واحد الطليبه صغيره. ففجاه الشخص اللي يعني ما كانش عنده الوقت ليك ولا عنده الوقت الكافي باش يطلب منك الوقت ديالك انت، هنا كنبداو نتسالوا واش هذا الشخص هذا كيستغلنا، واش هو اناني، يعني نقدر نقول واش هذا الشخص اناني، واش كيعتبرنا اصدقاء يعني قارب او لا، وانما يعني يقدر يكون كيتذكرنا فقط ملي كيحتاج لشي حاجه منا. كاين اشخاص اللي ما كيعرفوش كيفاش يكونوا حاضرين في الاوقات الصعبه، يمكن، ولكن كيبانهم اللي كتكون الظروف مزيانة وكل شيء هو هذاك. السؤال الأصعب هو وقتاش نقوله راه كل واحد عنده الظروف دياله، وقتاش نقوله لا هذه راه ماشي ظروف، هذه طريقة ديال التعامل. اليوم

غادي نحاولوا نفهموا اكثر هذه الشخصيه هذه من خلال الحضور والغياب ديالها، لان العلاقات الحقيقيه ما كتقاسش فقط بعدد المرات اللي كنضحكوا فيها مع بعضنا، وانما ايضا بداكشي اللي كيوقع ملي ما كتكونش الامور مزيانه. فاول حاجه او اول سؤال غادي نطرحوه هو نقولوا علاش كيختفي بعض الاشخاص ملي كنحتاجوا لهم؟ علاش كاين شي اشخاص اللي كيعجبوهم العلاقات فقط في الظروف السهله والظروف المزيانه، الضحك، الخروج، الجلسات، السفر، القهوه، المناسبات، يعني هذه كلها حوايج اللي كتكون يعني خفيفه ومزيانه، ولكن مجرد انه تبان واحد المشكله او لا مسؤوليه او لا مشاعر ثقيله فكيتراجعوا، ماشي بالضروره لانهم كيكرهوك ولكن لأنهم ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا في الأوقات الصعبة. هما كيكونوا يعني كيبغيوا العلاقات اللي كتمنحهم الراحة، ماشي علاقة اللي كتطلب منهم واحد المجهود. وهنا خاصنا ننتبهوا للفرق بين الشخص اللي كيبغيك والشخص اللي كيبغي فقط الأوقات اللي مزيانة معك. فما نقيسوش القوة ديال العلاقة فقط باللحظات السعيدة، نراقبوا أيضا كيفاش كيتصرف الطرف الآخر ملي يعني كتولي الأمور صعيبة. كاين أيضا بعض الناس اللي كيخافوا من المشاكل ديال الآخرين، فملي كيسمع بعض الأشخاص أن شي صديق ديالهم كيدوز من واحد المشكلة أو لا يعني شي موقف صعيب، فأول رد فعل ديالهم هو أنهم كيبعدوا، ماشي دائما بسبب سوء النية ولكن ما كيعرفوش اشنو يقولوا، يقدروا يخافوا من انهم يتحملوا مسؤولية اضافية، يقدروا يحسوا ان المشكلة كبر منهم، يقدروا يفضلوا الصمت يعني بدل انهم يقولوا شي حاجة لانهم ما كيعرفوش كيفاش غادي يقولوها. ولكن بالنسبة للشخص اللي كيدوز من مشكلة فهذا الاختفاء يقدر يكون مؤلم جدا، لانه في ديك اللحظة ما كيحتاج بالضرورة الى حل، وانما كيحتاج انه يحس ان كاين شي حد في الجانب ديالو. فماشي مطلوب دائما أننا نلقاو حل المشكلة ديال شخص آخر، فأحيانا مجرد السؤال ديال كيفاش نقدر نعاونك يقدر يكون كافي. وكاين كذلك البعض اللي كيخلط بين الصدقة والمصلحة بلا ما يسميها بهذا الاسم، هذا يا إما صدقة أو لا مصلحة. كاين أشخاص اللي كيتعاملوا مع العلاقات بمنطق عملي جدا، شكون اللي يقدر يعاوني، يعني من شكون اللي يمكن لي أنني نحتاج ليه واحد النهار، شكون هاد الشخص اللي نقدر نعرفه ويكونوا عنده علاقات، شكون اللي يقدر يفتح ليا بيبان كتار. فيقدروا ما يقولوهاش بصراحه، ولكن السلوك ديالهم كيكشفها ملي كتكون يعني وعندهم واحد الفائده بالنسبه ليهم فيك نتايا، فكتلقاهم ديما قرب، وملي ما كيحتاجوا منك حتى شي حاجه فكيختفي هذاك التواصل اللي كيكون بيناتكم. هنا العلاقه كتولي شبيهه بواحد الحساب مفتوح، يعني اشنو يمكن ليا ناخذ منك بدل اشنو اللي نقدروا نبنيوه ولا شنو نقدروا نخلقوه مع بعضياتنا. فخصنا نلاحظوا واش هذا الشخص كيسول علينا كإنسان ام كيسول فقط ملي كتكون عنده واحد الحاجه. وكذلك يعني خصنا نعرفوا ان المشكله ماشي في الغياب مره واحده بل في النمط، فكل شخص يمكن انه يختفي واحد المره، يمكن انه يكون مريض، مشغول، عنده ظروف عائليه او لا كيدوز بشي مشكله اللي هي خاصه به. هادشي علاش من الظلم اننا نحكموا على واحد الشخص بسبب موقف واحد، ولكن اذا ولا السيناريو دائما نفسه كيتكرر كتحتاج لهذا الشخص هو كيختفي، وملي كيحتاجك عاد كيبان. فهنا ما كنتكلموش على صدفة بل كنتكلموا على واحد النمط اللي هو متكرر، فما نحكموش على العلاقة من موقف واحد، نحكموا عليها أيضا من نمط اللي قدر يكون كيتكرر مع الوقت. مستمعينا الكرام نديروا فاصل موسيقي، سمعوا البدر سلطان قلبي قلبي، نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

الفنان الجميل بدر سلطان قلبي قلبي في ويكند صيف على ميديا ان. مستمعينا الكرام, بعد ما سمعنا بدر سلطان دابا نسمعوا لنزار إديل طاح على راسه اغنيه اللي جميله بزاف

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو الشخص اللي كيختفي ملي كنحتاجوا ليه وكيبان ملي كيحتاج هو المصلحة ديالو. فكنا طرحنا واحد السؤال ديال علاش كيختفي بعض الأشخاص ملي كنكونوا احنا محتاجين ليهم. خاصنا دابا نتكلموا على كيفاش نكتشفوا أن العلاقة مع هاد الأشخاص ولات مبنية على المصلحة. فمثلا خصنا نشوفوا شكون اللي كيبدأ التواصل، شنو كيوقع إلا قلتي شي واحد مثلا لا، واش كيهتم بك هاد الشخص هذا ملي كيكون مثلا ملي ما كيكون عنده حتى شي حاجه اللي يطلبها منك. وخصك تسول كذلك نفسك واش انت بالنسبه ليه شخص ام حل المشكلات ديالو. فكيفاش نتعاملوا مع هذا الشخص اللي كيختفي وقت الحاجه وكيبان فقط وقت المصلحه؟ فما نعاقبوش بالاختفاء، نحاولوا نديروا حدود. احيانا ملي كنحسوا ان شي شخص كيستغلنا كنقرروا اننا نديروا نفس الشيء. مثلا غتبقى نبقاو نقولوا مع راسنا صافي هذا الانسان هذا من اليوم ما غاديش نبقى نعاود نجاوبه. ولكن هنا الهدف راه ماشي هو الانتقام، الهدف هو اننا نحميو انفسنا. يمكن اننا نقولوا ببساطه لهذا الشخص هذا غير سمح لي هاد المرة ما غاديش نقدر مثلا، بلا ما نعطيه شرح طويل وبلا يعني شعور بالذنب. فالحدود الواضحة كتكون أفضل من الانتقام اللي هو صامت. وكذلك ما نقدموش أكثر من داك الشيء اللي كناخدوه من العلاقة. فإذا اكتشفنا أن شي شخص مثلا ما كيبانش حتى كيكون يعني محتاج منا شي حاجة، فما خاصناش نستمروا في المعاملة ديالو وكأن العلاقة متوازنة. ماشي بالضرورة أننا نقطعوا مع العلاقة، ولكن يمكن أن أننا نقلل التوقعات ديالنا كذلك، وما نعتبروه الشخص اللي غادي نتصلوا به في الأزمات، ما نعتمدوش عليه في الأمور اللي هي مهمة، ونتعاملوا معه ضمن الحدود اللي ثبتتها هذيك العلاقة. فما نديروش واحد الشخص في واحد المكانة اللي يعني ما ثبتتش الأفعال ديالو أنه كيستحقها. وكذلك نواجهه إذا كانت العلاقة مهمة بالنسبة لنا. فإذا كان هذا الشخص قريب منا بزاف ربما يستحق فرصة ديال التوضيح. يمكن أننا نقول له مثلا واحد نهار تجي تقول راه واحد لاحظت واحد الحاجه، فملي كنكون ديما انا محتاج لك ما كنلقاكش، ولكن ملي انت كتحتاجني كتكون ديما حاضر. واش كاين شي سبب علاش؟ بلا حتى شي اتهام. ربما غادي نكتشفوا ان عنده واحد التفسير اللي ما كناش حنا عارفينه، وربما غادي يكتشف هو لاول مره ان السلوك ديالو راه كيأثر عليك. فقبل ما ننهيو العلاقه اللي تقدر تكون علاقه مهمه، نعطيو للشخص واحد الفرصه باش يفهم المشكله ويشرح الموقف ديالو. وكذلك ما نخليوش الطيبه ديالنا والظرافه ديالنا تحول لواحد الالتزام اللي هو دائم. بعض الأشخاص كيخافوا من أنهم يقولوا لا، لأنهم يعني كيقولوا أنا ما بغيتش نبان أناني، ولكن الطيبة ديالهم ما كتعنيش أننا أنهم خاصهم يكونوا متاحين دائما. ومساعدة الناس شي حاجة زوينة، ولكن ملي كتولي المساعدة واجب مفروض علينا، فكتبدأ العلاقة في الفقدان ديال أنها تفقد التوازن ديالها. يمكن أننا نساعدوا واحد الشخص لأننا بغينا نعاونه، ماشي لأننا كنخافوا أنه يخذلنا أو لا أنه يغضب منا ويتقلق منا. فنعاونه ملي نكونوا قادرين أننا نعاونه وباغين أننا نعاونه، ماشي لأننا كنحسوا بأننا مجبرين على أننا نتبتوا لهذاك الشخص أننا احنا ناس مزيانين. في العلاقات مستمعين الكرام من سهل أننا نعرفوا شكون اللي كيضحك معنا، ولكن من الصعيب أننا نعرفوا شكون اللي وقف معنا ملي ما كتكونش شي حاجة اللي تقدر تكون كتضحك وشي فرحة أو شي موقف اللي هو يكون زوين. فالشخص اللي كيختفي في وقت الحاجة وكيبان في وقت المصلحة، ما خاش أننا نحكموا عليه من موقف واحد، ولكن إذا ولا السلوك ديالو واحد نمط متكرر، فمن حقنا أننا نعيد النظر في المكانة ديالو في الحياة ديالنا. ماشي بالضرورة أننا نخاصموه دابزو.

معه، ماشي بالضرورة أننا نفضحه، وماشي ضروري حتى أننا نشرح له كل شيء. فأحيانا يكفي أننا نفهم العلاقة كيف ما هي وندير لها واحد حدود اللي تكون يعني مناسبة، لأن العلاقة الحقيقية ماشي أنه يكون الشخص حاضر من اللي كيحتاج لنا فقط،

كيدخلوا لحياتنا ملي كيحتاجوا شي حاجه، اما الاشخاص الحقيقيين فكيدخلوا لحياتنا لانهم بغاونا حنا. فمستمعينا الكرام ما تنساوش من دابا شويه غادي نتكلموا على شخصيه اخرى، غادي نتكلموا على شخصيه اخرى اللي ربما غريبه شي شويه، لان واحد الشخصيات اللي اي حاجه كتشوفها كتحس بها موجهه ليه، ملاحظه بسيطه او لا تصرف عادي اللي يقدر انهم يفسروه كانه انتقاد او لا هجوم عليهم. اشنو علاش كيوقع داك الشيء وكيفاش نتعاملوا مع هذه الشخصيه؟ كذلك هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد الموجز ديال العاشره. ما دابا فغادي نخليكم مع عادل الأصيل. لا مولاتي.

0: tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Médirc à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Médi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث أحبطت السلطات أمس محاولة عبور مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق بعد فرضها طوق نمنيا مشددا. وبحسب موفد ميديا إلى عين المكان، تجمع هؤلاء المهاجرون أمس وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي إلى معبر سبتة قبل أن تعترض قوة الأمن سبيلهم. موفد ميديا أكد صبيحة اليوم وقوع توقيفات، ولم يتأكد رسميا بعد عدد الموقوفين. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس. إلى ذلك، قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وفق مصادر رسمية، في أرفع حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو الماضي برعاية واشنطن. توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى القاهرة مساء أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة أواخر يوليوز الماضي. ومن المقرر أن يلتقي الحية صباحة اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن راشد قبل أن يزور المبعوث الأمريكي للمنطقة جاريد كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة غزة التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية أسفر وفق السلطات عن إصابة شخص واحد على الأقل. ويأتي هذا الهجوم في وقت تساعد فيه روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية تشارك في مهمة ضمن الحلف الأطلسي في رومانيا أسقطت مسيرة خرقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا. في إسبانيا أدت فيضانات وانهيار أرضي جراء أمطار غزيرة شهدها شمال غرب البلاد إلى مسرع امرأتين وإصابة طفلين وفق ما أفادت السلطات اليوم. وذكرت أجهزة الطوارئ في إقليم كاستيا وليون أنه تم تأكيد وفاة امرأتين تبلغ إحداهما نحو 60 عاما والأخرى 80، أن مبرزة أن رضيعين تلقيا العلاج إثر إصابتهما بكدمات، وأن شخصا ثالثا كان قد أبلغ عن فقدانه وهو رجل في الثمانينات من عمره عثر عليه سالما. نواصل معكم من البرتغال، حيث أصيب 5 من رجال الإطفاء 2 منهم بجروح خطيرة أثناء مكافحة حريق اندلع في منطقة شمال البلاد وأدى إلى إجلاء سكان قرية كإجراء احترازي، بينما في بلجيكا بدأت السلطات إجلاء سكان قريتين في شرق البلاد مع اتساع نطاق أحد أكبر حرائق الغابات التي تشهدها بلجيكا. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني عن تدابير جديدة للدعم والاستثمار لفائدة الفلاحين ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك في رسالة مفتوحة وجهها إلى الأوساط الفلاحية. وأوضح لوكورني أنه سيتم رصد مخصصات مالية لدعم السيول وإعادة الإنتاج، تضاف إليها أموال مخصصة للآلية العمومية لتعويض الخسائر التي سيتم تزويدها بالموارد بالقدر اللازم. ختام هذا الموجز سيكون من ليبيا، حيث شهدت مدن غربية فجر اليوم انقطاعا واسعا في التيار الكهربائي شمل مناطق واسعة وتكرر مرتين خلال ليلة واحدة عقب انفجار وقع في محطة كهربائية بمدينة الزاوية غربية البلاد.

0: ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، بعد قليل تعودون وتلتقون مع محمد البدوي في ويكند الصيف. أحلى أوقات دائما على ميديا، إلى اللقاء.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في الساعة الثانية من ويكند الصيف على ميديا. وقبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه، اللي هو الشخص اللي كيحس أن كل شيء موجه له، ملاحظة بسيطة ولا تصرف عادي يقدر يفسره هو وكأنه انتقاد أو لا هجوم عليه أو لشي حاجة اللي هي ضده، فعلاش كيوقع هذا الشيء؟ كيفاش نتعاملوا مع هذه الشخصية هذه بلا ما نزيدوا الحساسية ديالها وبلا ما ندخلوا معها في سوء فهم اللي هو دائم؟ هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا الهند زيادي زين.

مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة خصنا باش نتكلموا على واحد الشخصية اللي أكيد سبق لنا تعاملنا معها، ربما وحتى إذا كنا احنا صريحين مع رأسنا ربما حتى احنا بعض المرات كنكونوا بحال هذه الشخصية. هذه شي شخص اللي مثلا كتقول له الصهد اليوم بزاف، يقدر يقول لك هو علاش، واش كتعني بلي أنا كنتشكى بزاف، واش كتقصدني أنا بهذه الهضرة. تقدر تقول مثلا في واحد المجموعة الدراري خاصنا نكونوا شوية منظمين أكثر، فيقدر يجاوبك واحد فيهم يقول لك واش كتهضر عليا انا، واش كتقصدني انا. تقدر تقول شي صديق ديالك مثلا ما عنديش مع الناس اللي كيتعطلوا بزاف في المواعيد ديالهم، فيقدر يسكت ويتبدل اللون ديال الوجه، ربما يقول لك واه غير جيني نيشان، قولها لي نيشان، علاش كتبقى الدور، قولها لي في وجهي يعني. اولا مثلا في الخدمه في بعض الاحيان المدير يقدر يقول مثلا خاصنا نحسنوا نقولوا الطريقه ديال التواصل ديالنا، فكتلقى واحد الشخص اللي نهار كامل وهو كيفكر وكي مشغول وبالو مشطون وكيقول اكيد وقيلا غيكون كيهضر عليا. يعني تشوف حتى النظره مستمعينا الكرام، حتى النظره يمكن انها تولي رساله، الصمت يمكن انه يولي تجاهل، الضحك يمكن انه يولي سخريه، وعدم الرد على رسالة في بعض الأحيان يقدر يتحول ويولي دليل على الغضب. وهنا كنطرح واحد السؤال، علاش بعض الناس كيحسوا أن كل شيء موجه لهم؟ واش لأنهم حساسين أكثر من اللازم؟ واش لأن الثقة ديالهم بأنفسهم ضعيفة؟ أم لأنهم دازوا بتجارب اللي خلاتهم دائما كيتسناو الانتقاد؟ أم أن الإنسان طبيعة دياله كيميل أحيانا إلى أنه يعتبر نفسه هو محور الأحداث، وهذا الشيء علاش كيربط الأشياء به هو حتى ملي ما كتكون عنده حتى شي علاقة بها. والأهم هو كيفاش نقدروا نفرقوا بين الحساسية الطبيعية وبين الشخص اللي ولا يعني كيفسر كل شيء على أنه هجوم شخصي ضده، وكيفاش نقدروا نتعاملوا معاه بلا ما نضطروا إلى أننا في كل كلمة غادي نقولوها ليه خصنا نردوا البال بحال إلا كنتمشاو على على على البيض كيف ما كنقولوا. فخصنا نطرحوا واحد السؤال اللي هو اول سؤال اللي خصنا نطرحوه صراحه، اللي هو علاش كيفسر بعض الناس كل شيء وكانه موجه لهم هما؟ لان الانسان بالطبيعه ديالو ربما كيقلب على معنى لذاك الشيء اللي كيوقع حداه اللي داير به، فملي كيوقع مثلا واحد الحدث اللي هو غامض فالدماغ ما كيبغيش يبقى بلا تفسير. فاذا دخلنا لواحد الغرفه وسكتوا الناس فجاه، مثلا كندخلوا لواحد البلاصه والناس كاملين سكتوا، تقدر نبداو مباشره كنقولوا وقيلا كانوا كيهضروا عليا، ولكن كاين عشرات الاحتمالات اخرى، ربما يكونوا كيتكلموا على شي موضوع اخر اللي ما عنده حتى شي علاقه بك انت، ربما سال الكلام بالصدفه، ربما ما انتبه حتى شي واحد اصلا للدخول ديالك، ولكن الدماغ كيقلب ديما ولا كيعجبو انه يقلب على واحد التفسير، خصوصا ملي كتكون معلومه ناقصه. وهنا يمكن اننا نديرو انفسنا في واحد المركز ديال القصه بلا ما نردو البال. فملي ما كتكونش عندنا معلومه كافيه ما خصناش نحولو ديما الاحتمال الى حقيقه. وكاين حتى يعني بعض الناس اللي كيفسروا كل شيء وكانه موجه لهم لانهم عندهم ضعف ديال الثقه بالنفس، وهذا الشيء كيخلي النقد يبان أكبر. فالشخص اللي ما كيحسش بالثقة الكافية في نفسه يقدر يكون أكثر حساسية تجاه ملاحظات الآخرين. كلمة بسيطة مثلا بحال تجي تقول له كان ممكن دير هاد الحاجة هادي بطريقة أخرى، فيقدر هو يسمعها داخليا على شكل مثلا بحال كتقول له انت راك إنسان فاشل. فالفرق هنا ماشي دائما في الكلام اللي تكال، وإنما في الطريقة اللي استقبل الشخص بها هذاك الكلام. يعني ملي كيكون الإنسان أصلا غير راضي على نفسه يمكن أنه يولي أي تعليق خارجي تأكيد لذاك الشيء اللي كيقوله هو لنفسه في الداخل دياله. فخصنا نحاول أننا نفرق بين تقييم واحد التصرف اللي قمنا به وبين تقييم شخص بالكامل. وكذلك كيفسروا بعض الناس كل شيء وكأنهم موجه لهم لأنهم يقدروا يكونوا عاشوا تجارب سابقة اللي يمكن أنها تخلي الإنسان دائما في واحد الحالة ديال أمود ديفونس، دائما في واحد الحالة ديال الدفاع. فشخص عاش في واحد البيئة كان فيها مثلا بزاف ديال الانتقاد، أو لكان كيتعرض للسخرية، أو لكان كل خطأ صغير كيديرو كيتحول المشكلة، فيقدر يتعلم مع الوقت أنه يكون يعني دائم الحذر ديما رد البال، فكيولي دائما كيتسنى مثلا فين غادي تجي الضربه. وهذا الشيء علاش يقدر مثلا يفسر كلام عادي على انه انتقاد ولا

يعني هو ما كيتفاعلش فقط مع اللحظة الحالية بل مع مجموعة من التجارب القديمة اللي خلاته يكون أكثر حساسية. فبعض الردود الفعل كتكون قوية في الحاضر تقدر تكون مرتبطة بتجارب اللي قديمة، وهذا الشيء علاش ففهم الشخص كيساعد أكثر من أننا يعني نحكمه عليه. وكين بعض الأشخاص اللي كيخلطوا بين الملاحظة والهجوم، كين فرق كبير. مثلا بتقول واحد الشخص مثلا راه الخدمة فيها واحد الخطأ، وبين أنك تقول له أنت ما كتفهمش في الخدمة ديالك. فالأولى ملاحظة على الخدمة، والثانية راك تعتبر هجوم على الشخص. ولكن بعض الناس كيسمعوا الأولى وكأنها هي الثانية. فإذا قلنا له مثلا راه الرسالة اللي صيفطتي فيها واحد الخطأ، الإيميل اللي صيفطتي فيه واحد الخطأ، واش تقدر تصحو، يقدر يحس بحال أنت كتقول له راك إنسان مهمل، أنت شخص مهمل وما كتقنش الخدمة ديالك. وهنا كيولي أي تصحيح بحال إلا هو عبارة على تهديد ديال الكرامة. خاصنا نتعلموا أننا نشوفوا الملاحظات على أنها معلومات اللي يمكن لنا نستفدوا منها، وماشي دائما أحكام على القيمة ديالنا حنايا. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا سميرة بن سعيد في أغنية مازال، وغادي نعود نرجع لكم حيت حنا مازالين نكملين معكم في هذا الموضوع هذا. خليكم معنا.

وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام, والموسيقى كذلك ما زال مستمرة معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف على ميديان. بعد ما سمعنا لسميرة بن سعيد في مازال, دابا نسمعوا لعماد مايسترو أشداني.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة دي اللي هو على الشخصية اللي كتحس أن كل شيء موجه لها وكل شيء موجه ضدها، فكيفاش نقدرون نتعاملوا مع هذا الشخص اللي كياخذ كل شيء بشكل شخصي. أول حاجة نوضح الكلام ديالنا ملي كنحسوا أنه فهمنا بطريقة غلطة، إذا قلنا شيء حاجة وفهمها هذا الشخص على أنه هجوم، فما نخليوش سوء الفهم يكبر. يمكن لنا أننا نقولوا له لا ما كنتش كنقصدك أنت، كنت كنهضر بشكل عام، أو لا مثلا انا كنت كنعلق على التصرف ماشي عليك انت كشخص. فالتوضيح البسيط يقدر يمنع واحد مشكله كبيره. وكذلك ما نبقاوش ندخلوا في ديك اللعبه ديال التبرير المستمر، يعني ما خاصش اننا نوصلوا لديك المرحله اللي نضطروا فيها نشرحوا كل كلمه وكل حركه وكل رساله. فاذا مثلا ولا واحد الشخص كيفسر كل شيء بشكل شخصي، غادي نلقاو انفسنا مثلا كنقولوا له لا راه ما قصدتكش انت، انا والله ما كنت كنقصدك، ماشي عليك، بعد كل جمله. وهذا الشيء كيولي مرهق. يمكن لنا أننا نوضحه واحد المرة، ولكن ما يمكنش لنا نتحمل مسؤولية ديال كل تفسير كيصنعه واحد الشخص آخر. نكون واضحين ومحترمين، ولكن ما نخليوش نفسنا يعني نكون مسؤولين على كل فكرة كتدور في الرأس ديال الآخرين. وكذلك ما نستعملوش الحساسية ضد هذا الشخص هذا. فإذا كنا كنعرفوا أنه شخص حساس، ما نستغلوش هذاك الشيء باش نسخروا منه. ما نقولوش ليه مثلا أنت ديما كتفهم كل شيء غير ضدك أنت، يا أي حاجة كتقال راه عليك أنت، لأن هذا الشيء غادي يزيد الدفاعية ديالو بدل ما يصلح الموضوع. يمكن لنا أننا نقولوا له مثلا يمكن فهمتي كلامي بطريقة اللي هي ماشي هي هذيك، فهمتيني غلط، ولكن أنا ما كانش القصد ديالي هو هذا، فها وشنو القصد ديالي. التعامل مع الحساسية كيحتاج لهدوء وماشي للإحراج أو لا

السخرية، ونديروا ديما واحد الحدود يعني ملي كيتحول الأمر لاتهامات مستمرة، فتفهم شي حاجة وتحمل الاتهامات المستمرة شي حاجة أخرى. إذا كان الشخص مثلا كيحول كل اختلاف المشكلة وكل رأي الهجوم، فمن حقنا أننا نقول له إلا كانت عندك شي حاجة فهمتها من كلام ديالي مثلا سولني عليها مباشرة، وما ما تفرضش النية ديالك عليا، وما تمشي ماشي انت يا فكرتي في واحد الحاجة وجي تفرض عليا الفكرة ديالك يعني بالطريقة هذه. هذه جملة مهمة اللي تقدر تخلي مثلا أننا نقدوا العلاقة ديالنا ونبني واحد العلاقة صحية اللي ما نبنياش على قراءة النوايا. فمن ما نسمحوش بأن تولي العلاقة قائمة غير على التخمينات، نشجعوا على السؤال المباشر وعلى التواصل اللي كيكون واضح. وفي النهاية يعني ماشي كل صمت رسالة، وماشي كل نظرة كتعتبر حكم، وماشي كل ملاحظة راه هجوم، وماشي كل تصرف كيدور حدانا احيانا يعني راه حنا اللي كان نديروا انفسنا وكنحطوا انفسنا وسط واحد القصة اللي ما اصلا ما كناش جزء منها. والشخص اللي كيحس ان كل شيء شخصي فراه كيعيش غالبا في واحد الحالة ديال تأهب مستمر، وكيقلب ديما على المعنى اللي خلف ديك الكلمات اللي كيسمعها، وعلى الرسالة مور ديك النظرات، وعلى القصد وراء التصرفات. ولكن الحياة كتولي أخف ملي كنتعلموا أننا نقولوا يمكن يكون كان كيقصدني هذا الشخص، ويمكن ما كانش كيهضر عليا، وأننا نعطيو الآخرين فرصة باش أنهم يوضحوا قبل ما نحكموا عليهم. وفي المقابل حنا خاصنا أيضا نتعلموا كيفاش نعبروا بوضوح ونقولوا داك الشيء اللي كنقصدوه، بدل أننا نخليو الآخرين كيعيشوا في واحد العالم ديال التخمين، لأن العلاقة راه ما كتعياش فقط بسبب الكلام اللي كنقولوه، أحيانا كتعيا أكثر بسبب الكلام اللي ما نقلناش، وحتى النيات اللي افترضناها، وحتى الأشياء اللي خضيناها بشكل شخصي وهي أصلا ما كانتش كتخصنا. مستمعينا الكرام، من دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة ندى الحبيشي، الأخصائية في طب وجراحة الأسنان، باش تكلم لنا على موضوع آخر اللي مهم بزاف. هتكلم لنا على رائحة الفم الكريهة، علاش كتبان، وكيفاش نقدروا نتخلصوا منها، وشنو الأسباب الأكثر شيوعا لهذا المشكلة هذه، وقتاش كتكون مرتبطة بالفم والأسنان، وقتاش يمكن أنها تكون عندها أسباب أخرى، والأهم من هادشي كامل كيفاش نقدروا نتعاملوا معها بطريقة صحيحة. هادشي اللي غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز 10:30. فخليكم معنا في ويكاند صيف على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، المعلومات المفيدة مازال مستمرة في ويكند الصيف على ميديا. ما تشوفين دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة ندى الحبيشي، الأخصائية في طب وجراحة الأسنان، باش تكلم لنا على موضوع اللي كيهم كثير الكثير من المستمعين. غادي نتكلموا على رائحة الفم الكريهة، علاش كتبان وكيفاش نقدروا نتخلصوا منها، كيفاش نتعاملوا معها بطريقة صحيحة، وشنو الأسباب الأكثر شيوعا لهذه المشكلة هذه. دابا شوية غتكون معنا الدكتورة ندى الحبيشي، خليكم معنا مستمعينا الكرام. أما دابا نخليكم مع زينب ده دحياني.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في ويكند صيف. إذن كاينين شي مواضيع اللي كنقدروا نهضروا عليها بكل أريحية، وكاين مواضيع أخرى اللي نقدروا نترددوا في أننا نعترفوا بأننا كنعانيوا منها، ورائحة الفم الكريهة واحدة من هذه المواضيع هذه. والأغرب أن الشخص اللي كيكون يعني كيعاني من هذا المشكل ديال رائحة الفم هو نفسه ما كيعرفش باللي راه عنده هذا المشكل هذا، بينما الناس اللي دايرين به هما اللي كيلاحظوها. والأسئلة يعني كتختلف، واش السبب هو دائما عدم تنظيف الأسنان؟ واش السبب يقدر يكون هو القهوة أو لا بعض الأطعمة اللي كتكون هي المسؤولة، أو لا غسول الفم، أو لا مثلا يعني العلكة يقدروا يحلوا هذا المشكل ديال رائحة الفم الكريهة. فسؤال آخر مهم بزاف اللي هو واش كل رائحة الفم مصدر ديالها الأسنان والفم، أم يمكن أنها تكون أحيانا مرتبطة بأسباب أخرى؟ فهذا موضوع اللي شائك بزاف واللي بزاف الناس ما كيهضروش عليه، واليوم قررنا أننا نهضروا عليه ونحاولوا نفككوه ونفهموه مزيان رفقة الضيفة ديالنا الدكتورة ندى الحبيشي الأخصائية في طب وجراحة الأسنان. فغادي نقول أهلا بك دكتورة ندى، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند صيف.
1: مرحبا، الشرف ليا.
0: اهلا اهلا بك دكتوره. اذا سمعتيني في المقدمه تكلمت على الموضوع ديال اليوم اللي هو رائحه الفم الكريهه، فعلاش كتبان وكيفاش نقدروا نتخلصوا منها؟ يعني نبداو من الشيء اللي يقدر يبان بسيط ولكن في الحقيقه يعني عنده اسباب متعدده. ملي كنتكلموا على هذه رائحه الفم الكريهه، فشنو هي الاسباب اللي نقدروا نقولوا الاكثر شيوعا لهذه الرائحه ديال الفم الكريهه؟ واش يقدر يكون عدم تنظيف الاسنان هو ديما السبب الاول نقولوا؟
1: واخا مرحبا. يعني بالنسبه رائحة الفم الكريهة، فطبعا عدم تنظيف الأسنان سبب من أسباب رائحة الفم الكريهة، ويعني ماشي هو السبب الوحيد، حيت طبعا إلى الواحد كلا وما حكش سنانه راه الماكلة الماكلة اللي كتبقى في الفم كتقدر تدير رائحة فم كريهة. ولكن الناس خاصهم يعرفوا أن التسوس سبب بارز من رائحة الفم الكريهة.

0: تغطيها. ايضا تراكم الكالكير او الكلس ومرض اللثه تهما كيعملوا رائحه فم الكريهه. عدم تفريش اللسان هو سبب من اسباب رائحه الفم الكريهه. بعض الاطعمه مثل الثوم او البصل وحتى بعض الادويه كتقدر تؤدي رائحه الفم الكريهه.
1: نعم تكلمت على تفريش اللسان، يعني بزاف الناس ما عارفينش بان حتى اللسان ديالنا كيخصنا نغسلو.
0: ضروري تفريش اللسان، في حيث ان ملي كنضفو سنانا بزاف الناس كيتغاضوا على تفريش الحك اللسان وتفريش اللسان، مع ان اللسان كيخلي اصلا الماكله بزاف وفي بزاف الخلايا ميته، وهو سبب من الاسباب الرئيسيه لرائحه الاسنان الكريهه ديال رائحه الفم الكريهه.
1: نعم وتكلمتي على التسوس ديال الاسنان والتهاب اللثه، الى اي مدى يقدروا يكونوا هادو من بين الاسباب الرئيسيه اللي يقدروا يسببوا هذا المشكل ديال رائحه الفم؟
0: بالنسبه للتسوس الاسنان فسورتو دوك السوسات اللي كيكونوا ما بين السنان، اولا ديك السوسه اللي كتكون محفره السنه، يعني السوسه اللي غارقه ودارت حفره في السنه. فمني كيكون الناس عندهم بحال هاد التسوسات واخا كيحك سنانو، مثلا عندنا جوج سنينات بيناتهم واحد الحفره هي هي السوسه، واخا تحك سنانك ودوز الخيط ديال السنان ما غتحيدش الطعام كامل اللي كاين تما، حيت كاينه تما واحد الحفره كيتوحل فيها الماكله، وديك الماكله كتبقى تما كتخمر وكتلقى ريحه خايبه مع الوقت.
1: نعم
0: وبالنسبه للكيس اللي هو الكالكير، فالكالكير الناس اللي عندهم الكالكير واخا يعيو ما يحكوا سنانهم ما عمرو ما كيحكوا سنانهم مزيان، حيت داك الحجر كيبقى شاد الماكله وكيبقى شاد البكتيريا. والكالكير كيكون كيدير كيدي ايضا الامراض اللثه، وامراض اللثه ملي كتوصل لواحد ملي كتطور وكتوصل لواحد الحاله كتخلق واحد الجيوب، لان واحد الجيوب اللثويه اللي هما لي بوش بارودونتال، في عندهم واحد البكتيريا كتفرز هذوك لي بوش بارودونتال، عندهم واحد البكتيريا فيرولونت كتفرز الرائحه الكريهه.
1: نعم
0: هما كيفرزوا بزاف الرائحه الكريهه.
1: نعم نقدروا نتكلموا اكثر على هذه الامراض اللثه الا كان ممكن تكلمي لنا عليها دكتوره؟
0: طبعا الامراض اللثه كتكون كتبدا في الاول غير بواحد سينيومون خفيف في الـ في الـ في الـ في لاجونسيف، يعني في اللثه، يعني واحد النزيف خفيف، هذا هو لو سين ديال، هذا هو اللي كيبين اللي كيظهر على ان هذاك السيد عنده امراض اللثه، وهي غادا كتطور وغادين وكتادلنا في العظم، والعظم غادي كيتكال، وهو هذا الشيء هو اللي كيخلق الجيوب اللثويه، يعني بحال اللثه ديالك بينها وبين السنه كتكون واحد الجيب. هذاك الجيب البكتيريا النوعية البكتيريا اللي كيكونوا في دوك الجيوب التوية اليوم نوع اللي بوش بارونتال كيفرزوا رائحة الكريهة، ومعروفين أنهم كيفرزوا رائحة الكريهة وكيقدروا يؤديوا أيضا إلى تعفنات وتقيحات في اللثة.
1: نعم يعني إذا كان شخص كيهتم بسنان ديالو كيغسلهم في الوقت، يعني كينظفهم بانتظام، يدير كيستعمل داك الخيط ولا الغسول ديال الفم بانتظام، واخا هكاك كتكون الرائحة، فأشنو هي الأسباب الأخرى اللي تقدر تكون هي السبب في هاد الرائحة هذه ديال الفم، من غير نقولوا يعني هاد المشكل ديال التسوس أو التهاب اللثة أو لا يعني اللي تكلمنا عليهم؟
0: يعني إذا كان شخص كيحك سنانو مزيان ومشى عند الدونتيست ولقاش عنده مشاكل ديال التسوسات ولا مشاكل ديال التومار، غير الواحد مازال كيعاني من رائحه الفم الكريهه، فخاص يعرف الواحد ان رائحه الفم الكريهه تقدر تكون جايه حتى من الجيوب الانفيه اولا لي زاميغدال اللي هما دوك البيسيدات اللي عندنا في الحلق، الا كانوا تما معفنين ولا شي حاجه تما كيقدروا يعطيو الرائحه. بارفوا كاع الناس اللي عندهم كيعانيوا من الارتجاج المعدي حتى هما كيقدروا يكون عندهم رائحه الفم الكريهه،
1: يعني مشاكل المعده،
0: يعني مشاكل وحتى النوعيه ديال الطعام، كاين بعض الاشخاص كياكلوا الطعام اللي كيخلي رائحه خايبه في الفم. والادويه الناس اللي كيكون عندهم شي كيشربوا شي دواء سبيسيال يبقاو ديما يقراو ديك الورقه ديالو، بارفوا من الاعراض الجانبيه ديال شي ادويه رائحه الفم الكريهه.
1: نعم يعني خاص بعض الاحيان كما قلتي الطعام، وخاصنا نردوا البال بزاف د الحاجات ماشي غير فقط يعني
0: داكشي اليومي ديالنا خاصنا نردوا
1: ليه. نعم واضح. كاين تفاصيل يوميه نيت كما قلتي اللي ما كنردوش ليها البال، بحال مثلا القهوه، التدخين، يعني من بين الحوايج اللي فالى اي حد تقدر تاثر هذه العادات هذه على هذا المشكل ديال رائحه الفم الكريهه؟
0: بالنسبه للقهوه او الطعام اون جينيرال ولا التدخين، الطعام كما قلت لك مثلا كاين بعض الطعام مثلا البصل او الثوم، هادو معروفين انهم كيخليو الرائحه الكريهه في الفم، ولكن كتكون رائحه زعما مؤقته، اون فوا الواحد ما كيبقاش ياكلهم
1: هذيك
0: النهار ولا يومين وغتمشي على حكسان وغتمشي. او اللين التدخين كيضر، هو التدخين باش كيدير الرائحه الكريهه اصلا، ما الريحه ديال الدخان ما زوينهاش، من غير ديك الريحه ديال الدخان تدخين كيدير الجفاف ديال الفم. الجفاف ديال الفم عنده عواقب وخيمه على صحه الاسنان، كيعزز التسوس، حيت شنو هو الجفاف ديال الفم؟ يعني ان اللعاب ما كاينش بطريقه كافيه في الفم ديالنا. اللعاب عامل مهم في نظافه الفم، وكيقلل من البكتيريا حيت فيه مضادات حيويه للمناعه ديالنا، ما كتخليش البكتيريا تسارى في الفم، دونك كتقلل التسوس كتقلل امراض اللثه. دونك الناس اللي كيدخنوا بزاف كيكون عندهم كيعانيوا من هذا المشكل ديال رائحه الفم، حيتاش

0: امراض التوتسوسات معززه عندهم. دونك جينيرالمون الناس اللي كيكونوا بعدا هاد الجفاف في الفم كنقول لهم بزاف زعما يشربوا الماء بزاف. نعم. يكونوا ياخذوا كميه كافيه من الماء بطريقه يوميه باش
1: يعني قله شرب الماء حتى هي تقدر تكون من الاسباب ديال هذا
0: سبب من اسباب رائحه الكريهه وكتعاون على اننا نقصوا من رائحه الكريهه في الفم.
1: نعم ما كناش نزيدوا نتكلموا على اللسان. اللسان يعني من بين الامور اللي كتحظى باهتمام خاص اللي هي اللسان. بعض الناس كما قلنا كينظفوه وبعض الناس ما كيقربوش اللسان ديالهم يعني أثناء التنظيف. فتكلمت على ضرورة تنظيف اللسان.
0: اللسان سورتو المنطقة
1: تا هو خصو يكون يعني بين الروتين ديال تنظيف الفم يومي.
0: بين الروتين ديال تنظيف الفم اليومي هو اللسان. كما غتنقي سنانك وغدوز الخيط ديال السنان قبل ما تساليه غدوز على اللسان ديالك صوب الفرشاة الا ما كانش عندك داك لو غوفلو يعني ما كانش عندك داك قلبك دغيا كيطلع صباح كوري بشدة سنان كان عندك داك القلب دغيا كيطلع وما كتستحملش ان الشحلة تكون فوق اللسان ديالك راه كاين واحد لي غات لونغ واحد الادوات خاصة بتفريش اللسان كدوز على اللسان ديالك باش كتكرط داك البقيه ديال الطعام والخلايا الميته اللي كتبقى لاصقه في اللسان.
1: نعم.
0: واللسان حيتاش ملي كنضغوا الماكله راه اللسان هو اللي كيصيفطها للحلق يعني الماكله كامله كدوز من
1: كدوز على اللسان
0: يعني الا ما حكيتيش راه داك البقيه ديال الطعام غتبقى تما.
1: كيفاش نتكلموا على الطريقه المناسبه ولا افضل طريقه مناسبه باش ننظفوا اللسان ديالنا يعني شنو كاين شي طريقه يعني سبيسيال من غير انا كما قلتي نكرطوه هكا وصافي ولا
0: غير تكريط سامبل من فوا تحك سنيناتك دوز الخيط سوا بالشتاء كما قلت حك لسانك بحال كتحك شي زربيه حك لسانك مزيان اولا بديك لا غاتلون كي اصلا هاد الاداه كتسهل كتحطها كتدوز على لسانك جوج ثلاثه المرات اربع المرات وكتشل.
1: نعم رائحه الفم اللي كتكون في الصباح واش حتى هي مشكله يعني اللي كاين مشكله كيعانيو منها بزاف ديال الناس واش حتى هي يعني تقدر نقولوا عندها اسباب معينه ام فقط ديك الريحه اللي كتكون بعد النعاس ولا الشخص مثلا كيكون كيشخر بالليل او لا كيكون عندها يعني كتكون مؤقته.
0: هي رائحه الفم الصباح ضروري عندها اسباب حيتاش ماشي عادي الواحد يكون عنده رائحه فم كريهه. كاين واحد رائحه فم كتكون صباحيه وين ملي كتكون كريهه بزاف راه كاين شي سبب.
1: نعم.
0: منهم حيت الناس نحن ملي كنعسوا فمنا ما كيبقاش يدوز اللسان البصاق اللي هو اللعاب كما قلنا ما كيبقاش يدوز يعني داك التنظيف الطبيعي اللي كيعطينا صدر بيب اللسان واللعاب كلشي كيكون ثابت واحد حتى ما كتحرك يعني كتوقع واحد التخمرات ديال الواحد الا ما كانش حكسنو بالليل وفي الصباح لا غد الصباح راه ديك الماكله كامله بقات في فمو راه غتخمر وغتلقى حاخيبه لا غد الليل. واحد كان عنده كيعاني من الكالكيرو التسوس اغلبيه الحالات في الصباح غيكون عنده رائحه كريهه. الناس اللي كيعني هذوك لي زاميكدال اللي كنا دوك البلسيسات ولا الجيوب الانفيه اللي كيعطيو الريحه نفس الشيء في الصباح غتكون علاش حيتاش في الليل كتوقع واحد كتوقع ديك العمليه ديال التخمر ديال البكتيريا وداك الشيء دونك سي نورمال في الصباح كتكون الرائحه الكريهه عند الناس اللي عندهم اصلا اسباب ديال الرائحه الكريهه.
1: صحيح. نعم.
0: اما الناس اللي ما عندهم والو جينيرالمون ما كتكونش شي رائحه.
1: نعم. وقتاش كتولي غير طبيعيه هاد الريحه هذه
0: الا كانت مستمره دائما زعما مثلا رائحه دازت واحد نهار يومين ومشات تقدر يكون شي حاجه زعما مؤقته. اما الا كان الناس ديما كيقولوا لك لدرجه انك توصل الناس ان الناس اللي كيهضروا معك يقولوا لك راك فيك ريحه خايبه فمك
1: صحيح.
0: اصلا انت اجتماعيا غتاثر عليك.
1: صحيح.
0: ما يمكنش يوميا تهضر مع شي واحد يقول لك
1: هذا جانب اللي كنا بغينا نهضروا عليه لان الجانب الاجتماعي لان
0: غادي تاثر بزاف طبعا حيتاش انت ما تبقيش تبغي تهضر.
1: صحيح.
0: وغتولي الا بقات مستمره غيولي عندك انطواء بطريقه غير بلا وعيه غيولي عندك انطواء في الشخصيه تقول بنقص كاع ما نهضرش يعني عندها عواقب وخيمه في الكوتي الاجتماعي ديال الانسان.
1: نتكلموا شويه على كيفاش نقدروا نعالجوا هذا المشكل هذا كيفاش نقدروا نتخلصوا منه. بزاف ناس يقول لك نديروا كاين خذ مسكه ولا خذ واحد البخاخ كيدار اولا الغسول ديال الفم واش هادو يقدروا يساعدوا على اننا نتخلصوا نهائيا من هذا المشكل هذا ام فقط كي كاموفليه وكيغطيوه؟
0: المسكة والغسول ديال الفم راه غير كيما قلتي كيخبيو المشكل. كيخبيو بطريقة جد مؤقتة راه بحال دابا غسول ديال الفم راه واحد ساعتين ديال المنقنه الواحد الا كان كيعاني من واحد الريحه ساعتين ديال المنقنه غادي يمشي الحاله ديالو.
1: نعم.
0: المسكه نفس الشيء ما يمكنش الواحد يبقى يمضغ المسكه كل نهار ولا مسخك قديمة. يعني من الأفضل الواحد إلا كان كيعاني من رائحة الفم الكريهة باش ما يتلفوش الناس بزاف، أولا غدا تروح عند استشارة عند طبيب أسنان تشوف واش عندك مشاكل في الفم، باسكو 70% ديال أسباب الرائحة الكريهة جاية من الفم والأسنان. داكوغ، يحيد الشك أنه ما عندوش شي مشكل في أسنانه، شي تسوس ولا شي كالكير ولا شي حاجة تما كدير له المشكل. وطبعا خصو يكون كيحكس

0: on a besoin qu'il hack le sein. D'accord. Hadch chi hada hiydo, ma kan ado la mushkil asan la walu, ghadi yemchou chouf jihad l'okhra. يمشي عند طبيب ديال الانف والحنجره يشوف واش عنده مشكل في جوب الانفيه ولا هذا يمشي يشوف طبيب المعده واش عنده شي ارتجاج معدي
1: يعني هذا الارتجاع المعدي حتى هو كيخلق مشكل كيف ما
0: جينيرالمون زعما رائحه الفم جايه هذا هو اللي غادي هذا هو السيركل ديال الدائره ديالها
1: غير هو كما قلنا قبل ما الشخص اللي كيكون عنده هذا المشكل هذا ما كيكونش عارف بان عنده المشكل حتى كيقولها ليه شي واحد في المجتمع ديالنا انت عارفه ما يجيش شي واحد يقول لك واه فمك خانس ما فيه ريحه خايبه ما يقولهاش لك شي واحد واش كاينه شي طريقه اللي تخلي الشخص يعرف راسه ان عنده هذا المشكل
0: واخا هي احسن طريقه هي يقولها لك شي واحد اخر سواء الاخ ديالك سواء يعني كاين شي وحدين في المحيط ديالنا نقدروا نسولهم سينو ما باغي يسول حتى شي واحد باغ ياخذ الخيط ديال سنان
1: اوكي
0: الخيط ديال سنان غير يدوزو على سنانو والتدويزه اللي يدوزو يشم ياخذ داك الخيط ويشم يشم واش كاينه شي حاجه ما بين سنانو ولا لا هذه الطريقه داكوغ الطريقه الثانيه نفس الشيء ملي يكون كيغطي اللسان ديالو بدا كيحك سنانو اللسان ديالو يشم عاوتاني ثاني هادي الا كان شي ريحه خايبه راه غتبان له غير هو كينقصانو غتبان له
1: نعم
0: داكوغ اولا يدير يدو وي وي وي وي فوالا يتنفس على يدو
1: يحاول يشوف
0: وديك الساعه الطريقه من الطرق
1: نعم اذا كانت الريحه ديال الفم مستمره فاكيد كاين مشكل اللي خاص الشخص انه يعني يحاول يعالجه فشنو هو نقولوا اول خطوه صحيحه اللي خاص يديرها الشخص وقتاش خاصو يزور الطبيب ولا شنو هي ابرز النصائح اللي تقدري تقدمي لهاد الناس اليوم اللي عندهم هذا المشكل ديال رائحه الفم الكريهه واللي باغين انهم يتخلصوا منه ويعالجوه باسرع وقت ممكن
0: اولا الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال رائحه الفم الكريهه بطريقه مستمره وكيديروا العلوم في تنظيف الاسنان يعني كينقاو مزيان كيدوزوا الخيط وكيحكوا لسانهم وبقات عندهم مشكل الا كان ملي كيحكوا لسانهم كيجيو نزيف ولا عندهم شي صداع في الاسنان يمشيو يشوفوا طبيب اسنان يحيدوا الشك ديال التسوسات وامراض وامراض الفم اون جينيرال الا كما قلت بقى هذا المشكل ما تحلش في المشكل الفم الكريهه واخا عندك ما عندك حتى شي مشكل في الاسنان او الفم ما واخا زعما راه 70% ديال الريحه الكريهه كتجي من هاد في هاد الدائره ديال مشاكل الاسنان ومشاكل الفم فيشوف كما قلنا المشاكل ديال الانف الجيوب الانفيه ولي زاميكتال اللي هما البلسيسات اللي عندنا في الحلق حتى هادو كيكونوا كيصبوا رائحه كريهه وشوف الا كان عنده ارتجاج في المعده حيتاش الا ما كانش عندك ارتجاج في المعده وكان عندك ما كانش عندك ديك الحرقه الخايبه في المعده ما يمكنش كتجي رائحه الكريهه تجي من المعده الا كان عنده حرقه ولا ارتجاج معدي راه بارفوا هادو كيسبوا رائحه الكريهه يبي يتو الطعام اللي كيعطي رائحه الكريهه يشوفوا الادويه اللي كانوا كياخذوا شي ادويه كيقدروا يشكوا فيها يقراوا الادويه ديالهم اللي كياخذوها وجينيرالمون الا عملوا هذا الشيء هذا راه غادي يبيتو رائحه الكريهه بواحد 90% زعما
1: نعم واضح دكتورة ندى الحبيشي اخصائيه في طب وجراحه الاسنان شكرا لك بزاف على كاع المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا هذا الصباح كنا فرحانين بزاف بالتواجد ديالك معنا واكيد ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو معك في عدد اخر من ويكاند صيف
0: ان شاء الله مرحبا
1: بكل سرور شكرا لك بزاف دكتورة
0: بارك الله فيك
1: الى اللقاء وليكم مستمعينا الكرام فإذا كانت رائحة ديال الفم موضوع محرج بالنسبة لكم فلا داعي للإحراج لأن أول خطوة باش نقدروا نتخلصوا منها هي أننا نتكلموا عليها ونقلبوا على السبب ديال هذا المشكل هذا وأكيد غادي نلقاو بزاف ديال الحلول وهكا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند صيف شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة كنتمنى من القلب أن نكونوا رفقناكم بهذه الساعتين تكون خفيفة وممتعة ومليئة بالفائدة شكرا أنكم كتختاروا ميديا باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم وشكرا كذلك المخرج لهذا العدد اللي هو توفيق الشيري شكرا بزاف توفيق وشكرا كذلك لكاع الأصدقاء والزملاء اللي كي تابعونا حاليا وشكرا لكم مستمعينا الكرام استمتعوا بالأوقات ديالكم وخليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة وحافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الزوينة والكلمة الطيبة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم فمتابعة طيبة الباقي برامجنا على ميديا الله معكم وإلى اللقاء

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
2: من مقاوه، مقاوه التيد. على ايقاع الصيف نرافقكم اينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
0: أنتم في الاستماع لميديان عناوين المنتصف.

0: أسعد الله صباحكم مستمعي ميديا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين المنتصف. المغرب يفشل محاولات للهجرة الجماعية غير النظامية نحو سبتة المحتلة، يقظة أمنية وتعبئة استباقية تحبط مخططات التحريض على العبور وتمنع وصول المهاجرين إلى محيط المدينة. منظمة الهجرة الدولية ترصد ارتفاع تدفقات الهجرة إلى ليبيا ب23%، وتشديد الرقابة يدفع المهاجرين إلى مسارات صحراوية أشد خطورة وأعلى كلفة. الأوضاع تشتعل من جديد في جنوب لبنان، 11 قتيلا في أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب، واستهداف حزب الله ذريعة إسرائيل لواشنطن. ليلة نارية جديدة بين موسكو وكييف، هجوم باليستي روسي على العاصمة الأوكرانية مع التركيز على البنية التحتية الطاقية، والقوة الأوكرانية تشن هجوما غير مسبوق على موسكو بمئات المسيرات. بلجيكا في مواجهة واحد من أعنف الحرائق في تاريخها، النيران تلتهم نحو 3000 هكتار شرق البلاد وتجبر سكان قريتين على الإجلاء وسط مخاوف من وصول النيران إلى المنازل. الغولف في رياضة المنتصف، سانت جود تشامبيونشيب وسباق الأدوار الإقصائية للفيدكس كاب، المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر يتشبث بالصدارة قبل الجولة الختامية وسط منافسة قوية على اللقب. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري، أما بعد فاصل قصير فتلتقون بيير بوسيل في برنامجكم Une histoire du monde arabe.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديام.
2: Une fois, le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autrefois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
3: Avant de parler de Taïma, il faut d'abord accepter de marcher dans le désert il y a des milliers d'années. Ne pas le traverser trop vite, ne pas le réduire à une carte, à une étendue beige entre deux royaumes. Il faut entendre ce que le désert minéral impose aux hommes. Une marche lente, une lumière dure, un vent qui efface les traces de pas, la pierre qui renvoie la chaleur, l'absence de fleuve surtout, dans toutes les grandes civilisations de l'époque, les civilisations voisines, l'eau est synonyme de puissance. Dans la lointaine Mésopotamie, les villes se dressent entre les fleuves, le Tigre et l'Euphrate. En Égypte, le Nil donne son rythme aux récoltes et aux royaumes. Et ici, dans l'Arabie du Nord, rien de pareil. Ah non, ici, il n'y a pas d'eau. Elle se cache. Elle se cherche, elle se mérite.

0: الميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: Une vision économique fondée.
2: Chaque jour, le monde écrit une nouvelle page. Des histoires naissent, d'autres basculent et l'information devient essentielle.
3: Qu'est-ce que vous dites de la qualité ?
4: Dans le cadre de
5: ici à Libreville, la dizaine.
2: Nos équipes sur le terrain comme en studio vous apportent une information fiable, claire et vérifiée.
6: Un événement planétaire
2: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité n'attend pas et nous non plus. Média TV, un nouveau regard sur l'information.
7: أنتم في الاستماع لميديا والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
8: في المغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا شرق خط طنجة الدار البيضاء زاجورة وكذلك على باقي السواحل الأطلسية. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بيسافي 26 بأقادير 27 بالرباط الدار البيضاء سويرة 30 بطنجة 31 بفاس 35 بمراكش وجدة و37 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. الجزائر سماء غائمة جزئيا على الربع الشمالي من البلاد إلى مشمسة غالبا جنوب تمن راست. درجات الحرارة 31 بوهران 32 بالجزائر العاصمة 34 بعنابة 40 بشلف 41 ببسكرة و47 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. تونس طقس مشمس على كامل البلاد. بعد الزوال ستكون السماء غائمة جزئيا إلى مشمسة غالبا على ثلثي شمالي من البلاد. درجات الحرارة 34 درجة مرتقبة بطبرق القصرين 25 بإصفاقس قابس 38 بتونس العاصمة بنزرت 41 بمدنين و42 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.

0: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
1: أهلا بك محمد، أهلا بكم مستمعينا. إلى العناوين: المغرب يفشل محاولات للهجرة الجماعية غير نظامية نحو سبتة المحتلة، يقظة أمنية وتعبئة استباقية أحبطت مخططات التحريض على العبور الجماعي ومنعت وصول المهاجرين إلى محيط المدينة المحتلة. منظمة الهجرة الدولية ترصد ارتفاع تدفقات الهجرة إلى ليبيا بـ 23%، وتشديد الرقابة يدفع المهاجرين إلى مسارات

0: صحراوية أشد خطورة وأعلى كلفة. الأوضاع تشتعل من جديد في جنوب لبنان، 11 قتيلا في أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب، واستهداف حزب الله ذريعة إسرائيل لواشنطن. ليلة نارية جديدة بين موسكو وكييف، هجوم باليستي روسي على العاصمة الأوكرانية مع التركيز على البنية التحتية الطاقية، والقوات الأوكرانية تشن هجوما غير مسبوق على موسكو بمئات المسيرات. بلجيكا في مواجهة واحد من أعنف الحرائق في تاريخها، نحو 3000 هكتار تلتهمها النيران، وتعزيزات جوية تدخل المعركة وسط تضاريس وعرة وموجة حر قياسية. الغولف في رياضة المنتصف، سانت جود تشامبيونشيب وسباق الأدوار الإقصائية للفيدكس كاب، المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر يتشبث بالصدارة قبل الجولة الختامية وسط منافسة قوية على اللقب. بفضل تعبئة استباقية ويقظات أمنية مشددة، أحبطت السلطات المغربية أمس محاولات مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة، بعدما فرضت طوقا أمنيا على مختلف المحاور المؤدية إلى مدينة الفنيدق المجاورة ومحيط الصغر المحتل. إجراءات أمنية مشددة أفرزتها دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي حرضت على تنفيذ محاولات عبور جماعية جديدة نحو سبتة ومليليا المحتلتين خلال نهاية أو عطلة نهاية الأسبوع. مفادنا الخاص إلى الفنيدق عادل الزبيري تابع على الأرض تفاصيل هذا التدخل الأمني الناجع ووفنا بالروبورتاج التالي.
1: مئات من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا المشاركة بشكل جماعي في محاولة للهجرة غير النظامية من مدينة الفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة في 15 من شهر غشت 2026.
2: جئنا إلى الفنيدق من أجل الوصول إلى سبتة، نحن نحترم القانون ولا نريد أي صدمات، نحتاج إلى العمل، في بلداننا لا يوجد عمل، نريد العثور على ما ندعم به عائلاتنا.
1: السلطات الأمنية المغربية أفشلت المحاولة الجماعية للمهاجرين غير النظاميين بمقاربة ميدانية للتصدي مع توفير نقل للراغبين في مغادرة مدينة الفنيدق من المهاجرين غير النظاميين.
3: حاولنا الدخول إلى سبتة لكن المحاولة فشلت بسبب القوات المساعدة، فكرنا فقررنا عدم التسبب في أي خسائر لأن لا فائدة من ذلك.
1: عاشت مدينة الفنيدق يوم 15 من غشت على إيقاعين مختلفين، حياة طبيعية في شواطئ الاستجمام صيفا وخطة أمنية ميدانية واجهت أي محاولة للهجرة غير النظامية في اتجاه مدينة سبتة المحتلة. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
0: الهجرة غير النظامية تتصدر المشهد في دول شمال إفريقيا وخاصة منطقتنا المغربية التي تحولت من دول عبور إلى مستقر للمهاجرين على مر السنوات. محاولات بلوغ الشواطئ الأوروبية مع ذلك تتواصل، وتحولت ليبيا إلى المنصة الأولى لانطلاق المهاجرين، ورصدت المنظمة الدولية للهجرة في أحدث تقاريرها ارتفاع تدفقات الدخول إلى ليبيا بنسبة 23% خلال الربع الثاني من السنة الجارية مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وذلك مدفوع بعوامل موسمية وفرص للعمل خصوصا في الشرق الليبي. لكن التقرير يحذر في المقابل من أن تشديد الإجراءات على بعض المعابر لا سيما مع النيجر دفع المهاجرين إلى سلك طرق صحراوية أطول وأكثر خطورة، ما رفع كلفة الرحلة إلى نحو 435 دولارا في المتوسط وزاد من مخاطر الوفاة والاختفاء. يشرح لنا هذا الارتفاع في نسبة الوافدين من المرشحين للهجرة غير النظامية في ليبيا والعوامل المساعدة على ذلك طارق لملوم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، تحدث من دبلن لنوردين إيجاجان.
4: يمكن طبعا تفسير ارتفاع حركة الدخول إلى ليبيا 23% بالعوامل الموسمية وتحسن الأحوال الجوية، رغم أن هذه الفترة يعني تسبق يعني ذروة الانطلاق في القارب البحر. المسألة ترتبط أيضا بتنوع المسارات، فالدخول لازال مستمر عن طريق الصحراء.

0: والحدود البرية ونقطة مهمة جدا أيضا المنافذ الجوية، ثم ينقل المهاجرون إلى مناطق الغرب الليبي أو سواحل مدينة طبرق وشرق ليبيا. في نقطة أيضا مهمة هي تستفيد شبكات التهريب والإتجار بالبشر من حالة الانقسام السياسي والأمني وتعدد مناطق النفوذ، يعني وتشير الوقائع وشهادات كثيرة رصدناها أن بعض المهربين والوسطاء يعملون تحت حماية مجموعة مسلحة. لذلك فإن هذه الزيادة لا يمكن احتسابها مجرد حركة موسمية، وأنها تعكس أيضا استمرار نشاط اقتصاد التهريب سواء كان في الشرق أو في الغرب، ولا يمكن لهذه الشبكات أن تزول بسهولة خصوصا هذه الفترة.
1: نبقى في ليبيا، حيث أسفر انفجار بمحطة الحرشة الكهربائية في مدينة الزاوية غربا عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي شمل العاصمة طرابلس ومدنا ومناطق بالساحل والجبل الغربي، وتكرر مرتين خلال ليلة واحدة. الغموض بشأن أسباب الانفجار مستمر، خاصة وأن المحطة تعرضت الأربعاء الماضي لاستهداف بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق وخروجها عن الخدمة. في تونس، أكد المحامي محمد عبو أن الوضع الصحي للسجين السياسي والقيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي سيء للغاية. الصحافة التونسية أفادت اليوم بأن المحامي، وفي مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، أكد أن السلطة القضائية منحت ترخيصا وموافقة لتمكين الشواشي من رؤية ولقاء أحفاده مباشرة، إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك. وكانت أسرة الشواشي الذي أودع سجنا في فبراير 2023 قد أكدت مرارا وتكرارا أن وضعه الصحي أصبح خطيرا ومترديا، واتهمت السلطات الإدارية برفض نقله إلى المستشفى. الغارات الإسرائيلية الدامية على جنوب لبنان أمس أسفرت عن مقتل 11 شخصا من بينهم 3 أطفال في أعلى حصيلة يومية منذ دخول الاتفاق بين بيروت وتل أبيب حيز التنفيذ. إسرائيل بررت هذا التصعيد بالرد على عملية قالت إن حزب الله نفذها ضد قواتها داخل ما تصفه بالمنطقة الأمنية، وأعلنت استهداف قائد بارز في وحدة بدر التابعة للحزب الشيعي، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن طلبت توضيحات بشأن غارة الأمس. في المقابل، توعد حزب الله بالرد واعتبر أن استهداف المدنيين يعكس توجها لتصعيد الحرب، بينما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى توسيع المواجهة وعدم الاكتفاء بما سماه سياسة إحباط التهديدات. هل يتجه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى أخطر اختبار له منذ توقيعه قبل أقل من شهرين؟ وأي فرصة تظل أمام الجولة المقبلة من المفاوضات المرتقبة في شتنبر القادم؟ يجيبنا من بيروت الخبير الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لعب.
2: نعم، المفاوضات وصلت إلى مكان عندما لم يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف كامل لإطلاق النار، هدد لبنان بوقف هذه المفاوضات عندما كانت في الولايات المتحدة، لكن استدركت الولايات المتحدة ضامنة هذه المباحثات واخترعت مبدئيا على الحل أن يكون مناطق تجريبية ينسحب منها جيش الإسرائيلي ويدخل الجيش اللبناني. طبعا جربت أول مرة ومرة واحدة في قرية واحدة ولم يعد يستجيب الإسرائيلي لهذا الحل. اليوم لبنان مهما كان هناك من توتير للجبهة من قبل إسرائيل، هذا لا يؤثر على المباحثات، ستبقى المباحثات وسيبقى الإصرار اللبناني على الوصول إلى نتيجة عبر هذه المباحثات تخرج الجيش الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ قرارها بحصر السلاح على باقي الأراضي اللبنانية بيد الدولة وقرار الحرب والسلام.
1: الخبير الأمني والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب كان في اتصال مع نور الدين إيجاجان. من أنباء المنطقة أيضا، يقود رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحيا وفدا إلى القاهرة في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وذلك قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل و مصر الأسبوع المقبل. وقبل قليل ورد أن وفد حركة حماس باشر هذا الصباح مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين شمال مصر. ملفنا الموالي في المنتصف، الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل على وقع تصعيد متبادل طال العمقين الروسي والأوكراني وخلف قتل

0: وجرحى لدى الجانبين. البلدان تبادلا الاتهامات عبر وكالتي أنبائهما الرسميتين باستهداف منشآت للصناعة الدفاعية وأيضا منشآت للطاقة. روسيا استهدفت كييف بصواريخ باليستية وركزت على البنية التحتية الطاقية، فيما أمطرت أوكرانيا العاصمة الروسية موسكو بمئات المسيرات. يقول الدفاع الروسي إنه أسقط أزيد من 800 منها. كيف نقرأ هذا التصعيد؟ حجم الأسلحة المستخدمة الليلة الماضية وأيضا أهداف. معنا من كييف رمضان أوراغ، المحلل السياسي ورئيس مركز أوراس للدراسات، حاوره نور الدين إيجاجان.
1: طبعا هي حرب استنزافية بين الطرفين، والهجوم الأوكراني باستعمال المسيرات وكذلك الصواريخ من صناعة شركة فاير بوينت، هذا يعني أن رسالة موجهة إلى موسكو أن أوكرانيا ليست لوحدها بل لها شركاء وحلفاء، وأن ما جاء على لسان وزير الخارجية لافروف أنه روسيا لن تذهب إلى وقف إطلاق النار وتجميد الحرب وستواصل من أجل الضغط على أوكرانيا لتستسلم لشروط الروسية، فهذا هي إجابة مباشرة للسياسة الروسية بخصوص أوكرانيا، فهي حرب استنزافية. طبعا نحن نفهم أن وراء أوكرانيا حلف وإئتلاف لدول الغربية وخاصة إئتلاف ما يعرف الحازمين وكذلك بريطانيا واشنطن، فهذه الحرب ليست حرب بين أوكرانيا وروسيا، هي حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر، لأن أوكرانيا لم تستهدف فقط ضواحي موسكو أو مستودعات التجارة الإلكترونية والبيريس، ولكن هي أطالت مؤسسات ومصانع استراتيجية بما في ذلك وحدات تصنيع الصواريخ بروغريس وكذلك المنشآت التي تقوم ب إطلاق صواريخ لحمل قمار صناعية من أجل منظومة إلكترونية للإنترنت والتي تشابه نوعا ما منظومة ستارلينك، إذن فهي حرب تكنولوجية يعني بوجه التحديد.
0: إلى غرب أوروبا الآن، بلجيكا فيها تواصل فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات جهودها لاحتواء واحد من أعنف حرائق الغابات في تاريخ البلاد، بعدما التهمت النيران نحو 3000 هكتار داخل محمية طبيعية في الشرق. ورغم تراجع سرعة الرياح، فإن تغير اتجاهها المتكرر يزيد من تعقيد

0: عمليات الإخماد، فيما تؤكد السلطات أن الحريق ما زال خارج السيطرة. التفاصيل مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
1: تواصل السلطات البلجيكية جهودها المكثفة لاحتواء الحرائق الواسعة التي تجتاح الغابات شرق البلاد في واحدة من أصعب عمليات الإطفاء خلال السنوات الأخيرة، بعدما استعانت بقوات إطفاء من مناطق عدة مدعومة بالدفاع المدني والمروحيات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه الجهود وسط تحذيرات من تنامي حرائق الطبيعة بفعل التغير المناخي، فيما تؤكد السلطات البلجيكية أن حجم الحرائق الحالية يعكس طبيعة الأزمة غير المسبوقة، وفقا للمتحدث باسم السلطات الوالونية نيكولا يرنو.
2: من الواضح تماما أننا أمام كارثة، لا شك في ذلك. حتى الآن تضررت مساحات شاسعة، ومن المرجح أن تزداد هذه الخسائر. وبحسب ما أذكر فإن أكبر حريق شهدته بلجيكا كان أيضا في منطقة أوتفان عام 2011، حيث احترق أكثر من 1200 هكتار.
1: وتزداد صعوبة عمليات الإخماد مع استمرار تجدد بؤر النيران، الأمر الذي يفرض استنفارا متواصلا لفرق الإنقاذ، وفقا لأحد المسؤولين في جهاز الإنقاذ ريجيس ديرفو.
3: بينما تتقدم النيران وهي تلتهم مساحات جديدة تظهر خلفها بؤر اشتعال عديدة تعاود الاندلاع، حيث إن طبيعة التضاريس وعرة للغاية، وقد اضطررنا إلى إشراك نحو 10 عناصر بعدما شهدنا تجددا متتاليا للحريق في الظروف نفسها.
1: وأمام اتساع رقعة النيران تبرز التعبئة القصوى لفرق الإطفاء لتضع الجهات المعنية أمام ضرورة تحديث منظومة الاستجابة لمواجهة كوارث مناخية متصاعدة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: موجة الحر تساهم في تفاقم الحريق في بلجيكا، لكنها لم تنل من قدرة الزهور على نشر الجمال وجذب عشاقها في تظاهرة فريدة في بروكسل. اليوم تختتم فعاليات سجادة الزهور الشهيرة التي تزين الساحة الكبرى كل عامين في نسخة قياسية هذا العام باستخدام نحو 750,000 زهرة. ترقبوا روبورتاجا من بين هذه الزهور في نشرة منتصف النهار و30 دقيقة مع أليسيا ميامي. الآن إلى عالم الرياضة. رياضة الغولف من ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، تتجه الأنظار إلى الجولة الختامية من بطولة سانت جود تشامبيونشيب في سباق لا مجال فيه لكثير من الخطأ. المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر فرض إيقاعه بعدما عزز صدارته في الجولة الثالثة، أنهاها بفارق ضربتين عن أقرب مطارديه سام بيرنز وسونغ جي إم. شيفلر الباحث عن أول لقب له هذا العام يدخل الجولة الختامية متقدما ب13 ضربة تحت المعدل. والتفاصيل مع كوادي أحدي.
4: يواصل سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا تصدر بطولة فيديكس سانت جود تشامبيونشيب بعد 54 حفرة بإجمالي 13 ضربة تحت البار، ويتقدم بفارق ضربتين عن سام بيرنز وسونغ جاي إيم وكلاهما عند 11 ضربة تحت المعدل قبل الجولة الأخيرة. سجل سكوتي شيفلر ضربتين تحت المعدل وبعد بداية حذرة ضربة واحدة تحت المعدل في الحفر السبعة الأولى، عزز موقعه بفضل عدة ضربات بيردي في النصف الثاني من الجولة، ولا سيما في الحفرتين 12 و16، إلى جانب تسجيل ضربات بار حاسمة، وكان أداه في الباتينج مرة أخرى من أبرز نقاط قوتها. نستمع للمصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر.
5: الاستراتيجية ما تزال كما هي، كل ما علي هو أن أقدم أفضل ما لدي في ملعب غولف، هكذا هذا هو حقا كل ما يتوقف عليه الأمر، لذلك سأبذل قصارى جهدي في اليوم الأخير. لذلك من الجيد بالتأكيد اكتساب بعض الزخم منذ الحفرة 16.
4: في المقابل قدم سام بيرنز أفضل أداء في هذه الجولة بتسجيله 8 ضربات تحت المعدل ببطاقة 62 ضربة ليقترب بفارق ضربتين فقط. أما سونغ جاي إيم فسجل بطاقة قوية من 67 ضربة لينضم إلى الصف الثاني. في المقابل عاش روري ماكيلغو يوما صعبا إذ أصبح عند 6 ضربات فوق المعدل بعد 3 جولات. نذكر أن الفائز هذا اليوم سيحصل على أفضلية مهمة في النقاط فيديكس كاب تصل إلى 2000 نقطة قبل بطولتي BMW Championship وتور Championship.

0: شكرا لك وديع. في ختام النشرة نعود إلى المغرب مع نشرة إنذارية جديدة للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي. تتوقع فيها تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. في التفاصيل تخبرنا المديرية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمترا بعمالات وأقاليم جرادة والدريوش وقرسيف وبركان وتازة وتوريرت والحسيمة، فضلا عن وجد أنقاد والنظور، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 من مساء اليوم. بهذا ننهي النشرة مستمعينا، بعد فاصل قليل أعود إليكم.
1: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4.
2: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Medi 1.
0: مستمعينا اللحظة ننتقل إلى فقرتنا ضيف المنتصف. شهدت الأسابيع الأربعة الماضية نشاطا زلزاليا مكثفا وغير عادي حول العالم بتسجيل 4 زلازل مدمرة تجاوزت شدتها 7 درجات على مقياس ريشتر، طالت كلا من إندونيسيا وكولومبيا واليابان والمكسيك، وخلفت مئات القتلى والجرحى وأضرارا واسعا في البنية التحتية. لقراءة دلالات هذا النشاط التكتوني المتزامن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من مراكش الأستاذ حسن إبوح، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاضي عياض. مرحبا بك معنا أستاذ ضيفا على منتصف ميديا.
3: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ إبوح، إذن تسجيل 4 زلازل بتصنيف مدمر، يعني أن شدتها فاقت 7 درجات على سلم ريشتر خلال 30 يوما فقط، هل نحن نعيش نشاطا تكتونيا استثنائيا أم أنها ظاهرة طبيعية تقع ضمن الدورات الأرضية المعتادة؟
3: شكرا على هذا السؤال. أولا هو قبل الإجابة بطريقة مباشرة على السؤال، الزلزال هو ظاهرة طبيعية، هي ظاهرة كانت معروفة منذ يعني أن كان الإنسان على الأرض أو قبل أن يكون. الجبال كاع اللي كنشوفوها اليوم في العالم كلها ناتجة عن تراكمات زلزالية وعن قوى تتراكمت في القشرة الأرضية. أننا نرى أن في هذه السنوات الأخيرة أو في هذه السنة الأخيرة بالضبط عدة زلازل بدرجة قوية، الدرجة لا علاقة لها يعني أن الزلازل أكثرت في المرحلة الأخيرة، وإنما أنا أظن أنها كانت نتيجة بمعنى تواصل، أنه لا تواصل، أينما وقع الزلزال في العالم يقع من جهة أخرى من الكرة الأرضية كيوصلنا. هناك عدة محطات تسجل الزلازل، هناك كذلك عدة تطبيقات، بأنه الرأي العام أي واحد كما كان نوعه اليوم كيعرف بأن الزلزال وقع في أمريكا وقع في روسيا وقع في، هذا هو اللي كان. أما هو ناتج عن تقارب صفائح تكتونية اللي هي عددها يفوق 15 ومنها 6 كبيرة اللي هي معروفة، أفريقيا أمريكا أوراسيا وأنتاركتيكا، هي مسائل اللي هي عادية في الكرة الأرضية بالنسبة للجيولوجية.
0: نعم، طيب الدول التي ضربتها هذه الزلازل القوية تقع غالبيتها على ما يعرف بحزام النار بالهادئ، هل هناك ارتباط؟ يعني هل هذا عامل أدى إلى وجود هذه الزلازل في هذه المواقع بالذات، وجود حركة ارتدادية، أم أن الأمر غير مرتبط تماما؟
3: لا، هو مرتبط، هو الأماكن التي قد يقع في الزلازل معروفة، وهي أماكن خرائطية اللي رسمت فيها وسقطت فيها جميع الزلازل اللي وقعت في العالم، اللي هي مسجلة بالآليات الحديثة اليوم أو اللي هي مسجلة عبر صفحات تاريخية. بمعنى تسجيلها نحطها في واحد الخريطة ديال العالم كيبان لنا المناطق التي يعود لها الزلزال بدرجة مختلفة. جبتي الحزام الناري، الحزام الناري هي منطقة دائرة بالصفيحة ديال المحيط.

0: حيث الهادي، وهذه مسمية بالحزام الناري اصلا لانها من تما كانت وقعت زلازل اللي هي اشد قوه. اما هناك مناطق اخرى، هناك مناطق اخرى معروفه اللي هي الحدود ديال الصفائح التكتونيه، اللي هي ثلاثه ديال الانواع ديال الحدود. هناك حدود ديال صفيحه مع صفيحه تتباعدان، وهناك حدود اللي هي تقارب الصفائح كما هو الحال في الحزام الناري. الحزام الناري هو المحيط ديال المحيط الأطلسي، تتحرك الصفيحة ديال المحيط الهادي بسرعة تفوق 15 حتى 20 سنتيم في السنة، لأن سرعة جد كبيرة،
1: وتتصادم مع صفيحة أخرى،
0: تتصادم مع الصفيحة الأمريكيتين، الصفيحتين الأمريكيتين والصفيحة الأوروزية من الفوق. في الجابون مثلا، في اليابان هناك تلاقي ثلاثة صفائح، بمعنى أنهم على مدار من تحرك الصفائح. وهذيك مثلا البلاصة لوديرني سيزم اللي هو ديال كولومبيا، كولومبيا جات في المنطقة الغربية ديال أمريكا كلها، تما ملي كنشوفوا الزلازل اللي وقعت نحطها في الخارطة تكون جد جد جد كثيرة. هناك تقريبا راه يوميا تقدروا نرصدوا واحد العدد كبير ديال الهزات الزلزالية، ما كنحسوش بها ملي كتكون قل من 5.5 ولا 5.
1: نعم، ذكرت أن هناك عدد من الهزات يوميا أستاذ، ونلحظ أنه كلما انتشر خبر وقوع زلزال مدمر، وكما أشرتم أن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم هي التي تسهم في انتشار الأخبار ووصولها بسرعة، تنتشر أيضا الشائعات عن قرب حدوث زلزال في دولنا العربية أو المغاربية، مما يثير الهلع بين المواطنين. كيف يمكن أن نرد على هذه الشائعات بالعلم؟
0: هي هذه الشائعات تأتي من خلال أشخاص لا علاقة لهم بالعلم أو لا لغرض في نفسي أقل. هو الزلازل كما قلت أولا هي ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بأي حاجة أخرى، بأي عقاب هكا ولا هكا، لا علاقة لها، بل هي نتيجة عن هذا التقارب أو التباعد. دينامية صفائح تكتونية هي اللي كتعطيها. أول اليوم باليوم باليوم الشعوب اللي عندها مثلا بحال الجابون او الشنوا اللي عندهم بزاف ديال الزلازل، ما استطاعوش يوصلوا يقولوا انه راه غادي يكون غدا زلزال، بعد غدا ولا بعد 10 دقائق. اصعب ما اصعب هو اللي بغيت نقول التشالنج اليوم ديال الناس اللي كيخدموا على هاد الزلازل ولا هاد
1: التيمة، والتنبؤ.
0: هو التنبؤ لا يمكن. نعطيك مثال بسيط، هو انه ناخذوا واحد البلانشه ديال الخشب ونحطوا عليها احجار، حط على أحجر، ما يمكنش واحد يقول لك هل لقيتها فينا تهرس. نفس الشيء، هو تراكم قوة تأتي من خلال تحرك الصفائح، تتراكم. هو هي القوة عندها سرعة ديال مليمتر في العام، ولا مثلا إفريقيا وأوروبا تتقاربان بسبعة حتى ثلاثة مليمتر في السنة. معروف الأماكن اللي يقدر يجي فيها الزلزال، ولكن لا يمكن التنبؤ بالوقت.
1: نعم،
0: لا شك فيها.
1: ربما هذا يعني معلومات علمية تطمئن، ربما لأن تنتشر كما أشرنا شائعات كما نطالع هذا الصباح في الصحافة في مصر في منطقتنا المغاربية. لابد يعني رسالة للمستمعين أن نسأل أهل العلم في هذا الاختصاص. أستاذ حسن إيبوح، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاضي عياض، كنت معي مباشرة من مراكش، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا.
1: الشكر موصول لكم مستمعين، لحظات وأعود إليكم.

0: وينكسو شركة مغربية بالوين كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميديا المنتصف نهى يوسف.

0: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
1: Les plus touchés par
2: les sirènes ont retenti.
0: Des émissions qui donnent la parole.
3: La société avait arrêté son
4: image.
0: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1, pour toutes les générations. 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
5: Vous êtes bien sur Média 1, merci d'être à l'écoute du grand journal. Il est 13h, c'est donc l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
6: Bonjour Alicia, marhaban bi mustami'ina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث انطلق صباح اليوم اجتماع بين وفد من حركة حماس رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين بشمال مصر لمناقشة سبل الدفع باتجاه تنفيذ خارطة الطريق في غزة. بحسب ما أفاد مسؤول بالحركة، وفد حماس يقوده بحسب المسؤول رئيس الحركة خليل الحياة، ويضم الوفد أعضاء الفريق المفاوض، وهي أول زيارة للحياة إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر يوليوز. أفاد المسؤول بأن الوفد سيناقش مع رشاد تطورات المفاوضات والجهود المبذولة من أجل إلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق الذي يشمل خارطة الطريق المكونة من 15 بندا وبدء تنفيذها. في أخبار الشرق الأوسط، دائما تعهدت إسرائيل اليوم ضرب حزب الله مجددا إذا تعرضت لتهديد، معلنة عن هوية مسؤول عسكري ثان في الحزب المدعوم من إيران. قالت إنه قتل في غارات شنتها أمس على جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد القتلى في غارة السبت هو حسن علاء، لافتا إلى أنه قيادي بارز في وحدة بدر التابعة

0: حزب الله، وكان متورطا في إطلاق طائرة مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أيضا أن الغارات أسفرت عن مقتل علي سمير الحاج حسن، مشيرة إلى أنه كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة للحزب. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 12 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين اليوم، في وقت يكثف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. ومع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب في العام 2022. إلى أوروبا وتحديدا بلجيكا، حيث بدأ سكان في شرق البلاد إخلاء قريتين، فيما عمل عناصر الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات من مختلف أنحاء أوروبا على مكافحة واحد من أكبر حرائق الغابات في تاريخ البلاد. وتم الدفع بتعزيزات من مختلف أنحاء البلاد لمكافحة الحريق الذي اندلع الجمعة في منتزه طبيعي وهو منطقة شاسعة من الغابات والأراضي العشبية قرب الحدود الألمانية، وسرعان ما اتسع نطاقه. وذكرت السلطات المحلية في بيان أن الحريق أتى على أكثر من 2700 هكتار لحدود كتابة هذه الأسطر. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر بعملات وأقاليم جرادة، دريوش، جرسيف، بركان، تازة، توريت، الحسيمة، وجد أنقاد، النضور، ذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا وإلى غاية الساعة 11 مساء. بهذا الخبر مستمعينا ننهي الموجز لحظات، ولنا عودة مع أليسيا لمتابعة لغران جورنال. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن

0: قرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والمستهل بأخبار الشرق الأوسط، حيث انطلق صباح اليوم اجتماع بين وفد من حركة حماس ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين بشمال مصر لمناقشة سبل الدفع باتجاه تنفيذ خارطة الطريق في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول بالحركة. وفد حماس يقوده بحسب المسؤول رئيس الحركة خليل الحياة، ويضم الوفد أعضاء الفريق المفاوض، وهي أول زيارة للحياة إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر يوليوز. أفاد المسؤول بأن الوفد سيناقش مع رشاد تطورات المفاوضات والجهود المبذولة من أجل إلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق الذي يشمل خارطة الطريق المكونة من 15 بندا وبدء تنفيذها. تعهدت إسرائيل اليوم ضرب حزب الله مجددا إذا تعرضت لتهديد، معلنة عن هوية مسؤول عسكري ثان في الحزب المدعوم من إيران. قالت إنه قتل في غارات شنت أمس على جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد القتلى في غارات السبت هو حسن علاء، لافتا إلى أنه قيادي بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله، وكان متورطا في إطلاق طائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أن الغارات أسفرت عن مقتل علي سمير الحاج حسن، مشيرة إلى أنه كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة للحزب. إلى القارة الآسيوية، حيث لا يزال آلاف الأشخاص الذين أخلوا

0: منازلهم ينتظرون المساعدات بعد الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا موقعا 53 قتيلا وعشرات الجرحى وملحقا أضرارا بمئات المباني. أخلى نحو 5000 شخص منازلهم جراء الزلزال بقوة 7.7 درجات الذي هز الجزيرة صباح أمس وأعقبته 341 هزة ارتدادية وفق ما أعلن الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. ولا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء ووسائل الاتصال، فيما تبقى طريق واحد على الأقل مخصص للوصول الطارئ إلى المناطق الوعرة. في أخبار القارة السمراء، استأنفت اللجنة الانتخابية الزامبية عملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بعد تعليقها مؤقتا على الصعيد الوطني بسبب حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع وفق ما أفادت به اللجنة. وأعلنت اللجنة استئناف الفرز فورا عقب تقييم الوضع الأمني والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدة أن التهديدات الأمنية التي أدت إلى تعليق العملية تمت السيطرة عليها مع تشديد الإجراءات الأمنية بمراكز الفرز. وبحسب الجدول الزمني الرسمي للجنة الانتخابية الزامبية، تمتد عملية استلام النتائج والتحقق منها إلى غاية 17 من غشت الجاري، بينما حدد موعد إعلان النتائج في اليوم نفسه على أن تستمر عملية نشر النتائج الرسمية إلى 24 من غشت الجاري. في الخبر الرياضي، أنهى المنتخب المغربي للسيدات مشاركته في كأس أمم إفريقيا في المركز الرابع بعد خسارته أمام المنتخب الجزائري بركلات الترجيح. مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن المنتخب المغربي للسيدات حقق تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأدوار المتقدمة التي بلغها، لا سيما وصوله إلى نهائي نسختين متتاليتين من كأس أمم إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم. المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للسيدات ستجمع منتخبي مالاوي والكاميرون مساء اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. نهاية الموجز تمام 2:05، رفقة طيبة مع باقي البرامج، إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا، نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: في قاعات السياسة المغلقة تصنع القرارات، لكن في قلوب الناس تصنع العلاقة الإنسانية. ضيفنا اليوم عاش بين هذين العالمين، رجل دبلوماسي بامتياز لكنه اليوم اختار أن يكون صوتا بين الناس. في نقطة تحول سنستضيف معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير، أهلا بكم في نقطة تحول.
4: أهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
2: مرحبا سعادة السفير. لو أغمضت عينيك ورجعت للقاهرة، ما هو أول صوت قد تتذكره من طفولتك وقد ترك فيك أثرا، كصوت الأذان مثلا، صوت أم كلثوم من راديو السيدة الوالدة، أو صوت والدك في البيت؟ يعني لو عدنا بك لسنوات الطفولة أو صوت القاهرة الأول تماما بهذا المعنى.
4: لا يعني طبعا هو في البيت طبعا كطفل صوت الوالد والوالدة طبعا، خاصة والدتي وجدتي أيضا يعني كانوا متواجدين دائما معي. صوت الأذان طبعا يملأ القاهرة، لما كان في خصوصية

0: بيتنا ان بيتنا بجوار حديقه الحيوان في القاهره في منطقه الجيزه، وهذه الحديقه من تقريبا اقدم حديقه حيوان في افريقيا، اسست عام 1891. فانا يعني في طفولتي يعني اتذكر جيدا اصوات الحيوانات في هذه الحديقه، اصوات في طفولتي متواجده دميا وجعلتني يعني احب هذه الاصوات، وكنت دائما التردد على هذه الحديقه وربطتني ب يعني حب الطبيعه والعديد من الحيوانات والكائنات التي كانت بها. يعني
1: طيب، سعادة السفير، لكل دبلوماسي محطة غيرت نظرته للعمل الدبلوماسي. ما هي نقطة التحول في مسيرتكم والتي جعلتكم تؤمنون أن الدبلوماسية ليست فقط بين الحكومات بل بين الشعوب؟
0: لا يعني طبعا طبعا التحاقي بوزارة الخارجية في يناير 97 ده يعني كان طبعا نقطة تحول كبيرة في حياتي وبدء العمل الدبلوماسي، وإدراكي أن هناك مسؤولية كبيرة للدبلوماسي في تمثيل بلده ليس فقط لدى الحكومات إنما أيضا لدى المجتمع الذي هو يعيش في وسطه. وأنا كانت أول مهمتي الدبلوماسية كانت في مدينة جنيف التي فيها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فكان تمثيل لدى المنظمات الدولية، إنما أيضا كنت مسؤول عن دائما كنت مسؤول عن الموضوعات الثقافية، فكان لي فرصة أيضا يعني التعرف على المجتمع السويسري والتفاعل مع المجتمع السويسري، واكتشفت مثلا أن هناك اهتمام كبير بالآثار المصرية في سويسرا، فده عمل لي إدراك أن يعني تاريخ مصر الفرعوني طبعا وله مكانة كبيرة، ويجب الدبلوماسي أن ليس يكون ملما فقط بالقانون الدولي أيضا، إنما يكون ملما كدبلوماسي مصري بتاريخ مصر القديم وبالفراعنة. فده يعني الدبلوماسي المصري أيضا هو سفير لحضارة ممتدة وعريقة خاصة منذ فترة الفراعنة.
1: طيب سعادة السفير، سننتقل لنقطة تحول ثانية، هذه النقطة سنسميها بداية إنسانية تكسر الرسمية. في المغرب سعادة السفير، ما هو أول موقف شعبي بسيط في شارع مغربي جعلكم تشعرون أنكم لستم ضيفا بل واحدا من أهل الدار؟ ربما يقدر يكون حدث عادي قد غير نظرتكم للعلاقة بين الشعبين.
0: هو حدث تعرض له الكثير من المصريين الذين يزوروا المغرب. أنا استقليت تاكسي يعني سيارة أجرة ولم أفصح أنني السفير أو أي شيء، يعني بالصدفة في مدينة مغربية، وعندما علم يعني السائق أنني مصري تحدثنا بالكثير طبعا عن العلاقة بين البلدين وعن يعني الكثير من العناصر المشتركة، ورفض أن يأخذ مني الأجرة، وكان لمسة طبعا يعني كباقي المصريين أثرت في كثيرا، وأدركت أن يعني هناك مكانة خاصة لمصر في المغرب، وكذلك تقدير كبير من المصريين للمغاربة، وأننا لسنا في علاقة طبيعية يعني كدولة أجنبية مع دولة أجنبية أخرى. هو موقف يعني لا أنساه يعني طبعا.
1: طيب سعادة السفير، قبل قدومكم إلى الرباط كيف كانت صورة المغرب في وجدان الدبلوماسي المصري؟ وبعد فترة ربما ليست طويلة من عملكم هنا، ما الذي اكتشفتموه ولم يكن في الحسبان؟ ربما هنا أود أن أصل إلى نقطة تحول لتروم إبراز خصوصية العلاقة ما بين الشعبين.
0: الحقيقة اللي أنا أكتولي كنت زرت، أنا يعني أول مرة زرت المغرب كان في 2005 في مؤتمر يعقد في مدينة طنجة، فكانت بداية معرفتي بالمغرب، وطبعا يعني إعجاب كبير بتنوع الثقافة المغربية وبعراقة يعني هذه الدولة ومختلف يعني المدن بها. ليا يعني قصة مع الرباط بشكل تحديدا، يعني لم يتاح لي فرصة زيارة الرباط غير منذ عامين قبل أن أقدم إلى دبلوماسي كسفير في المغرب، وشاركت في مؤتمر في الرباط، والحقيقة أعجبت كثيرا بمدينة الرباط وبجمالها يعني كافة مدينة الأنوار، مدينة الثقافة، وتمنيت بيني وبين نفسي أن يتاح لي فرصة العمل بالرباط والإقامة في المغرب، وكان لي عدد من الأصدقاء المغاربة الذين يعني تحدثوا لي وقالوا يعني ياريت لو تأتي سفيرا لمصر في المغرب، وكانت هذا أمنية، ولم أدرك في ذلك الحين أن هذه الأمنية ستتحقق بعدها بعامين. فيعني أنا أشعر يعني بعرفان وحمد كبير لتحقيق

0: هذه الأمنية الشخصية التي يعني وقعت عامين قبل أن أعين كسفير مصر في المغرب، فهذه يعني دائما أتذكره عند يعني لما أتذكر تعييني كسفير مصر في المغرب. بعد كده لما طبعا وصلت المغرب يعني مرة أخرى أما أتحدث مع يعني أصدقاء مغاربة أو مغاربة يعني من مختلف، وجدت مرة أخرى أولا يعني معرفة كبيرة بمصر يعني على كافة مستويات المغرب، كافة القطاعات سواء المثقفين رجال الأعمال المسؤولين، معرفة بالثقافة المصرية، معرفة بأحياء مصر المختلفة، وهذا أثر فيا كثيرا، ومرة أخرى جعلني أدرك أن هذه علاقة لها خصوصية كبيرة، ليست علاقة عادية من فقط من دولة إلى أخرى، إنما هناك تلاحم كبير بين الشعبين، هناك محبة كبيرة وصادقة بين الشعبين المغربي والمصري، وده طبعا زادني من المسؤولية إن أنا لازم أن أكون على قد هذه العلاقة الخاصة وأن أساهم في زخم العلاقات الثنائية وفي تعزيزها بشكل ملموس ويعني عملي. فهذا هو يعني ما أثر في وما جعلني أدرك خصوصية هذه العلاقة عند وصولي إلى المغرب بالحديث مع الناس في كافة الأماكن وكافة المجالات.
1: طيب سعادة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، يعني تعيينك سفيرا لمصر بالمغرب، هل كان نقطة تحول في مسارك الإنساني قبل السياسي أو الدبلوماسي؟
0: طبعا هي كانت طبعا نقطة تحول على كافة المستويات سواء الدبلوماسية والإنسانية، وعلى المستوى الإنساني يعني وجدت نفسي وسط أهلي وأحبابي وأصدقائي. يعني الدبلوماسي عندما يذهب إلى دولة أجنبية يعني يمضي وقتا يعني يحس أنه في غربة، فلم أشعر يوما ما أنني في غربة في هذا البلد العزيز من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها في المغرب، وده كان له تأثير عميق لي على المستوى الإنساني محدد. يعني ردا على سؤالك،
1: نقطة تحول أخرى سعادة السفير تتعلق بالثقافة أو ربط الثقافة بالسياسة. تشهد العلاقة المصرية المغربية زخما ثقافيا لافتا، من معرض القاهرة للكتاب إلى مهرجان موازين. برأيكم هل نجحت الدبلوماسية الثقافية فيما قد عجزت عنه السياسة ربما في دول أخرى؟ يعني هل ترى أن يجب ربط ربما الثقافة بالسياسة؟
0: يعني أنا أرى إن الثقافة والدبلوماسية الثقافية هو يقال يعني أنها يعني هي الدبلوماسية الموازية أو هي يعني مكملة للسياسة، إنما أنا لا أرى ذلك. أنا أرى أن العلاقات الثقافية والعلاقات بين الشعوب هي أساس العلاقات بين الدول. أوكي؟ الاستثمار فيها والبناء في إطار تلك العلاقات هو الأساس، هو الذي يعطي الأساس طويل الأجل للعلاقات السياسية بين الدول. وهذا ينطبق أيضا على طبعا حال مصر والمغرب، يعني علاقات ممتدة عبر التاريخ روحانية.

0: الثقافية، في مجال التسوق، في مجال تبادل الأفكار، في مجالات ثقافية عديدة هي التي جعلت أن الشعبين المصري والمغربي لهم عناصر ثقافية مشتركة، تكوين ثقافي مشترك، ذاكرة ثقافية مشتركة في مجال السينما والفن، وده بينعكس أيضا في العلاقات. طبعا يعني لابد من تحديث وهذه العلاقات، وأن يكون في تعاون ملموس، مش بس يعني إعجاب ومعرفة ثقافية يعني من كل جانب، وإنما تعاون بين المؤسسات الثقافية، بين المفكرين، الأدباء، الكتاب. وكان في زي ما أنت قلتي مشاركة متميزة مصرية في معرض الكتاب في الرباط هذا العام، أكثر من 40 ناشر مصري، العديد من الكتاب، أيضا في مهرجان موازين. وأنا رأيت مسؤوليتي إن أنا أشارك في هذا الزخم، وتم ذلك من خلال مبادرة محددة وهي إطلاق الصالون الثقافي للسفارة المصرية، وهي منصة تعقد دوريا وتتيح فضاء للمفكرين والأدباء والفنانين المصريين والمغاربة ويمكن العرب أيضا لتبادل الأفكار، لبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وتم إطلاق أول نسخة بالتزامن مع انتهاء معرض الدولي للكتاب في الرباط، ولقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا وصدى إيجابيا كبيرا في المغرب وفي مصر أيضا، وعقدت نسخة ثانية لها، نستأذن النسخة القادمة في سبتمبر. فهذا دور السفارة في الدبلوماسية الثقافية وفي تعزيز العلاقات الثقافية التي هي الأساس للعلاقات الأخرى.
1: سعادة السفير، سننتقل لعتبة أخرى في نقطة تحول. بحكم عملكم تقابلون جالية مصرية كبيرة هنا بالمغرب، ما هي القصة الإنسانية التي سمعتموها من مصري أو مصرية مقيم مثلا في المغرب وظلت عالقة في ذهنكم لأنها قد اختصرت معنى الغربة والانتماء والألفة بالمغرب؟
0: فعلا هي في عدد لا بأس به من المصريين مستقرين في المغرب و سعداء فيها للغاية، لأنهم كما قلت وهو مثل حالتي لا يشعرون بغربة، يشعرون أن هذا هو بلدهم الثاني، يلقون كل حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية، سواء من يعني بصفة عامة من السلطات المغربية ومن المجتمع المغربي الذي يحتضنهم، ويساهمون بشكل إيجابي في العلاقات بين البلدين من خلال عملهم ومن خلال إسهامهم، وأيضا ما يقومون به من أنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة في المغرب، فهم إضافة أيضا قيمة للعلاقات بين البلدين.
1: طيب سعادة السفير، نقطة تحول أخرى تحت عنوان رسالة ود. لو طلبنا منكم سعادة السفير أحمد عبد اللطيف كتابة بطاقة بريدية واحدة فقط يقرأها كل مغربي يفكر في زيارة مصر وكل مصري يفكر في زيارة المغرب، ماذا ستكتبون فيها من سطر واحد؟
0: أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أهلا بكم في بلدكم الثاني المغرب. أنتم يعني ستلقون سواء في مصر أو المغرب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي لا يليق، يعني هو ليست مسألة صداقة، وأنها إحنا محبة وأخوة بين يعني شعبين لهم علاقات ممتدة وعريقة. فأهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا كما يقول إخوتنا في المغرب.
1: لو طلبت منك توجيه رسالة للشباب المصري المقيم في المغرب، رسالة أيضا للشباب المغربي الذي يحلم بزيارة جمهورية مصر العربية، ماذا ستقول للشباب تحديدا؟
0: والله يعني سعيد بهذا السؤال، إن أنا عشان أنا مهتم شخصيا بالتفاعل مع الشباب سواء المصري المغربي، واستقبلت في العديد من المناسبات شباب مغربي يتواصل بشكل تلقائي معي ويقول نريد أن نلتقي بك، نريد أن نعرف المزيد عن مصر وكيف نتعاون مع مصر. يعني فأولا يعني بأثمن الاهتمام بالشباب في المغرب وفي مصر أيضا وبالمبادرات الشبابية، ورسالتي أن باب السفارة المصرية مفتوحة لكم لأي أفكار، لأي مبادرات لكم تتعلق بنشاط ثقافي، نشاط علمي، نشاط اجتماعي يساهم في تعزيز العلاقات. وأيضا هناك فرص أيضا للتبادل بين شباب البلدين، هناك برامج تبادل شبابي بين الحكومتين المصرية والمغربية، وأيضا يمكن أن ينخرطوا في عديد من الفرص. وأهلا بكم ومرحبا بكم، أنا على كامل استعداد للقائكم والتحاور معكم في

0: في وقت مناسب.
1: سعادة السفير، استشرافا للمستقبل، هناك نقط تحول مقبلة في مسارك المهني وأيضا الإنساني، كيف ترى يعني في المقبل من الأيام؟ هل هناك تمت ربما نقطة تحول في الطريق؟
0: لا يعني طبعا أنا في إطار مهمتي في المغرب مستمرة، وزي ما تفضلتي أنا يعني قمت بالكثير على سبيل المثال على مستوى العلاقات الثقافية، لما في مجال على مستوى العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في حراك ونمو اقتصادي كبير في كل مصر والمغرب. عندما زار الرئيس الوزراء المغربي مصر في أبريل الماضي نقطة تحول هامة في العلاقات، 13 اتفاقية تم توقيعها ما بين البلدين، منها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال يعني التعاون الصناعي، تعاون بين الجمارك. فهذا هو مجال كبير يعني أريد أيضا أن يعني يكون له يكون في تطور، نشهد تطور فيه إن شاء الله. وعندنا إن شاء الله احتفال بالعيد الوطني المصري، محطة هامة أيضا في مهمتي الدبلوماسية في المغرب.
1: سعادة السفير، أكدتم يعني من خلال هذا الحوار، هذه الدردشة الإنسانية بامتياز، أكدتم أن الدبلوماسية قد تبدأ بابتسامة في مقهى مثلا، طبق مغربي أو طبق مصري أو كلمة وخا بالدارجة المغربية أو أيوة بالمصري، يعني ربما نقطة التحول قد تحصل ثقافيا، قد تحصل ربما في التقاسم مع الشعب له ثقافة مثلا كما حصل معك، يعني على المستوى الإنساني كيف تصف لنا نقطة تحول على مستوى اللغة، على مستوى مثلا الأكل، على مستوى الثقافة، على مستوى الحضارة المغربية؟
0: لا يعني أنا نقطة التحول اللي أنا أصبحت ملما بعد الشيء بالدارجة وأنا سألت يعني تعلمت العديد من الكلمات والعبارات، فيعني أنا يعني فأنا سعيد بذلك جدا، وكذلك كل مدى بأكتشف تنوع المطبخ المغربي وسعيد بهذا أيضا، فهي يعني جزء من يعني الإعجاب بالثقافة المغربية وبتنوعها، ويعني أتمنى أن أستمر في هذه المسيرة وأن أساهم أيضا في تعريف يعني الثراء وتنوع هذه الثقافة المغربية في مصر، هي في إدراك بها، إنما يعني عايزين يعني نريد أن نرى يعني تعاون وإنتاج مشترك على مستوى الثقافي والفني. كان حصل حاجة يعني لطيفة في شهر ديسمبر الماضي، أن القفطان المغربي والكشري المصري الطبق المعروف المصري دخلوا نفس الوقت في سجل اليونسكو لحماية التراث اللامادي، يعني فشيء أيضا يعني أن نحتفي به، أن يعني هذه المصادفة الجميلة، وأن أن يكون هناك يعني خطوات ملموسة لأن يعني مزيد من الاكتشاف لتنوع وثراء الثقافتين، وخاصة يعني بحكم وجودي في المغرب الثقافة المغربية وخاصة المطبخ المغربي.
1: سعادة السفير، فعلا كانت هذه نقطة تحول حقيقية في نظرتنا للدبلوماسية، شكرا لكم على هذا الحوار الصريح، فعلا كما قلت نقطة تحول في فهمنا لعمق العلاقات المصرية المغربية.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك، ودائما على تواصل، ويعني أريد أيضا يعني أن أشكر، أنتهز الفرصة أشكر كل الأصدقاء والأحباب المغاربة الذين بعثوا لي رسائل، خاصة بمباريات كأس العالم يعني. وأيضا يوجد أيضا الآن مدرب مغربي الأول فريق مصري،
1: فريق الأهلي. نعم، نادي الأهلي.
0: علاقات رياضية أيضا هامة وممتدة، وإن شاء الله تستمر في الازدهار في إطار هذه المحبة الجميلة بيننا.
1: شكرا كل امتنان لكم معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية للمملكة المغربية، شكرا جزيلا، نورتني. شكرا. إذن كان هذا السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. يقولون مستمعينا إن الحياة طريق واحد، وأن النجاح له باب واحد، وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية قد تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد، وأن نصدق أننا قادرون أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. أنا خديجة الفحيصي، كانت معكم في نقطة تحول، على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد.

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا الموعد الجديد كارت بوستال، وكما يدل عليه الاسم لقاء سيحملنا إلى وجهة جديدة لنكتشف معا أماكن في المغرب صنعتها الطبيعة، خلدها التاريخ وبقيت راسخة في الذاكرة. كارت بوستال برنامج سنبعث من خلاله بطاقة من قلب المدن من بين الأزقة والجبال والسواحل والحدائق لنحكي حكاية المكان ونستمع إلى نبضه ونقرأ ما تركه الزمن على ملامحه.
1: مدينة كارت بوستال أسماء.
0: اليوم نرسل إليكم بطاقة من قلب الغابة الدبلوماسية بطنجة، حيث تتقاطع ذاكرة الأرض مع ذاكرة الإنسان، مع الأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ الطلحي.
2: أولا أشكركم على الاستضافة، ثانيا أشكركم على اختيار الاسم الجميل للبرنامج الذي يذكرنا بالزمن الجميل، زمن الرسائل وبطاقة البلدية.
0: على مشارف مدينة البوغاز تمتد الغابة الدبلوماسية أو غابة ميريكان كواحة خضراء تتنفس على إقاع البحرين المتوسط والأطلسي، شاهدة على مرحلة استثنائية من تاريخ طنجة.

0: حين كانت المدينة ملتقى السفراء وممثلي الدول الكبرى، حتى ارتبط اسم هذه الغابة بذلك الحضور الدبلوماسي الذي طبع هوية المدينة لعقود.
1: وطنجة كما هو معروف هي مدينة غابة ويا بامتياز، لا تكاد تجدين في مغربنا الحبيب مدينة في حجم طنجة لا هي يعني محاطة بالغابات من الشرق والجنوب والغرب. الغابة الدبلوماسية أو ما يسمى بغابة أمريكان شعبيا هي توجد في الجنوب غرب مدينة طنجة، بالضبط في تراب جامعة كزنايا بين الطريق الوطني رقم 1 والشاطئ على الساحل الأطلسي، يحمله كذلك اسم شاطئ الغابة الدبلوماسية. المساحة الإجمالية للغابة الآن حاليا 1654 هكتار، لأنه المساحة تقلصت، كانت في السابق أكبر من هذه المساحة وللأسف تقلصت بسبب المشاريع ديال السياحية والسكنية وتعبئة الطرق وبسبب الحرائق كذلك. الغابة الدبلوماسية ميزتها أنها توجد ضمن نطاق محمية تهدرت معروفة، وهي من أهم المحميات الطبيعية في المغرب، وتصنف ضمن محميات رمسار للمناطق الرطبة منذ سنة 2005. تواجد فيها مجموعة من الأشجار خصوصا أشجار أوكاليبتوس وأشجار طبيعية كالبلوط في الليلي والزيتون البري وإلى غيرها، وهي تعد من يعني قبلة من أهم القبلات ديال الأسر الطنجية طول السنة من أجل النزهة، ولكن بالأخص في فصل الربيع وفي فصل الصيف خصوصا بعد التهية الأخيرة. التهية الأخيرة بحيث تم تحويل حوالي 256 هكتار، يمكن تكلموا على واحد 15% 16% من المساحة الإجمالية ديال الغابة، تم تحويلها إلى منتزع حضري، تم تجهيزه بكراسي ومدار للجري على مسافة 9 كيلومترات، إضافة لوحدات صحية وفضاءات لعب الأطفال إلى غير ذلك من الأمور المهمة. بجانب الغابة كما قلت هناك الشاطئ الغابة الدبلوماسية الذي أصبح الآن شاطئ محروس ومجهز، وكذلك أصبح قبلة للمصطافين في المدينة. كما قلت الغابة معروفة شعبيا لأنها غابة أمريكان، ولحد الآن وحسب الأبحاث التي أجريتها أنا وعدد من الباحثين لم نعثر على مصدر علمي يفسر سبب التسمية، فقط هناك روايات شفوية تدعي مثلا وجود مركز المخابرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك رواية أخرى تقول بسبب القرب الغابة من موقع صوت أمريكا الذي كان يوجده في منطقة تهدرت، ولكن الاسم التاريخي والرسمي كان دائما ولا يزال هو الغابة الدبلوماسية. لماذا سميت الغابة الدبلوماسية؟ أولا الغابة الدبلوماسية في القرن 19 كانت فضاء لممارسة رياضة بيك ستيكينج. شنية رياضة بيك ستيكينج؟ هي رياضة يقوم بها المتدربين لصيادة خنازير البرية بالرماح على ظهور الخيل، وهذه الرياضة كانت منتشرة أساسا في الهند، ثم انتقلت أول منطقة خارج الهند، ولكن أول منطقة انتقلت إليها ومارست فيها هذه الرياضة هي مدينة طنجة، وذلك في عام 1862. كانت أول مباراة في بيك ستيكينج في عام 1862. الذين كانوا يقومون بهذه اللعبة هم يعني أعضاء البعثات الدبلوماسية التي كانت في طنجة، لأن يعني كانت طنجة آنذاك العاصمة الدبلوماسية للمغرب، وضيوف البعثات الدبلوماسية، وهذا ما يعني أدى إلى تسمية الغابة بالضبط سنة 1866 باسم الغابة الدبلوماسية. وهذه الغابة

0: كانت أولى الغدة هذه يعني ممارسة الرياضة الغدة الدبلوماسية من قبل السلك الدبلوماسي الأجنبي في طنجة أدى إلى تشكيل لجنة رياضية مكونة من رؤساء البعثات الأجنبية في عام 1872 يعني بعد 10 سنوات من أول مباراة في هذه الغابة. وهذه اللجنة كانت هي النواة الأولى لأول نادي رياضي في المغرب والذي كان يسمى بنادي خيمة طنجة حيث تأسس بصفة رسمية سنة 1892 فهو أول نادي رياضي في المغرب يعني في 1892 في نهاية القرن التاسع عشر وكان هذا النادي تحت رئاسة الوزير البريطاني شارل إيوان سميث وهنا آنذاك المفوضيات القنصلية كانت على رأسها شخصيات برتبة وزير فهذا ما يمكن أن يقال عن الغابة الدبلوماسية للأسف الآن الغابة الدبلوماسية تعرف بعض التدهور ولكن المأمول إن شاء الله أنه بتهيئة جديدة لجزء من الغابة على شكل منتزه حضاري يمكن أن ينقذ الغابة وكما هو مصرح به رسميا فهذه التهيئة هي التهيئة أولى يعني هي شكل أول وستتبعها أشطر أخرى إن شاء الله في المستقبل وبذلك يمكن أن نحمي غابة التي هي تراث وطني طبيعي ومحلي وفي نفس الوقت تختزل يعني ذاكرة تاريخية مهمة تتعلق بأولا ممارسة الألعاب الرياضية من قبل البعثات الأجنبية الدبلوماسية وكذلك كانت مسرحا لتأسيس أول نادي رياضي في المغرب
1: إذن بحكم هذه القيمة التاريخية أستاذ الطلحي هل تعتقد أن المغاربة الذين يزورون اليوم هذه الغابة هل يعرفون هذه القيمة التاريخية أم أن صورتها تختزل فقط منتزه طبيعي يعني للنزهة والاستجمام
0: هذا للأسف الشديد ما ينقص الآن التهيئة التي تمت مؤخرا لجزء من الغابة ينقصه لوحات تعريفية بتاريخ الغابة هناك لوحات تعريفية مهمة جدا ومفيدة تتعلق أساسا يعني الوحيش تعرف بالوحيش الموجود في الغابة خصوصا للخنزير البري وتعرف بالنبات الموجود في الغابة بالأشجار والنباتات مختلفة ولكن ما يعيب هو الجانب التاريخي فالاسم يعني كان المفروض أن يعني داخل من خلال التشوير أن تكون هناك لوحة تعرف بهذا التراث الطبيعي الثقافي في نفس الوقت نفس طنجة يعني التراث الطبيعي الطنجي الموجود في طنجة هو خليط ما بين التراث الطبيعي والثقافي كما هو الحال بالنسبة لفرد كاريخ إلى خارج
1: ما هي أكثر حقيقة تاريخية حول هذه الغابة الدبلوماسية عدا المعطيات طبعا المهمة التي ذكرت أستاذ الطلحي أكثر حقيقة تاريخية ممكن أن تثير دهشة الباحث وحتى المتابع على حد سواء عن هذه الغابة الدبلوماسية اليوم
0: الأهم شيء يعني يمكن أن أعتبره هو ميزة أساسية لهذه الغابة وهو فضلها في إنشاء وتأسيس أول نادي رياضي في المغرب الممارسة الرياضة شعبيا كانت في الماضي عند المغاربة لم تكن من خلال تنافس ما بين الأندية بل لم تكن هناك أندية أصلا كانت ممارسات تسمى فردية أو جماعية بهكذا بشكل تلقائي بدون أن يكون هناك تنظيم للمباريات يعني عمل جماعي أو تنظيم جماعي يعني مفهوم الأندية الرياضية دخل المغرب أول ما دخل المغرب من خلال

0: التجربات يعني السلك الدبلوماسي الأجنبي كان الذي كان مقيما في المغرب خلال مرحلات التي كانت فيها طنجة عاصمة دبلوماسية للمملكة. أهم ميزة تاريخية التي ينبغي تأكيد عليها لكي يعرف المواطن بأن تاريخ الأندية الرياضية هو تاريخ عريق في المغرب يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر، والنواة الأولى للأندية الرياضية كانت طنجة وبالأخص الغابة الدبلوماسية.
1: بالتالي هل يمكن القول أنه يمكن قراءة تاريخ طنجة وحتى صورتها من خلال هذا الفضاء الطبيعي؟ هل يكفي هذا الفضاء للتعريف بالصورة صورة مدينة البوغاز اليوم؟
0: لا طبعا لا يكفي، لابد من إضافة مجموعة من المعطيات الأخرى وهي كثيرة جدا، لأنه ما قلناه على التاريخ الرياضي مثلا طنجة كانت سبقة في أغلب الرياضات الأخرى، مثل مثلا أول ملعب للغولف كان في طنجة، و كذلك منذ أكثر من قرن يعني رياضات أخرى مثل التنس، رياضة كرة المضرب كذلك عرفتها المدينة منذ الفترة ديال يعني نقولوا بداية المرحلة الدولية إلى غيرها من الرياضات الأخرى، رياضة البولو كذلك التي كانت في هضبة مرشان تلعب في هضبة مرشان. فأني إذا أضفنا هذا المعطى على معطيات أخرى فيمكن أن تكون لنا فكرة عامة عن التاريخ الرياضي للمغرب ككل وأهمية مدينة طنجة في الجانب سبق تأسيس يعني الأندية والممارسات يعني الرياضة بشكل الحديث.
1: طيب من خلال موقعكم أستاذ أحمد الطلحي وأنت يعني تتابع هذه المآثر وهذه الأماكن التي لديها قيمة تاريخية، ما الذي برأيك يميز مدينة طنجة كمدينة سياحية؟ ما الذي يجلب السائح خاصة المغربي اليوم لهذه المدينة يعني أكثر شيء برأيك؟ هل هي هذه المآثر فعلا أم الطقس أم الطبيعة أم أشياء أخرى؟
0: هو ما هو معروف عن مدينة طنجة هو أنها مدينة شاطئية فيها جمال الشواطئ المغربية، بحيث مثلا فيها أكثر من 10 شواطئ منها 3 شواطئ تحمل اللواء الأزرق، فهي معروفة بشمال شواطئها وبطقسها ومناخها المعتدل. فطيلة السنة الناس يعني خصوصا السواح المغاربة يزورون المدينة من أجل بسبب يعني مناخها المعتدل وبسبب كذلك مناظرها الطبيعية الخلابة. كما قلت هي مدينة غابوية بامتياز، عندها مناظر مشاهد بانورامية، هناك إطلالة على مضيق البوغاز، من طنجة يمكن مشاهدة جنوب الإسباني وكذلك مضيق جبل الطارق. فهذه الأهمية الطبيعية سواء البيزاجيست يعني البانورامية المنظرية وكذلك الطبيعية في جانب التراث الطبيعي لشواطئ وغابات أساسا هي الجاذبة أكثر، وهي نقطة القوة التي يعتبرها البعض مهمة بالنسبة للمنتوج السياحي لطنجة. ولكن الجانب الثقافي مهم جدا، باعتبار أن مدينة طنجة هي كانت أقدم مدينة في المغرب عندها حوالي 3000 سنة، مدينة الوحيدة التي يمكن أن نشاهد فيها ونزور يعني شواهد ومعالم أثرية ترجع لمختلف المراحل التاريخية، مدينة الوحيدة في المغرب التي فيها شواهد يعني فيها مرت فيها يعني حضارات وتعرف عرفت مراحل تاريخية أكثر من أي منطقة في المغرب. يعني مثلا الآن المدن أكثر يعني جاذبية سياحية هي مدن إسلامية مثلا فاس، مراكش، أكادير، بينما طنجة هي مدينة فينيقية، رومانية، وندالية، إسلامية، عرفت حتى جميع المراحل التاريخية.

0: الدولية الإسلامية، كانت هي العاصمة الإقليم في الفتح الإسلامي، ثم أصبحت تابعة للحكم الأموي في الأندلس، ثم في المرحلة الإدريسية وجميع المراحل التي تلت فيما بعد إلى أن أصبحت العاصمة الدبلوماسية للمملكة في سنة 1777 إلى غاية سقوط البلاد تحت الاحتلال. وكان الاحتلال دولي لفريد من نوعه على المستوى العالمي. فكل هذه المراحل خلفت لنا معالم أثرية مهمة، هي ليست كبيرة من حيث الحجم وحيث العدد، ولكن أهمية أنها متميزة فريدة لا تجدها في مناطق أخرى. مثلا مقر النيابة السعيدة، يعني مقر وزارة الخارجية آنذاك لما كانت مدينة طنجة عاصمة الدبلوماسية، لحد الآن موجود، نجد بنايات تاريخية التي كانت تستوطنها ولا تقيم فيها البعثات الأجنبية، المفوضيات والقنصليات، المدارس الأجنبية، أول مدرسة الأمريكية عرفت المدينة، أول كلية الطب في المغرب كانت في مدينة طنجة، وهكذا أول مستشفى إلى آخره. فهذا التميز والفرادة هو الذي يجعل أن المدينة طنجة غنية في جانب الثقافي. الرؤية السياحية، الرؤية الوطنية السياحية خصوصاً رؤية 2020، كانت قد اعتبرت مدينة طنجة عند ثلاث مؤهلات سياحية، مؤهل ديال السياحة الشاطئية، ثم مؤهل ديال السياحة الثقافية، ثم مؤهل ديال سياحة الرحلات البحرية الطويلة لكروازيغ. والآن يعني هناك نمو لا بأس به، هناك حركة مهمة جدا في تأسيس المتاحف. بعدما كانت المدينة تتوفر على متحف واحد، الآن عندها حوالي 10 متاحف، إلى غير ذلك من البنيات السياحية الثقافية التي تؤكد جانب السياحة الثقافية للمدينة.
1: طيب ختاما أستاذ طلحي، إذا طلبت منك يعني بطاقة أو كارت بوستال لمدينة طنجة، ما هي أكثر الصور التي يجب أن تحظى بالاهتمام في هذه البطاقة؟
0: هي كما قلت، يعني الزائر ينبغي عليه أن يزور كل ما هو تراث طبيعي وكل ما هو تراث ثقافي. تراث طبيعي أساساً تراث الأخضر الغابات، منها الغابات الدبلوماسية وغابات الكاريخ، كذلك تراث الأزرق المتمثل في الشواطئ وفي بحيرات والأودية والمصبات الأودية والمناطق الرطبة، والتراث الجيولوجي الذي يسميه التراث البني مثل المغارات، أساساً مغارة لأشقار ومغارة هرقل التي هي رمز المدينة أصلا. ثم في نسبة للتراث والمناظر الطبيعية والبانورامية كذلك هي من التراث الطبيعي، كذلك بالنسبة للتراث الثقافي يزور يحرص يعني الزائر طنجة أن يزور شواهد عن كل مرحلة تاريخية، مرحلة فينيقية هناك قبور فينيقيين، مرحلة رومانية هناك موقع كوتا، مرحلة الإسلامية هناك مجموعة من المعاني الأثرية، الجامع الكبير، المدرسة المارينية سابقا، الأسواق والفنادق القديمة، المدينة العتيقة كلية هي مدينة إسلامية، والفترة الدبلوماسية كذلك. لحد الآن هناك مجموعة من البنايات التي ترجع لهذه الفترة كبنايات تابعة للقنصليات مثل المندوبية التي كانت مقر المفوضية الألمانية، بعض المقابر القديمة المسيحية مثل المقبرة الألمانية والمقبرة المسيحية والمقبرة الإنجليزية، كذلك بعض الدور العبادة مثل الكنائس والبيع التي ترجع لهذه الفترة. يعني مسائل كثيرة ترجع للفترة الدبلوماسية، ثم الفترة الدولية النواة الأولى. يكفينا أن نعلم بأن

0: أول بناية عصرية في معمارية هي كانت في طنجة، هي بناية هيرشهاوسن الموجودة في قرب الميناء، ويعني بنايات أخرى. يكفي أن نعلم أنه لهذه الأسباب أن طنجة تتربع في الرتبة الأولى من حيث عدد المعالم والمواقع التاريخية والأثرية المصنفة كتراث وطني، يعني حوالي 128 بناية وموقع، وهذا بسبب هذه الفرادة وهذا التميز.
1: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية، على هذه الجولة وبهذه اللقاءات.

البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة. وبهذه الإيقاعات نصل إلى ختام حلقة اليوم من كارت بوستال. شكرا لكم على حسن المتابعة، نأمل أن نكون قد رافقناكم في رحلة ممتعة، ونلتقي في الحلقة المقبلة مع وجهة جديدة وبطاقة جديدة. إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثالثة.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بمستجدات النزاع في الشرق الأوسط، حيث ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر اليوم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع نهاية العام الماضي حسب ما أعلنت الرئاسة المصرية، وذلك عقب لقاء جمع مسؤولين مصريين مع وفد من حماس. أفاد بيان الرئاسة المصرية بأن اللقاء الذي عقد في العلمين بشمال مصر تناول ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025. إلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 12 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة وفق ما أعلنت سلطات البلدين اليوم، في وقت يكثف الطرفان هجماتهم البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. ومع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب في العام 2022. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، حيث شهدت مدن غربي البلاد فجر اليوم انقطاعا للتيار الكهربائي شامل مناطق واسعة عقب انفجار وقع قرب محطة الزاوية الكهربائية غربي البلاد. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء الانفجار في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. وقالت الشركة في بيان الفرق الفنية المختصة بشرت عملها للوقوف على أسباب الانفجار، وطمأنت الليبيين أن العمل جار بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، فيما لم تعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمة.

0: مات في أخبار القارة السمراء. دائما استأنفت اللجنة الانتخابية الزامبية عملية فرز الأصوات الانتخابية أو الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بعد تعليقها مؤقتا على الصعيد الوطني بسبب حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع وفق ما أفادت به اللجنة. وأعلنت اللجنة استئناف الفرز فورا عقب تقييم الوضع الأمني والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدة أن التهديدات الأمنية التي أدت إلى تعليق العملية تمت السيطرة عليها مع تشديد الإجراءات الأمنية بمراكز الفرز. وبحسب الجدول الزمني الرسمي للجنة الانتخابية الزامبية، تمتد عملية استلام النتائج والتحقق منها إلى غاية 17 أغسطس الجاري، بينما حدد موعد إعلان النتائج في اليوم نفسه على أن تستمر عملية نشر النتائج الرسمية إلى 24 أغسطس الجاري. في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وحبة الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جرادة، دريوش، قرسيف، بركان، تازة، توريد، الحسيمة، وجدة أنجاد، النظور، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. نهاية الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4
2: Summer Tracks Weekend.
3: Summer Tracks. Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: legend of the fame.
1: Summer Tracks Weekend avec Shawad.

0: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2. أنتم في الاستماع لميدي 1، موجز الرابعة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط، حيث قالت مصادر في حماس اليوم إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي قيادة الحركة في مصر في إطار مساعيه لدفع خطة السلام في غزة. وقال مصدر مطلع في الحركة طالبا عدم كشف هويته إن الوسطاء أبلغوا حماس بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سيعقد لقاء مع قيادة حماس بحضور مسؤولين مصريين وقطريين قبل أن توجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ويأتي اللقاء المرتقب في وقت تجري اتصالات في القاهرة بشأن الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، وبعدما أجرى وفد من حماس برئاسة خليل الحية محادثات مع مسؤولين مصريين في مدينة العالمين بشمال مصر. إلى أوروبا وتحديدا بلجيكا، حيث بدأ السكان في شرق البلاد إخلاء قريتين فيما عمل عناصر الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات من مختلف أنحاء أوروبا على مكافحة واحد من أكبر حرائق الغابات في تاريخ البلاد. وتم الدفع بتعزيزات من مختلف أنحاء البلاد لمكافحة الحريق الذي اندلع على الجمعة في منتزه طبيعي ومنطقة شاسعة من الغابات والأراضي العشبية قرب الحدود الألمانية، وسرعان ما اتسع نطاقه. وذكرت السلطات المحلية في بيان أن الحريق أتى على أكثر من 3000 هكتار لحدود كتابة هذه الأسطر. إلى أخبار القارة السمراء، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 80 قتيلا، بعدما أعلنت الشرطة اليوم انتشال جثامين 8 أشخاص. وانقلبت العبارة المكتظة بالركاب والتي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب المياه في البحيرة الشاسعة الواقعة على الحدود مع زامبيا. نبقى في القارة السمراء، وبها حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع عدد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. وقال توم فيلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ، إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق، ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهته قبل اتساع نطاق انتقال العدوى. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في تونس، عادت وضعية المعتقلين السياسيين في البلاد للواجهة بعد

0: بتأكيد المحامي محمد عبو أن الوضع الصحي للساجين السياسي والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي تراجع عن خوض إضراب عن الطعام سيء للغاية. وقال المحامي إن ما يحدث هو تدمير لتونس. ويواجه المعارض السياسي غازي الشواشي حكما نهائيا بالسجن لمدة 20 سنة صدر عن محكمة الاستئناف في نوفمبر من العام الماضي، وذلك على خلفية اتهامه فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، ولنا عودة لمتابعة المختارات الغنائية لجواد في برنامج سمر تراكس. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميدي 1 نيس موناكو 195.9.

الناس عصام وليني فريدي ولوي ومحمد بلجرو طيبي معاكم في خاطر ولادات الغربه.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، والبداية بأخبار الشرق الأوسط، حيث قالت مصادر في حماس اليوم إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي قيادة الحركة في مصر في إطار مساعيه لدفع خطة السلام في قطاع غزة. وقال مصدر مطلع في الحركة طالبا عدم كشف هويته إن الوسطاء أبلغوا حماس بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر سيعقد لقاء مع قيادة حماس بحضور مسؤولين مصريين وقطريين قبل أن يتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. قتل 12 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة للصواريخ والطائرات المسيرة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين اليوم، في وقت يكثف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. ومع وصول المعارك على الجبهة إلى حالة من الجمود وتعطل المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب في العام 2022. ننتقل إلى أخبار منطقتنا المغاربية، والبداية من ليبيا، حيث شهدت مدن غربية البلاد فجر اليوم انقطاعات للتيار الكهربائي شاملة مناطق واسعة عقب انفجار وقع قرب محطة الزاوية الكهربائية غربية البلاد. أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء الانفجار في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. وقالت الشركة في بيان الفرق الفنية المختصة باشرت عملها للوقوف على أسباب الانفجار، وطمأنت الليبيين بأن العمل جار بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي، فيما لم تعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات. في تونس، عادت وضعية المعتقلين السياسيين في البلاد إلى الواجهة بعد تأكيد المحامي محمد عبو أن الوضع الصحي للسجين السياسي والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الذي تراجع عن خوض إضراب عن الطعام، قال المحامي إنما يحدث هو تدمير لتونس. ويواجه المعارض السياسي غازي الشواشي حكما نهائيا بالسجن لمدة 20 سنة صدر عن محكمة الاستئناف في نوفمبر من العام الماضي، وذلك على خلفية اتهامه فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. في أخبار القارة السمراء، دائما استأنفت اللجنة الانتخابية الزامبية عملية فرز أصوات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بعد تعليقها مؤقتا على الصعيد الوطني بسبب حوادث عنف استهدفت موظفين انتخابيين وسرقة أوراق اقتراع، وفق ما أفادت به اللجنة. وأعلنت اللجنة استئناف الفرز فورا عقب تقييم الوضع الأمني والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدة أن التهديدات الأمنية التي أدت إلى تعليق العملية تمت السيطرة عليها مع تشديد الإجراء الأمنية بمراكز الفرز. في المغرب، تتوقع المديرية للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبة الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم بعملات وأقاليم جرادة، دريوش، قرسيف، بركان، تازة، تاورير، تل حسيمة، وجدان قاد والناظور. بهذا الخبر مستمعينا الكرام، ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: On déjeune ensemble ?
2: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
1: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
3: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiro blasal safe. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: نرحب بكم مستمعينا على أثير ميديا في حصاد متجدد، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن حصيلة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للسيدات التي تختتم اليوم بالمغرب، وعن مسار لبؤات الأطلس في هذه البطولة. قصة اليوم عن رضوى عاشور الكاتبة والروائية والقصة والناقدة المصرية التي أغنت الخزانة العربية بعدد من الأعمال القيمة في الرواية والنقد. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا، وحديثه حول مساعي الاتحاد الإفريقي لتوسيع الاستثمارات المبتكرة في سلاسل قيمة الحبوب باعتبارها ركيزة أساسية لبناء منظومات غذائية أكثر استدامة في القارة. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم رفقة شكر البكري على رواية زينب التي يعدها البعض أول رواية عربية لمؤلفها الأديب والسياسي المصري محمد حسين هيكل. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله
3: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبي الصفه مع الشمس في النواحي الساحليه اللي في شمال طرفايا، بحال حتى في المناطق اللي في شرق الخط الناظور سمارة. اما في النواحي الاخرى الحال صافي ومشمش، والريح غادي يصوت شرقي في الريف والمنطقه الشرقيه بحال حتى في درعا تافيلات وواد الذهب، وغادي يصوت غربي في المناطق الاخرى كلها. القوه ديالو معتدله عامه، الرطوبه في الجو هابطه لقل من 50% في غالب النواحي، ما عدا في بعض السواحل الغربيه فاش غادي توصل ما بين 50 و70%. الحراره وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 24 و33 درجه في عبده، ما بين 26 و34 درجه في ناحيه السوس، ما بين 26 و41 درجه في واد الذهب، ما بين 28 و32 درجه في اللوكوست، ما بين 29 و31 درجه في دكاله،

0: الى ديال هاد المراقبه والتتبع هي هادوك الكيسان ولا القرعات معلقين في الشجر واللي فيهم ماده حلوه تتجبدها للكاس وسم تيقتلها، وهذا الشيء كثير ما تندويو عليه وتنفسروه، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 مساء موعد النشرة المغاربية. النشرة المغاربية اليوم من اعداد وتقديم عبد العالي الزهر. عبد العالي مساء الخير.
2: مساء الخير امين، مرحبا بكم مستمعينا. رغم ما فرضه ملف الهجرة غير النظامية من تحديات على المدينة خلال الاسابيع القليلة الماضية، تحافظ الفنادق على اجوائها الصيفية الجاذبة على وقع اجواء هادئة مستقطبة السكان والزوار نحو فضاءاتها المفتوحة مع تخليد اللحظات عبر كاميرات هواتفهم. اجواء الفنادق ينقلها لنا مفادنا الى المدينة عادل الزبيري في الربورتاج التالي.
3: تابع محمد الياسيني 39 عاما تاجر ومن نشطاء المجتمع المدني في مدينة الفنيدق يوميات تنزيل السلطات المغربية لعملية أمنية استباقية ضد المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع شهر غشت 2026. في ليلة صيفية يضرب محمد موعدا مع أصحابه في أحد أشهر مقاهي الفنيدق.
4: مدينة الفنيدق اليوم تعيش هدوءا عاديا واعتياديا كباقي الأيام العادية. الزوار يأتون من كل المدن، إقبال كبير على الشواطئ، على الفنادق السياحية، دور الكراء هي ممتلئة عن آخرها، والفنادق ممتلئة عن آخرها، الأمور عادية.
3: في كل صيف يعود سعيد الفتوحي 21 عاما العامل في القطاع الصحي لقضاء عطلته الصيفية في مدينة الفنيدق مع العائلة والاستمتاع نهارا بشاطئ الريفيين على البحر الأبيض المتوسط.
5: موضوع الهجرة هو موضوع اللي دراهينية واللي كيحظى بواحد الأهمية بالحق، على العكس كاين يعني واحد الإقبال السياحي على مدينة الفنيدق بعد ما المدينة تغيرت للهوية ديالها بعد إغلاق مع برباب سبسة، حيث كانت مدينة تجارية. دابا كنحاولوا أننا نستقطبوها وتولي واحد المدينة اللي مدينة سياحية وكتستقطب الزوار بحال المدن المجاورة المدياق ومرسي.
3: عائلات توثق زيارتها إلى مدينة الفنيدق بصورة تذكارية أمام لافتة كتب عليها بالبنط العريض أحب الفنيدق. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
2: ومن أجواء الفضاءات الصيفية إلى أحوال الطقس بالمغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية ملمسة ويقظة بوتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية بعمالات وأقاليم جرادة والدريوش وقرسيف وبركان وتازة وتوريرت والحسيمة ووجد أنقاد والنظور، تتواصل اليوم إلى غاية الساعة 11 مساء. نواصل النشرة المغاربية من ليبيا التي سجلت أعلى معدل لبطالة الشباب في منطقة شمال إفريقيا برسم عام 2025، ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية الصادرة في تقرير اتجاهات الاستخدام العالمية للشباب 2026، فإن نسبة بطالة الشباب في البلاد بلغت 50.1%، واقع يضع فئة الشباب الليبي أمام انحصار حاد لفرص الشغل وضغط متزايد على القطاعين العام والخاص. نتابع الموضوع رفقة مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
6: يواجه الشباب الليبي تراجع فرص العمل مع تزايد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في ليبيا وغياب أي مشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة تلبي الطلب المتصاعد من الشباب. عبد المنعم محمد باحث عن عمل.
7: لا تتوفر الفرص للشباب بالقدر الكافي، نتحدث عن فرص في القطاع الخاص، القطاع الخاص عليه ضغط، وكذلك حتى الوظائف الحكومية كذلك عليها ضغط.
6: وقالت منظمة العمل الدولية إن ليبيا سجلت أعلى معدل لبطالة الشباب في منطقة شمال إفريقيا خلال عام 2025 بنسبة بلغت أكثر من 50%. وتعكس هذه الأرقام فجوة واسعة بين وضع الشباب وسوق العمل في ليبيا. محمد درميش محلل اقتصادي.
8: إن الاقتصاد الليبي منذ عشرات السنين يعاني من تشوهات.

0: أول تشوه هو انخفاض في مستوى دخل الفرد وانخفاض فرص العمل وأزمة الإسكان. وبطبيعة الحال استمرت هذه الأزمة، وللأسف الشديد نتائج أخفاقات قرارات لسنوات سابقة، فإن القرارات الاقتصادية للسنوات السابقة أدت إلى زيادة حدة هذه التشوهات.
1: وحذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار معدلات البطالة المرتفعة بالتزامن مع زيادة أعداد الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب يعكس عوائق هيكلية تحول دون دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
2: نبقى في ليبيا، حيث شهدت مدن غرب ليبيا اليوم انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي عقب انفجار وقع قرب محطة الزاوية الكهربائية. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة جراء الحادث، ويأتي هذا القطاع في ظل موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مشهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. ومن الشأن الليبي إلى تطورات المشهد الحقوقي في تونس، حيث أكد المحامي التونسي محمد عبو تدهور الوضع الصحي للسجين السياسي والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، واصفا حالته بالسيئة للغاية عقب تراجعه عن خوض إضراب عن الطعام. ويقضي المعارض السياسي غازي الشواشي حكما نهائيا بالسجن لمدة 20 عاما أصدرته محكمة الاستئناف في نوفمبر من العام الماضي في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. حول وضع غازي الشواشي وباقي السجناء السياسيين في السجون التونسية نتابع قراءة الصغير زكراوي من تونس.
3: الأستاذ غازي الشواشي يعاني من حكم يعني قاسي، ويقبع في السجن صحبة العديد من المحامين ومن السياسيين والنقابيين والصحفيين وحتى النشطاء العاديين. بسبب حال وضعية الأستاذ الشواشي لا تختلف عن وضعية كل السجناء الذين يعانون القمرين، خاصة في ظروف السجن، ظروف الحرارة الشديدة. الظروف السجن في كل الحالات هي ظروف يعني قاسية جدا، ولا نرى أفقا لخروجه من السجن بقية تلفاقه من النشطاء السياسيين والقياديين، لأنه هو كان قيادي سياسي. فلذلك وضعية حرجة جدا من ناحية الصحية، من ناحية الرعاية، من ناحية الأهمال في السجن. وبطبيعة الحال هناك عديد الأصوات في جميع الاحتجاجات تدعو إلى العفو، عفو تشريعي عام لكل السجناء السياسيين. في يوم 20 خلال أيام ستخرج يعني احتجاجات جديدة للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين.
2: كان هذا المحلل السياسي التونسي الصغير زكراوي من تونس. في الجزائر لقي 6 أشخاص مسرعهم وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين اليوم في ولاية النعامة شمال غرب الجزائر، وفق ما أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية. وأوضحت فرق الإنقاذ أن الحادث نجم عن حراف الحافلة وانقلابها على الطريق. اللحظة مع التقرير الرياضي، ومعنا هذا المساء يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
4: مساء النور عبد العلي.
2: بعد الجدل الذي رافق تعطر انتقاله إلى ريال سوسيداد، نايف أجرد يكسر الصمت ويكشف الأسباب الحقيقية التي حالت دون عودته إلى الدوري الإسباني.
4: الدولي المغربي ومدافع أولمبيك مارسيليا وضع حد للجدل الذي رافق تعثر عودته المحتملة إلى ريال سوسيداد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكد أن فكرة العودة إلى النادي الإسباني كانت مطروحة بالفعل قبل أن تتوقف المفاوضات مؤقتا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الناديين. الفحوصات الطبية التي خضع لها أكرد مرت في ظروف جيدة وحظيت نتائجها بموافقة الفريقين، ينفي بذلك وجود أي مشكل صحي تسبب في تعثر الصفقة. المدافع المغربي أوضح أن الخلاف الأساسي ارتبط ببرنامج عودته التدريجية إلى المنافسات بعدما اعتبر أن استعادة جاهزيته البدنية بشكل متدرج ضرورية لتفادي أي انتكاسة، وهو ما رفضه المدرب الحالي لنادي ريال سوسيداد. رغبة أكرد في ضمان جاهزيته الكاملة للموسم المقبل كانت وراء تمسكه بموقفه، خصوصا وأنه يفكر أيضا في مشاركة رفقة المنتخب المغربي خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط برفض العودة إلى ريال سوسيداد أو بعدم احترام مسؤوليه ومدربه، كما أبدى تفهما للوضعية الاقتصادية التي يعيشها مارسيليا، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات يظل مفتوحا أمام مختلف الاحتمالات. التزام المدافع المغربي بقميصه

0: أولمبيك مارسيليا يظل قائما، حيث شدد على استعداده للدفاع عن الألوان الفريق وتقديم أقصى ما لديه إلى جانب زملائه في حال بقي ضمن صفوف الفريق، في انتظار طبعا العروض التي سيتوصل بها المدافع المغربي خلال الأيام القليلة المقبلة، أيام الميركاتو متواصلة حتى نهاية هذا الشهر.
1: شكرا لك يوسف، بهذا نصل إلى نهاية النشرة. لحظات تلتقون مع الزميل أمين عاسماني وباقي فقرات الحصاد في أمل الله.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
4: يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بالمباراة النهائية التي تجمع بين مالاوي والكاميرون، فيما غادرت لبؤات الأطلس المنافسة في المركز الرابع بعد خسارتهن بضربات الترجيح أمام الجزائر في مباراة الترتيب. في نقاش حصاد اليوم نناقش حصيلة هذا الكان تنظيميا وكرويا بالنسبة للفريق الوطني للسيدات. وللنقاش نستضيف اليوم معنا في الاستوديو الزميل يوسف شاطر. يوسف مرحبا بك.
0: مرحبا أمين، مرحبا لكل المستمعين.
4: ومعنا على الخط أيضا هشام مرمرام المحلل الرياضي، أهلا ومرحبا سي هشام.
5: أهلا ومرحبا سي أمين وسي يوسف، وفرصة سعيدة.
4: مرحبا بك. أبدأ معك هذا النقاش سي هشام، يعني إقصاء لبؤات الأطلس جاء في دور نصف النهائي ضد الكاميرون، وحتى في مباراة الترتيب خسرنا المباراة، ما خلف خيبة أمل كبيرة لدى الجمهور المغربي. كيف تقيمون أداء الفريق النسوي خلال هذه المسابقة قياسا على هذه النتائج؟
5: بالنظر يعني النسختين الماضيتين فبطبيعة الحال فالإنجاز هو أقل يعني درجة من مشاركتين السابقتين ومن تنظيمين السابقين، ولكن أنا في نظري أنه أي مشروع ربما كيفما كان ربما مثل هذه الهزائم لذا يجب ربما أن توقف هذا المشروع أو ربما تحبط النيات لاستمرار في العمل. صحيح أنه المنتخب الوطني ربما الأشياء الأصعب ربما نجح فيها، ولكن الأشياء الأسهل إن صح القول ربما أخفق فيها، لأنه بتلك التفاصيل التي تميز رياضي عن رياضي أو رياضية عن رياضية لاعبة عن أخرى كذلك منتخب عن آخر هي التي فشل فيها المنتخب الوطني. لأنه عندما ننظر مثلا إلى عدد ركلات الجزاء أو الترجيح التي ضيعتها اللاعبات المغربيات، فأعتقد بأنه الرقم مخيف جدا ويطرح العديد من التساؤلات عن ارتباط بالحالة الذهنية بالتركيز بالتدريب وما إلى ذلك. أنا أعتقد بأنه إذا شفنا الأمور من منظور إيجابي فالمشروع لابد أن يستمر. كاين هناك ربما نقائص التي يعني ظهرت ومنها ما تحدثت عنه، ربما في اللحظات الحاسمة فاللاعبات ربما لا يجدن تلك الصلابة الذهنية لحسم مباراة من خلال ركلة ترجيح أو من خلال ركلة جزاء. كاين كذلك واحد النقطة اللي هي مهمة جدا، هو أننا يعني كان هناك استمرار في الاعتماد على جيل ربما تقدم في السن، وهذا ربما خلانا يمكن ما نقولش بأنه ما كاينش خلف بالمطلق، ولكن ربما كاين إبطاء ديال أنه يكون خلف، واش غياب لاعبات جاهزات أو فقط ربما كان بقى واحد الحنين لهذوك اللاعبات ربما اللي يعني دافعوا لألوان المنتخب مدة طويلة جدا.
4: طيب.
5: وأعتقد بأنهم اللي كنشوفوا مثلا غزان الشباك أغلب مباريات احتياطية، لاعبة فاطمة زهراء تاغناوت كذلك احتياطية، فهذا يعني بأنه كاين تراجع في المستوى ديال اللاعبات اللي شكلوا ربما العمود الفقري لهذا المنتخب، وهذا يعني بأنه ربما احنا نحن في مرحلة انتقالية، ولكن واش ربما دبرنا بشكل جيد هذه المرحلة أو لا؟
4: طيب.

0: يوسف، يعني أعود معك أنت لمسألة تنظيم الكان، وهو الثالث تواليا الذي ينظمه المغرب بالنسبة للعنصر النسوي. هل بلغنا اليوم باعتقادك مرحلة النضج التنظيمي على كافة المستويات؟ طبعا ربما استعدادا حتى لكأس العالم أو لتنظيم مسابقة بكبر كأس العالم 2030.
1: طبعا بكل تأكيد أمين أن تنظيم كأس أمم أفريقيا للسيدات أمر لا يرقى للمستوى المغرب على الصعيد التنظيمي، لأنها بطولة نوعا ما أقل حتى من كأس أمم أفريقيا للأمم التي نظمها المغرب في الفترة الماضية، بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث الكروية كأس العالم للأندية، مجموعة من الاختبارات الصعبة التي كانت ربما أكثر صعوبة من كأس أفريقيا للأمم، لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندما نظم النسخة الأولى تقريبا قبل نسختين، النسخة الأولى في المغرب لأن هذه النسخة الثالثة، كان رأى ومتابع مدى الاستفادة العامة التي عادت على كرة القدم النسائية في المغرب أو في أفريقيا وعلى كأس أمم أفريقيا كحدث بارز، وهذا ما جعله ربما على أخذ هذا التوجه نحو إعطاء المغرب تنظيم كأس أمم أفريقيا للسيدات، لأن هناك الآن صورة أخرى عن هذه البطولة التي كانت لا تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الماضية، فلذلك يمكن أن نعتبر أنها جزء لا يتجزأ من السيرورة العامة التي يعيشها المغرب على صعيد تنظيم الأحداث الكروية خصوصا في السنوات الأخيرة، وكان ناجحة جدا. الشيء الجميل أنه تواصل لإقبال الجماهيري، تواصل متابعة المباريات من طرف الجماهير المغربية
0: بشكل متنامي حتى
1: طبعا، وهذا أمر أيضا إيجابي يجب أن يحسب، هو الأكثر أهمية ربما في الموضوع، لأن الاتحاد الأفريقي يبحث عن إعطاء الكأس الأفريقي للسيدات طبعا ذو شعبية، أن الجمهور يصبح يتابع ويقتني تذكرة، وبالتالي هذا أمر يساهم حتى على صعيد التسويق، لأن هذه النسخة على الصعيد الإعلامي أيضا بثت على مجموعة من القنوات العالمية، وهذا أمر يعطي الاتحاد الأفريقي نقلة نوعية على صعيد التسويق لبطولة أفريقيا للسيدات.
0: طيب سير مرام، يعني ربما كانت هناك أيضا انتقادات للمدرب لابوآت الأطلس خورخي فيلدا بعد الإقصاء، هل بنظرك يتحمل المدرب المسؤولية الأكبر هنا في كل ما حصل، أم أن منظومة الفريق ككل بحاجة لتحسين سواء تحت قيادته هو أو غيره؟
2: شوف، أنا بالنسبة لي المدرب عندما ربما يقبل أنه يتعاقد مع منتخب أو نادي كيفما كانت الظروف، فهو الذي يتحمل المسؤولية، لأنه هو يعرف ربما المشروع بتفاصيله، يعرف ما يتوفر عليه من لاعبات، يعرف ما هي الحدود التي يمكن ربما أن يتألق فيها أو العكس. خورخي فيلدا يعني جاء إلى المغرب بقبعة مدرب بطل العالم، وهذا شيء غير يعني متاح لجميع المدربين. خورخي فيلدا دخل لرفع التحدي، وربما من خلال تصريحاته دائما كان يرفع السقف عاليا ويبشر بأنه ستكون هناك نتائج إيجابية. فالمنتخب الوطني يعني لنضع الأمور يعني في إطارها الصحيح، المنتخب الوطني ربما تنظيمه المتتالي لهذه الدورة، فكان الهدف واضح جدا هو أنه الفوز بكأس أمم أفريقيا، وهذا ما لم يتأتى له في الدورتين السابقتين، ربما كان هناك أمل لربما يتحقق هذا الإنجاز. صحيح أنه المدرب كما ينسب إليه أي إنجاز يحققه فبطبيعة الحال فأي إخفاق له يد في تحمله، ولكن إذا تحدثنا على البنية العامة فنحن نعرف بأنه كرة القدم النسائية ربما لم يكن أحد ينتظر أنه تصل إلى هذا المستوى، لأنه في غياب قاعدة للممارسة، في غياب كذلك بطولة مهيكلة، في غياب أنه مجموعة من الأمور التي تنقص الممارسة على المستوى القاعدة، يعني ونقارنها بما وصلنا إليه فأعتقد بأنه شيء إيجابي. صحيح أنه فيلدا ربما كان هناك أخطاء أو ربما هناك ملاحظات حول تعامله مع ما جرى، ولكن عندما جاء المغرب هو كان مقتنع بأنه سيحقق شيء، وحتى صورته كمدرب حامل لقب العالمي، فبطبيعة الحال ما يمكنش يغامر وفقط أنه يجمعها مع منتخب اللي ممكن أنه يحقق منها أشياء. فالاستمرارية في تحقيق الإنجاز وكذلك الثبات

0: على مستوى النتائج، فهو تضمنه استمرارية كذلك في تكوين لاعبات، في دائما أنه توفير الخلف. هذه كل معطيات التي تجعل المنتخبات تسمى منتخبات قوية، لأنه عندما نقول منتخب قوي فهو ذلك المنتخب الذي يجدد الفوز، يجدد التتويج، يجدد التألق، ويكون هناك واحد نوع من الانتظام في تحقيق النتائج. الآن على المستوى الإفريقي فالمنتخب الوطني يبدأ ربما إجمالا فهو من أقوى المنتخبات. في الدورة الحالية يعني شاهدنا جميعا كيف أقصي منتخبان بين الأفضل، منتخب جنوب إفريقي ومنتخب نيجيري. هذا يعني بأنه كان هناك كذلك طاقات جديدة على المستوى الإفريقي. مالاوي الذي منتخب اللي من أول مباراة كان يراهن عليه الجميع بأنه سيكون مفاجأة، وكذلك كان كذلك المنتخب الكاميروني. فأنا بالنسبة لي المدرب ما دام أنه تحمل مسؤولية، كذلك احنا نعرف الظروف التي توفرها الجميع لهذا المدرب من خلال الطاقم، من خلال المعسكرات، من خلال التنقلات، فهذه كلها أشياء اللي ربما بالنسبة للمدرب سيعرف بأنه ما يمكنش أنه يتحجج بشيء آخر من غير أنه واش كاين إنجاز ولا لا. ولكن ربما هذه خطوة لهذا الكرة، لهذا النوع من الكرة، بأنه يتطور، ربما يصبح ربما منتشر أكثر على مستوى الممارسة. لأنه أنا بالنسبة لي فكاين جوج حالات ربما ديال المنتخبات اللي المشروع ديالهم كان عكس ربما ما هو كاين كقاعدة في العالم، اللي هو منتخب الفوتسال ومنتخب النسوي. فأنا بالنسبة لي هذه منتخبات اللي انطلقت ربما نقوله من أعلى، في حين أن الكرة القدم العالمية كلها تنطلق من الأسفل. فالمنتخب الفوتسال ومنتخب الفوتسال ومنتخب النسائي هما مشاريع ربما اللي يمكن نقوله أنه استثنائية، طريقة عمل استثنائية.
1: طيب.
0: وأعطتنا منتخبات اللي على الأقل أنهم يمكن أنهم سجلوا حضور قوي على المستوى الإفريقي.
1: طيب يوسف سي هشام يعني تحدث عن نقطة مهمة وهي تجديد الخلف. هل اليوم بالنسبة للعنصر النسوي على الأقل نواجه مشكلة ربما في البحث عن مواهب هنا في المغرب لتعويض هؤلاء الشابات اليوم؟
2: طبعا هناك ليست مشكلة، لأن يعني هناك الكثير من النجمات الشابات يمارسن في أندية مغربية. هناك بعض الأسماء التي ظهرت في السنوات الأخيرة وحتى وصلنا إلى المنتخب المغربي، وهناك أيضا الأسماء التي تلعب في أوروبا والتي تكونت في أندية في أوروبا، في إسبانيا وفي فرنسا، هي الآن أصبحت ربما أكثر انفتاحا على تمثيل المنتخب المغربي. وحتى في هذه النسخة من كأس إفريقيا كان هناك بعض الأسماء الجديدة. هو فقط مرتبط أساسا بقرار الجرأة في التغيير، لأن المدرب خورخي فيلدر ربما كان يجب أن يأخذ هذه النسخة من كأس إفريقيا، هي النسخة التي يجب أن يغير فيها أو أن يحاول القيام بإحلال وتجديد على صعيد لاعبات المنتخب المغربي، لأنه احتفظ بالكثير من الأسماء التي تجاوزت 30 سنة. هناك أسماء تلعب منذ فترة تعود عليها الجمهور المغربي، خصوصا الجيل الذهبي لفريق الجيش الملكي الذي كون في وقت من الأوقات المنتخب المغربي. على صعيد نقطة مهمة قالها هشام، هي ترتبط بالتكوين والأندية، هي مسؤولية مشتركة بين الجامعة الملكية المغربية وهي أيضا مسؤولية الأندية التي تمارس، لكن الأمر ليس سهلا ربما في إيجاد خلف، رغم أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة شارك في كأس إفريقيا أو في كأس العالم التي ينظمها المغرب خلال الفترة بين 2025 و2029، منتخب أقل من 20 سنة شارك في كأس العالم الأخيرة في كولومبيا. يعني هناك قاعدة موجودة، هل سننجح ربما ما في استثمارها من أجل بناء منتخب أول يستطيع الفوز بكأس إفريقيا؟ طبعا هذا الأمر يرتبط بمدى تطور اللاعبات، لأن ربما الآن في هذه الفترة خورخي فيلدا اقتنع بأن التغيير إذا ظل على رأس المنتخب التغيير يجب أن يكون في الفترة المقبلة، فأكيد سنشاهد ثورة على صعيد المنتخب الأول. هناك الكثير من الأسماء التي مع الوقت، مع أخذ الخبرة والتجربة، مع اللعب أيضا في أنديتها خصوصا، تستطيع ربما أن تقدم للمغرب كأس أمم أفريقيا. أفريقيا التي كنا نستحق على الأقل كأس أفريقيا من آخر ثلاث نسخ، لأن المنتخب المغربي حتى في هذه الدورة كان الأفضل. في المجمل في الأخير ركلات الحظ، ركلات الترجيح بعد القرارات السيئة والسلبية، فأمر وارد في كرة القدم. لكن إن ربما قمنا بخلاصة للمجمل البطولة، أظن أن المنتخب المغربي استحق أكثر مما جناه في هذه البطولة.

0: طيب، شكرا جزيلا لك يوسف شاطر زميلنا في القسم الرياضي، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أمير.
0: والشكر موصول أيضا لضيفنا سي هشام رمرام المحلل الرياضي، ممتن لك سيدي الكريم.
2: شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: الفاصل قصير مستمعينا، ولنا عودة لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.

0: sur sa pelouse, l'Evente. Et puis l'Europe, toujours le jeune Ali Mammar continue d'être un pilier pour Anderlecht. L'international marocain a disputé les 90 minutes avec les violets. Une note de 7,5 qui le place parmi les meilleurs joueurs de la rencontre. Et ce, malgré la défaite de son équipe 1-0 contre le SK Beveren, un but de Yoni Gomis. Enfin, le mercato lui s'active et active sa vitesse 6. Ce dernier s'accélère autour d'Ayoub Boadi. Hier, après la rencontre amicale du LOSC contre Everton, qui s'était soldé plutôt sur un score de 1 partout, David Ancelotti a été interrogé à ce sujet. Il a confirmé les discussions avec Manchester City, mais il a surtout exprimé sa volonté de le conserver dans son effectif. D'après les premières informations, il existerait un accord entre Lille et le club mancunien. Et puis n'oubliez pas ce soir le trophée des champions en France. Coup d'envoi 19h45 contre le Paris Saint-Germain d'Achraf Hakimi, vainqueur du championnat lors de l'exercice 2025-2026, et Lens, champion de la Coupe de France. Une rencontre qui se disputera sur la pelouse du stade Bollaert.
1: Et vous me faites plaisir, Monsef, ce soir vous parlez de rugby. Un grand nom de la discipline rejoint le Maroc. Bernard Gouta est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine de rugby à 15.
0: Une annonce de la Fédération marocaine de rugby qui a officialisé la nomination du technicien français avec l'ambition de faire progresser le 15 national et de préparer les prochaines échéances africaines et internationales, notamment la qualification au prochain mondial. Déjà familier du rugby marocain, qu'il a suivi de près, notamment lors des stages de préparation et des matchs de préparatoire des Lions de l'Atlas en France, eh bien, il aura désormais pour mission de faire franchir un nouveau cap aux Lions de l'Atlas. Bernard Gouta a une mission très importante.
1: Merci Monsef, c'est la fin de ce journal. Belle soirée à toutes et à tous à l'écoute de Média.
2: جمعت رضوى عاشور في أعمالها بين السرد الشخصي والتاريخي لتسلط الضوء على قضايا تاريخية. كتبت عن سقوط الأندلس في ثلاثية غرناطة، وكتبت عن القضية الفلسطينية أكثر من مرة، ومن أبرز أعمالها عن القضية الفلسطينية رواية الطنطورية.
3: رسالة الرباط.
4: من نافلة القول التأكيد على أن هذه الحتمية الجغرافية بمنطقة الشرق الأوسط لا تعني إيران لوحدها، فكل الدول المتماسة مع إيران جغرافيا خاضعة لهذه الحتمية متأثرة بها. للإضاءة من هذا الجانب نستدعي اسم تركيا، هذا البلد الذي يتفق مع إيران في كثير من جوانب، منها البعد القومي للدولة، التاريخ الإمبراطوري، والطموحات الإقليمية.
3: ميديا ريبورتاج.
5: تجاوز عقبات الأمن الغذائي مرحلة يمكن بلوغها من خلال العمل الإقليمي المشترك، وفقا للمنظمة الإفريقية التي ترى أن الموارد المتاحة يمكن أن تشكل رافعة قوية لتحقيق نمو مستدام إذا تضافرت الجهود وتوسعت الحلول المبتكرة في القطاع الزراعي.
3: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
6: كل عام أرجعكم عيد، لما معكم كتحلى، الفرحة بكم كتزاد، والبلاد كتنبض بوجودكم. ولأن مرحبا أكثر من مجرد استقبال، كتظل فرق مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانبكم، كتواكبكم داخل المغرب وخارجه. تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في عملية مرحبا 2026، وتضع مراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.

Sword from the Stone لباسنجر. اللحظة مستمعينا هذه تمام 6:47 على أثير ميديا، رحلة الحصاد مستمرة إلى غاية 8 مساء. اللحظة أترككم مع نغم جديد، وهذه المرة لصابر الرباعي.

0: هذا صوت الفنان التونسي صابر الرباعي. اللحظة مستمعينا نواصل بفقراتنا في هذا الحصاد ونبدأ بالقصة ردوى عاشور الكاتبة والروائية والقاصة والناقدة المصرية التي ولدت في القاهرة ودرست الأدب الإنجليزي. خلال مسيرتها الأدبية أبدت ردوى اهتماما خاصا بالأدب الإفريقي والأفرو أمريكي واهتمت بالقضايا الإنسانية والتاريخية. من أهم مؤلفات الراحلة النقدية دراسة بعنوان الطريق إلى الخيمة الأخرى، وهي دراسة في أعمال الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، وأشهر رواياتها ثلاثية غرناطة والتي تتمحور عن سقوط الأندلس والطنطورية. نتعرف على قصة الكاتبة ردوى عاشور وهي زوجة الأديب الراحل مريد البرغوثي مع وفاء توسري.
1: أنت جميلة كوطن محرم، وأنا متعب كوطن محتل.
2: أنت ملهوفة كوالد المريض وأنا هادئ كممرضة. أنت حنونة كالرذاد وأنا أحتاجك لأنمو. كلانا جامح كالانتقام، كلانا وديع كالعفو. كانت هذه كلمات الشاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي في حق زوجته ردوى عاشور.
1: أنت قوية كأعمدة المحكمة، وأنا دهش كمغبون، وكلما التقينا تحدثنا بلا توقف كمحاميين عن العالم.
2: ولدت ردوى في القاهرة في العام 46 و900 وألف، وبها درست الأدب الإنجليزي وحصلت على الماجستير في الأدب المقارن، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لتنال هناك شهادة الدكتوراه. أثناء دراستها في كلية الآداب تعرفت ردوى على الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، لتبدأ من هناك قصة حب ونضال ورحلة حياة وإبداع. في روايتها فرج تقول ردوى: غريب أن أبقى محتفظة بالنظرة نفسها إلى شخص ما طوال 30 عاماً، أن يمضي الزمن وتمر الأعوام وتتبدل المشاهد وتبقى صورته كما قرت في نفسي في لقاءاتنا الأولى. وجدت ردوى ضالتها في القراءة والكتابة، وقالت في أحد حواراتها إن الكتابة في جزء منها مقاومة للموت.
3: أعتقد أن الكتابة جزء منها مقاومة للموت، في عنصر مقاومة في الكتابة. ليه؟ لأنه حتى مش بالضرورة للموت بس مقاومة، لأن لما تكون الدنيا بتنفي إرادتك وبتزقك في زاوية وبتفرض عليك ما لا تريده، أنت لما بتكتب بتقول أنت عايز تقوله.
2: جمعت ردوى عاشور في أعمالها بين السرد الشخصي والتاريخي لتسلط الضوء على قضايا تاريخية. كتبت عن سقوط الأندلس في ثلاثية غرناطة، وكتبت عن القضية الفلسطينية أكثر من مرة، ومن أبرز أعمالها عن القضية الفلسطينية رواية الطنطورية. بطلة الحكاية ابنة طنطورة، تحكي عن مجازر طنطورة وتنقل للقارئ تفاصيل المآسي وكأنه يعيشها.
3: الطنطورة قرية فلسطينية تقع على الساحل حوالي 24 كيلومتر من مدينة حيفا. سقطت الطنطورة في أيدي العصابات الصهيونية في صيف 1948. الإسرائيليون يقومون بالهجوم على قرى تلك المنطقة في محاولة للسيطرة الكاملة على الساحل.
2: تميزت ردوى عاشور بأسلوبها الصادق والمباشر وقدرتها على مزج الحكاية بالتحليل الاجتماعي والسياسي، لتترك خلفها إرثاً ثقافياً وأثراً خالداً في الأدب العربي.

طمني على الحبايب للفنان السوري جورج وسوف. قبل المرور مستمعينا لنشرة الإخبارية المفصلة، نتعرف لحظة من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يستمر الطقس الحار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 26 درجة بالصويرة وأكادير، 27 بالرباط، 28 درجة بالدار البيضاء، 31 بطنجة، 32 درجة بالعيون، 33 درجة بفاس، 34 بمراكش، و 38 درجة تسجل بوجدة. بالجزائر طقس غائم إلى غائم جزئيا شمالا وغائم جزئيا إلى صحو بالوسط الغربي والجنوب وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 33 بوهران، 34 بعنابة، 35 درجة بقسنطينة وتيارت، 36 بتمنراست، و 40 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس بخليج قابس وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة بتبرقة، 34 بالقصرين، 36 درجة بسوسة، 36 أيضا بصفاقس وبنزرت، 37 بتونس العاصمة، و40 درجة تسجل بقفصة.

0: الاستيطان، وسلطات الاحتلال تواصل اعتداءاتها بتجديد هجمات المستوطنين بنابلس. انطلاق مباحثات جديدة في مدينة العالمين المصرية بين رئيس المخابرات المصرية ووفد من حماس برئاسة خليل الحية لتنفيذ خارطة طريق غزة. وقادة الحركة يلتقون بالقاهرة جاريتش كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الساعي لدفع خطة السلام التي رفضتها إسرائيل. رغم التحديات الميدانية والإكراهات المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، مدينة الفنادق تواصل الحفاظ على ديناميتها الصيفية الجاذبة وتستقطب ساكنتها وزوارها نحو الفضاءات المفتوحة. في البرازيل، انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية وسط استقطاب وتنافس سياسي محتدم بين الرئيس اليساري لويس إيناسو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو. حرائق أوروبا تتسارع في القارة، السلطات البلجيكية تكافح أسوأ حرائق غابوية تشهدها البلاد وتطلب دعما جويا أوروبيا عاجلا، واليونان تسجل سقوط ضحايا جراء حرائق قرب أثينا. أهلا بكم. في ظل تصاعد الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أجرى وفد وزاري اليوم جولة تفقدية في بلدة قصرى شمال الضفة الغربية المحتلة للاطلاع على احتياجاتها، خاصة في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من الاحتياجات، فيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث تجددت اعتداءات المستوطنين الليلة الماضية على مواطنين في شمال غرب نابلس. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمراً بإخلاء يستهدف مزازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة بيت لحم، من بينها بلدات الخدر جنوباً والعبيدية ودار صلاح وزعترة شرقاً. التطورات الميدانية في تقرير مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
1: في الوقت الذي لا تزال فيه مجموعة من المستوطنين تحاصر المنازل الثلاثة في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اقتحمت مجموعة أخرى منهم برفقة قوات من الجيش الإسرائيلي منطقة الرأس وحارة الجعبري بمدينة الخليل، حيث اشتبكوا مع فلسطينيين هناك ما أدى إلى إصابة 10 فلسطينيين. هذه الإصابات كان مثلها في بلدة برقة قرب نابلس التي اعتدى مستوطنون بالقرب منها على 3 فلسطينيين بالضرب ورش غاز الفلفل. يأتي ذلك في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للعديد من المدن والبلدات بالضفة الغربية. مدير نادي الأسير في محافظة أريحة عيد براهمي:
2: يوجد هنالك اقتحامات يومية إن كان في النهار أو الليل لقرى ومخيمات مدينة أريحة، عمليات الاعتقال تطال كافة فئات أبناء شعبنا الفلسطيني إن كان من الأطفال أو النساء أو الشيوخ.
1: التصعيد الإسرائيلي طال أيضا بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، حيث أجبرت السلطات الإسرائيلية فلسطينيا على هدم منزله بيده بعد أن أصدرت أوامر إخلاء لثلاثة منازل تمهيدا لهدمها. مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي:
3: حوالي 35 ألف عقار في مدينة القدس من عام 67 وحتى الآن لديها إخطارات هدم، 7000 إخطار في بلدة سلوان لوحدها. السنة هذه في أول 6 شهور فقط هناك 330 عملية هدم، معظم عمليات الهدم في منطقة سلوان.
1: استهداف بلدة سلوان يأتي ضمن مخطط إقامة مدينة داود الاستيطانية الذي تعمل عليه إسرائيل، حيث ستقام على أكثر من 335 دنما لتخدم الرواية الإسرائيلية الاستيطانية عن مدينة القدس. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: دعا البابا ليون الرابع عشر بابا الفاتيكان اليوم إلى وقف العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين وفرض حصار على بلدة قصرى بالمنطقة. دان 8 دول مسلمة اليوم ما اعتبرته الرفض الإسرائيلي المعلن لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. الدول الثمان وهي السعودية ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا وقطر والإمارات دانت في بيان مشارك كذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبرت أن هذه المواقف تقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. وتزامنا مع هذا الحراك الدبلوماسي في القاهرة اليوم، التقى قادة حماس في مصر بجاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص الذي يسعى إلى الدفع قدما بخطة غزة التي رفضتها إسرائيل. وأكدت حماس خلال الاجتماع التزامها بالتقى

0: اتفاق، بينما حث كوشنر على نزع سلاح شامل وإنهاء أي دور مستقبلي لحماس في إدارة قطاع غزة. وفي سياق هذه المساعة التفاوضية، انطلق اليوم اجتماع بين وفد من حركة حماس ورئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العالمين بشمال مصر لمناقشة سبل الدفع باتجاه تنفيذ خارطة الطريق في غزة. حول المساعي الرامية لتنفيذ بنود الاتفاق ومواجهة ومماطلة الإسرائيليين، نتابع قراءة حسين الديك أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الإسرائيلي والأمريكي بجامعة حيفا، حاوره نور الدين إيكاشان.
1: واضح أن هذه المحادثات تأتي قبيل زيارة كوشنر المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل، تأتي في إطار التنسيق ما بين القيادة المصرية ووفد الحركة من أجل تذليل العقبات أمام استكمال المرحلة الثانية من خطة الانتقال للمرحلة الثانية من فترة الرئيس ترامب، والتي تسمح بدخول القوات الدولية والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والسماح للجنة الإدارية بالعودة والعمل في قطاع غزة، الدخول إلى غزة والعمل والتجهيز لإجراءات تجميع السلاح. هذه الخطوة هي مؤشر على المضي قدما من قبل حركة حماس نحو تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وتشكل تعري أن الموقف الإسرائيلي الرافض والماطل للالتزام بكل ما جاء بوثيقة المرحلة الثانية، ويبدو أن الموقف المصري وموقف المكتب السياسي لحماس هو موقف متوازن ومتفق عليه، والآن يقدم هذا الموقف للأمريكيين لإبراز حقيقة واحدة أن هناك رفض إسرائيلي مماطلة من قبل بنيامين نتنياهو.
0: كان هذا حسين الديك أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الإسرائيلي والأمريكي بجامعة حيفا. تعهدت إسرائيل اليوم بضرب حزب الله مجددا إذا تعرض

0: تعرضت لتهديد، معلنة عن هوية مسؤول عسكري ثان في الحزب المدعوم من إيران، قالت إنه قتل في غارات شنت أمس على جنوب لبنان. وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أن الغارات أسفرت عن مقتل علي سمير الحاج حسن، مشيرة إلى أنه كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة للحزب. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى أكثر من 4300 قتيل منذ 2 مارس الماضي. أعلنت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قدم تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإيرانية بشأن تقدم مسار المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 16 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفق ما أعلنت سلطات البلدين اليوم، في وقت يكثف الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية، ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب في العام 2022. نواصل النشر من المغرب. رغم ما فرضه ملف الهجرة غير النظامية من تحديات على المدينة، تحافظ الفنادق على أجوائها الصيفية الجاذبة، مستقطبة السكان والزوار نحو فضاءاتها المفتوحة لممارسة رياضة المشي الجماعي وتخليد اللحظات عبر كاميرات هواتفهم. تفاصيل أجواء الفنادق في روبورتاج مفادنا إلى المدينة عادل الزبيري.
1: تابع محمد الياسيني 39 عاما تاجر ومن نشطاء المجتمع المدني في مدينة الفنادق يوميات تنزيل السلطات المغربية لعملية أمنية استباقية ضد المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع شهر غشت 2026. في ليلة صيفية يضرب محمد موعدا مع أصحابه في أحد أشهر مقاهي الفنيدق.
2: مدينة الفنيدق اليوم تعيش هدوءا عاديا واعتياديا كباقي الأيام العادية. زوار يأتون من كل المدن، إقبال كبير على الشواطئ، على الفنادق السياحية، دور الكراء هي ممتلئة عن آخرها، والفنادق ممتلئة عن آخرها، الأمور عادية.
1: في كل صيف يعود سعيد الفتوحي 21 عاما العامل في القطاع الصحي لقضاء عطلته الصيفية في مدينة الفنادق مع العائلة والاستمتاع نهارا بشاطئ الريفيين على البحر الأبيض المتوسط.
3: موضوع الهجرة هو موضوع لدراهينية واللي كيحظى بواحد الأهمية. بالحق على العكس كاين يعني واحد الإقبال سياحي على مدينة الفنادق بعد ما المدينة تغيرت للهوية ديالها بعد إغلاق مع برباب سبسة، حيث كانت مدينة تجارية. دابا كنحاولوا أننا نستقطبوها وتولي واحد المدينة اللي مدينة سياحية وكتستقطب الزوار بحال المدن المجاورة المدياق ومرسيل.
1: عائلات توثق زيارتها إلى مدينة الفنيدق بصورة تذكارية أمام لافتة كتب عليها بالبنط العريض أحب الفنيدق. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
0: في تونس، وسط تحذيرات متصاعدة بشأن الأوضاع الصحية للمعارضين في السجون، أكد المحامي التونسي محمد عبو تدهور الوضع الصحي للسجين السياسي والقيادي السابق في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، واصفا حالته بسيئة للغاية عقب تراجعه عن خوض إضراب عن الطعام. ويقضي المعارض السياسي غازي الشواشي حكما نهائيا بالسجن لمدة 20 سنة أصدرته محكمة الاستئناف في نوفمبر من العام الماضي في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. تنطلق اليوم في البرازيل حملة انتخابية يتواجه فيها الرئيس اليساري لويس لولا دا سيلفا مع المرشح اليميني فلافيو بولسونارو في منافسة حامية بين معسكرين يشبها إعراض ناخبين كثيرين عنهما. ويخوض لولا زعيم النقابي السابق والذي احتل مكانة بارزة على الساحة السياسية في العقود الماضية الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم للمرة السابعة في محاولة للفوز بولاية رابعة في مواجهة فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جاجير بولسونارو الذي أوقف بتهمة محاولته تنفيذ انقلاب سعيا للبقاء في السلطة رغم هزيمته في العام 2022، فيما يخيم ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف عائلة بولسونارو على هذه الانتخابات، إذ سبق أن دعم العديد من المرشحين اليمينيين الذين حققوا انتصارات في أمريكا اللاتينية.

0: ما حدود الاستقطاب السياسي في البرازيل في ظل تنامي المد اليميني وتأثيراته على التوازنات في أمريكا اللاتينية؟ سؤال يجيب عنه الأستاذ والباحث بجامعة مدريد وخبير الشأن الإيبيري وأمريكا اللاتينية محمد روين، حاوره نور الدين إيكاشان.
1: الانتخابات في البرازيل لا يمكن فصلها عن السياق العام وعن الدينامية العامة التي تعرفها أمريكا اللاتينية من جهة، وعن السياق الدولي بشكل عام وما يعرفه اليمين واليميل المتطرف، يعني أقول تصدره الواجهة في المشهد السياسي وحتى على مستوى الخطاب في الكثير من المواقف. طبعا موقف من الهجرة، الموقف أحيانا حتى من الديمقراطية ومن التحول الديمقراطي ومن تماهي مع قضايا الشعوب كالقضية الفلسطينية. أعتقد أن البرازيل تسير في نفس السياق وتعرف نفس الدينامية. هناك توتر بين اليمين وبين اليسار. لولا دا سيلفا معروف أنه يساري تقدمي، لكن اليمين حاضر بقوة في البرازيل. ابن بولسونارو يحمل ثقافة بولسونارو، يحمل ثقافة اليمين، هواه يميني ويتماهى مع حزب الجمهور في الولايات المتحدة الأمريكية ومع اليمين المتطرف عموما في أمريكا اللاتينية. حقيقة وضع على مستوى أمريكا اللاتينية بشكل عام والبرازيل بشكل خاص هو وضع قلق فيما يتعلق بسؤال الديمقراطية وسؤال الحقوق وسؤال اليمين. تقديري أن البرازيل لن تسلم من هكذا تيار.
0: ومن التنافس السياسي في أمريكا اللاتينية إلى تداعيات الحرائق في القارة الأوروبية، حيث تكافح بلجيكا أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخها، أتى على حوالي 3000 هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها، معولة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده. مزيد من التفاصيل حول الحرائق التي تشهدها عدد من دول أوروبا في تقرير الزميل محمد بن عبو.
2: في إسبانيا أعلنت السلطات تعبئة استثنائية لمكافحة الحرائق بالتزامن مع استعداد تعزيزات فرنسية للمشاركة في جهود إخماد حريق يقترب من ديرين تاريخيين يعود أقدمهما إلى نحو 1000 عام ويعدان من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة. وقد جرى نقل الرفات الملكية التي كانت محفوظة في الموقع إلى مكان آمن تحسبا لاقتراب النيران. أما في البرتغال أعلنت الحماية المدنية السيطرة على أحد الحرائق، بينما دخل حريق آخر مرحلة الإخماد في وقت لا تزال فيه بؤر نشطة تستنفر فرق الإطفاء وسط استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة في معظم المناطق الداخلية بالشمال والوسط. وكانت النيران قد أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الإطفاء بينهم مصابون بجروح خطيرة، كما دفعت السلطات إلى إجلاء سكان إحدى القرى احترازيا. حريق واسع التهم مساحات شاسعة من الغطاء النباتي في بلجيكا ليصبح الأسوأ في تاريخ البلاد، بينما يواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على النيران التي اجتاحت منتزها طبيعيا وتعرقل الرياح القوية والمتقلبة وصعوبة تضاريس عمليات التدخل وسط مشاركة فرق من مختلف مناطق البلاد وعناصر إطفاء قدموا من دول مجاورة. السلطات في فرنسا سجلت تطورا إيجابيا في مواجهة حريق غابات واسع بعد أن ساعدت طائرات مسيرة في تقييم رقعة النيران وتحديد التقاء بؤرتين رئيسيتين، ما أتاح تحسين عمليات التدخل ومراقبة الوضع ميدانيا. وفي اليونان أسفرت حرائق اندلعت في وقت واحد عن سقوط قتلى، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المهددة وسط استمرار جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران.
0: بهذا نصل إلى نهاية النشرة. اللحظة أعود إليك أمين وباقي فقرات الحصاد.
3: شكرا لك عبد العالي. اللحظة مستمعينا نواصل بتوقعات ميديا، واليوم مع رسالة الرباط. إن التفكير جغرافيا في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط عبر كافة جبهاتها يتيح مستويات أعمق من الفهم، فالشرق الأوسط هذا الإقليم من العالم الذي لم يكف يوما عن إعادة التشكل ليس استثناء رغم دينامياته القوية في خضوعه لحتمية الجغرافيا. حرب الشرق الأوسط انتقام الجغرافيا عنوان نسخة هذا الأسبوع من رسالة الرباط ويوقعها نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. ليس عليك أن تكون مؤمنا بالحتمية الجغرافية لكي تدرك أن الجغرافيا تملك أهمية حيوية خاصة. هذه الجملة من العبارات الجامعة التي سطرها روبرت كابلان الجيوسياسي والكاتب والصحفي الأمريكي في كتابه الأشهر انتقام الجغرافيا، ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الصراعات المقبلة وعن الحرب ضد المصير. وبشكل من التخصيص قال كابلان في كتابه الصادر عام 2012: وكلما ازدادت معرفة المرء

0: بتاريخ وجغرافية أي دولة بعينها في الشرق الأوسط تناقص اندهاشه من مسار الأحداث هناك. حقيقة إن الأمر ليس أمر دهشة، فعالم اليوم بجنونه غير المسبوق قتل الدهشة في النفوس شرقا وغربا، وإنما كل المواقف والإسهامات في هذا الباب لا تعد كونها محاولات فهم لإنجاح محاولات عيش، مع الاعتذار للراحل زفزاف على ترحيل المفهوم. اليوم التعاطي مع ملف التوتر بالشرق الأوسط وما أعقبه من حصر لهذا الملف في ورقة واحدة من بين أوراقه، ورقة مضيق هرمز، ومن تصفيات لملفات أخرى استدعيت في ظل الأزمة كملحقات بالملف الإيراني. هذا التعاطي سواء من قبل صناع القرار في الغرب بوجه خاص أو بما يواكب التطورات من تحليلات وتعليقات من هنا وهناك، هذا التعاطي يغيب الإطار الجغرافي للتحليل، الإطار الحاكم بحتمية خاصة. وإن بدت هذه التحليلات مستحضرة لهذا الإطار كعامل مساعد مضيء ضمن معدات القراءة والفهم، إن التفكير جغرافيا يعني تقليص الخيارات البشرية. أعود إلى كابلان مرة أخرى في استنتاج معزز للفكرة. ومن نافلة القول التأكيد على أن هذه الحتمية الجغرافية بمنطقة الشرق الأوسط لا تعني إيران لوحدها، فكل الدول المتماسة مع إيران جغرافيا خاضعة لهذه الحتمية متأثرة بها. للإضاءة من هذا الجانب نستدعي اسم تركيا، هذا البلد الذي يتفق مع إيران في كثير من جوانب، منها البعد القومي للدولة، التاريخ الإمبراطوري، والطموحات الإقليمية، طموحات هي في ميزان الفرص التاريخية لن تجد بالنسبة لتركيا ظرفا للإعلان عنها بل لتحققها مثل الظرف الحالي، حيث إيران في قاع صفصف من قوتها. إلا أن حسابات الجغرافيا وحتمياتها تكبل صناع القرار في أنقرة وتبيد أمنياتهم في مهدها لتلزمهم هم الآخرين موقع الانضباط الدبلوماسي في صف الرافضين للحرب ضد دولة ذات سيادة يرون فيها اليوم ليست كما المعهود عبر تاريخهم منافسة إقليمية، بل حائط دفاعهم الأول إزاء تحرشات إسرائيلية توسعية بطموحات إقليمية معلنة هي الأخرى. قبل أيام انتشرت في إسرائيل قولة لصحفيين ترددت على نطاق واسع، قال الصحفي: نصف النهائي مع إيران والنهائي مع تركيا، جملة مقتضبة استوحت تركيبتها من المنافسات الرياضية، نقلت عبر الأثير صوتا وصورة، وتم استيعابها هناك بشكل جيد للغاية في الأناضول. لا يعني ما سبق قوله أن عامل الجغرافيا يقصى من فهم تحولات الشرق الأوسط من طرف المتدافعين في مجاله محليين وعالميين، وإنما القصد أن الطموحات المتعامية عن واقع الجغرافيا وإكراهات هذا الواقع قد تقصي هذا العامل من الفهم حينا أو أحيانا، أو يتخلف عندها في جرد العوامل المؤثرة وهو ما تدرك نتائجه المدمرة بعد حين. ولعل هذا الإدراك هو ما دفع الولايات المتحدة بعد أكثر من شهر من الحرب ضد إيران لأن تركن إلى مفاوضات في باكستان المجاورة ينظر إليها من مواقع على أنها دبلوماسية بالوكالة، في حين هي في الواقع دبلوماسية الجغرافيا. إنما قد تحمله الأيام المقبلة لا يعلمه أحد في ظل الجهل بالنيات، غير أن الثابت في كل السياقات وسياق الشرق الأوسط تحديدا، وأعود مرة هي الأخيرة إلى كابلان، الثابت أنه مع تراكم الاضطرابات السياسية حيث يبدو العالم أكثر صعوبة في السيطرة عليه، فإن الجغرافيا تقدم وسيلة لفهم جزء على الأقل مما يعنيه كل ذلك. والسلام.
1: شكرا لك نور الدين الحوتي. اللحظة مستمعينا نواصل بمساء الرياضة. مساء الرياضة اليوم معك يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور أمين، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء الرياضة بأخبار كأس أمم إفريقيا للسيدات التي تضع نقطة نهايتها مساء اليوم بعد 40 دقيقة، تنطلق مباراة الكاميرون وملاوي المباراة النهائية التي تمثل حدثا تاريخيا بالنسبة للمنتخبين. ملاوي في أول مشاركة لها نجحت في كسر كل للتوقعات وبلوغ المشهد الختامي، والمنتخب الكاميروني يسعى لتحقيق لقبه الأول في هذه المسابقة بعد مشوار رائع تميز خصوصا بإقصاء المنتخب المغربي في الدور النصف

0: في النهائي، قبلها تجاوز نيجيريا في الدور ربع النهائي، وهما من المنتخبات المرشحة للفوز بهذه البطولة والأكثر حضورا في المشهد الختامي خلال السنوات الأخيرة. نزال ينطلق على الساعة 8:00 بالتوقيت المغربي. مباراة المركز 3 كانت أجريت أمس وخسرها المنتخب المغربي بركلات الترجيح أمام الجزائر ليوسطن ستار على مشاركة جديدة بالنسبة للمنتخب المغربي النسوي، تعتبر ناجحة قياسا على الأداء الذي قدم خلال البطولة وسلبية على صعيد النتيجة، بما أن البؤات الأطلس قدمنا أداء جيدا لكن من دون تركيز في بعض اللحظات الحاسمة، خصوصا في مباراة الكاميرون وركلات الترجيح التي عاندتهم خلال هذه النسخة. نبقى مع أخبار المنتخبات المغربية. يواصل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة تحضيراته بخوض مباراتين وديتين أمام نظيره السعودي في مدينة أكادير يوم الأحد 23 والثلاثاء 25 من غشت بقاعة الانبعاث، انطلاقا من 7:00 مساء يأتي هذا الاختبار في إطار الاستعدادات المتواصلة لكأس أمم إفريقيا، والذي يعقب مباريات المنتخب المغربي أمام البوسنة والهرسك والتي عرفت اكتساحا مغربيا في المباراة الأولى بـ6 أهداف دون رد، قبل أن يتجدد الانتصار بـ6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية الثانية. بخصوص الفوز الأخير للنخبة المغربية وعن هذا المعسكر بشكل عام، يقول الناخب المغربي هشام الدقيقة:
1: احنا دائما في طور الاستعدادات ديالنا في كأس إفريقيا المقبلة، خصنا نشوفوا بحالة الخصوم اللي كيعتمدوا على دفاع المنطقة وهذه اللياقات الكبيرة، خلقوا لنا مشاكل ثم باللعب بالباور لأن ما بقى عندهم ما يخسروا، ولكن الحمد لله باش أول مرة تنكونوا قويين بنفس الطريقة في المباراة الأولى والمباراة الثانية، وعطتنا فكرة على مجموعة ديال اللاعبين، شفتوا الحمد لله لاعبين شباب، هناك لاعبين اللي كادر ديال ليكيب مازال ما التحقوش، فإن شاء الله حنا تنتقادوا باش نكونوا في أحسن حلة في كأس إفريقيا المقبلة إن شاء الله.
0: الهدف هو الوصول في أفضل الظروف والاحتفاظ باللقب الإفريقي مرة جديدة بالنسبة لهشام الدقيق. في أخبار دولينا، المغاربة نايف أكرد وضع حدا للجدل الذي رافق تعثر عودته المحتملة إلى ريال سوسيداد بعد أن تحدث أو كتب على موقع التواصل الاجتماعي توضيحا مباشرا عن أسباب فشل الصفقة. نايف أكر تحدث عن عدم وجود أي مشكل صحي خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها قبل الالتحاق بريال سوسيداد، وأن الأمر يقتصر عن اختلاف في وجهات النظر بينه وبين مدرب ريال سوسيداد بشأن طريقة عودته أو نسق عودته إلى الملاعب مرة جديدة، بما أن أكرد عانى من إصابة صعبة خلال الأشهر الماضية، غاب عن كأس العالم رفقة المنتخب المغربي، ويسعى للعودة شيئا فشيئا من دون حدوث أي انتكاسة متوقعة، وهذا أمر لم يتفهمه مدرب نادي ريال سوسيداد. بالتالي نايف أكرد يواصل مشواره مع أولمبيك مارسيليا، يمتد عقده الحالي حتى صيف 2030، والأيام المقبلة قد تشهد عروضا جديدة بالنسبة للنجم المغربي. وفي أخبار المدربين، يستعد الاتحاد الأردني لتقديم المدرب بدو وزكي مدربا جديدا للمنتخب كي يخلف المدرب السابق جمال السلامي خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس 20 من غشت للحديث عن خطته للمرحلة المقبلة والاستحقاقات التي تنتظر النشامة. وكان الاتحاد الأردني قد تعاقد مع زكي لمدة عام قابل للتجديد استعدادا خصوصا لنهائية كأس آسيا التي تجرى العام المقبل في المملكة العربية السعودية. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، أرسنال يتوج بلقب النسخة 4 بعد 100 من الدرع الخيرية بعد الفوز الكبير على مانشستر سيتي بـ3 أهداف نظيفة في المباراة التي أجريت في كارديف في ويلز. الفريق اللندني قدم مباراة مثالية، تقدم مبكرا عبر لاعبي ريكاردو كالافيوري قبل أن يضيف كاي هافرت الهدف الثاني، ويختتم النرويجي مارتن أوديغارد العرض بهدف ثالث في بداية الشوط الثاني، بداية موفقة بالنسبة للغانرز قبل رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما اتسم الظهور الأول للمدرب إنزو ماريسكا رسميا على رأس السيتي بالكثير من الأخطاء الفردية والجماعية. وفي أخبار كرة القدم الأوروبية أيضا، انطلق الدوري الإسباني أمس وتواصل اليوم بإجراء مباراتين، الأولى

0: ميدي 1 حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في ظل تصاعد تحديات الأمن الغذائي وتزايد الحاجة إلى رفع الإنتاج الزراعي في القارة، يواصل الاتحاد الإفريقي الدفع نحو توسيع الاستثمارات المبتكرة في سلاسل قيمة الحبوب باعتبارها ركيزة أساسية لبناء منظومات غذائية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات. وتأتي هذه التوجهات ضمن جلسة عامة خصصت لبحث سبل تطوير إنتاج الحبوب في المناطق شبه الجافة، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الإفريقي 11 لحاضنات الأعمال الزراعية. المزيد في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
2: تعزيز الاستثمارات المبتكرة في سلاسل قيمة الحبوب بما يحقق الأمن الغذائي في إفريقيا رؤية واحدة دعا إليها الاتحاد الإفريقي خلال جلسته العامة لبحث وتنمية الحبوب في المناطق شبه الجافة، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الإفريقي 11 لحاضنات الأعمال الزراعية.
3: الاتحاد الإفريقي بدأ يتحرك بصورة فعالة في تحسين الأمن الغذائي بصورة كبيرة، وأيضا ببرنامج طموح للنهضة الزراعية في قارة أفريقيا.
2: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد.
3: وكما هو معلوم أن قارة أفريقيا لديها إمكانيات هائلة لكنها لم تستفد من هذه الإمكانيات. هناك أيضا تحديات في التكامل الإقليمي، أيضا التمويل تأخر

0: أيضا مدخلات الزراعية بسبب نقص التمويل. لكن الاتحاد الإفريقي طبعا يقع على عاتقه المسؤولية، خاصة في مجال الزراعة يجب أن يتم تكوين خبراء في هذا المجال ويكون اهتمام عالي جدا.
1: تحرك الاتحاد الإفريقي نحو زيادة الإنتاج الزراعي في القارة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وهو ما يتطلب آليات فاعلة تبدأ من الزراعة مرورا بالتخزين والتصنيع وصولا إلى الأسواق، بما يسهم في بناء منظومات قادرة على توفير فرص للمزارعين والشركات الناشئة وتحسين جودة المنتجات الإفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية.
2: الاهتمام في القارة الإفريقية بالإنتاج الزراعي وتهيئة المناخ للقدرة التخزينية لصوامع الحبوب أو غيرها من وسائل التخزين الأخرى، ثم الاهتمام بالتصنيع وفتح الأسواق لإحداث تكامل ما بين الدول الإفريقية، وأن لا تلجأ القارة الإفريقية لتصدير منتجاتها بشكلها الأول خام. أنا أفتكر دي مسألة مهمة.
1: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
2: إذا تم إدخال المكنة الزراعية بالكامل ممكن يحدث تحول كبير جدا في تقليل الفاقد الزراعي وتحسين كفاءة الإنتاج بصورة كبيرة، وإعمالا بالبحث العلمي. كل أشياء لابد أن يتبناها الاتحاد الإفريقي بأن يوفر التمويل بيئة المناسبة لامتلاك المكنة الزراعية وإيجاد حلول مبتكرة.
1: تطوير سلاسل قيمة الحبوب وتعزيز قدرة المزارعين على الاستفادة من الأسواق المحلية والقارية أهداف تندرج ضمن جهود الاتحاد الإفريقي للارتقاء بالقطاع الزراعي من نشاط تقليدي إلى قطاع أكثر تكاملا وقدرة على جذب رؤوس الأموال وخلق طفرات نوعية تدفع نحو التنمية وبناء هياكل استثمارية تدعم أهداف التحول الزراعي والغذائي في القارة الإفريقية.
3: تطوير سلاسل قيمة الحبوب يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية في القطاع الزراعي الإفريقي، لأنه من خلاله يمكن ينقل الزراعة من مجرد إنتاج تقليدي إلى منظومة اقتصادية متكاملة.
1: الصحفي والمهتم بشأن الإفريقي حسن أحمد:
3: وهنا تكمن أهمية جذب رؤوس الأموال، فالمستثمر هو لا يبحث فقط عن وفرة الإنتاج، وإنما عن منظومة متكاملة تقلل الفاقد وتضمن جودة المنتج. وعندما يحصل المزارع على التمويل والتكنولوجيا والتدريب تصبح الحبوب الإفريقية ذات قيمة للسلع المضافة والقدرة التنافسية.
1: تجاوز عقبات الأمن الغذائي مرحلة يمكن بلوغها من خلال العمل الإقليمي المشترك وفقا للمنظمة الإفريقية، التي ترى أن الموارد المتاحة يمكن أن تشكل رافعة قوية لتحقيق نمو مستدام إذا تضافرت الجهود وتوسعت الحلول المبتكرة في القطاع الزراعي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: ومن أديس أبابا نصعد شمالا إلى مصر، حيث يذهب البعض إلى أن رواية زينب أول رواية عربية صدرت في القاهرة عام 1391 لمؤلفها الأديب والسياسي المصري محمد حسين هيكل المتوفى عام 1956. زينب هي الفتاة البدوية المصرية بطلة الرواية التي تتبلور جميع الأحداث من محيطها وصراعها النفسي والاجتماعي. رواية زينب نتعرف عليها اليوم في كتاب في دقيقتين مع شكر البكري.
5: أهلا بكم. رواية زينب مناظر وأخلاق ريفية صدرت عام 1914، ليعتبرها البعض أول رواية عربية بمقومات السرد الحديثة. أصدرها محمد حسين هيكل أول مرة بتوقيع مستعار مصري فلاح، لأن كتابة الرواية كان أمرا لا يليق بمقامه الاجتماعي والاعتباري. يقول في مقدمة الرواية إنه اعتقد جازما لدى الانتهاء من كتابتها بأنه فتح بها في الأدب المصري فتحا جديدا، لكنه تردد في نشرها وتوقيعها خشية ما قد تجني صفة الكاتب القصصي على اسم المحامي. ولا داعي للإشارة إلى أننا هنا لا نتحدث عن الصحفي الشهير محمد حسن هيكل المتوفى عام 2016. أما صاحب زينب فهو محمد حسين هيكل، ولد عام 1888 وتوفي عام 1956. اشتغل خلالها بالمحاماة والصحافة والتدريس الجامعي والسياسة والدبلوماسية، وأصدر نحو 17 عنوانا في

التاريخ والسياسة والأدب، وكانت زينب روايته اليتيمة وليدة لقائه بالأدب الفرنسي وحنينه إلى بلاده أثناء مقامه بباريس لنيل الدكتوراه في الحقوق. يقول المؤلف في مقدمة الرواية: ولم تمضي أسابيع على بدء الرواية حتى رأيتني التزمت إتمامها كما تمت لأصور فيها حياة الريف المصري أصدق تصوير كنت أستطيعه. زينب إذن ثمرة حنين للوطن وما فيه، صورها قلم مقيم في باريس مملوء مع حنينه لمصر إعجابا بباريس وبالأدب الفرنسي. صدرت زينب إذن عام 1914 بتوقيع مصري فلاح، ثم صدرت الطبعة الثانية بتوقيع صاحبها، وسرعان ما حولت إلى أول فيلم سينمائي صامت في مصر، كان ذلك عام 1925. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز 8 نتعرف لحظة على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يستمر الطقس الحار نسبياً إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 26 درجة بالصويرة وأكادير، 27 بالرباط، 28 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 32 بالعيون، 33 بفاس، 34 بمراكش، و 38 درجة تسجل بوجدة. بالجزائر طقس غائم إلى غائم جزئيا شمالا وغائم جزئيا إلى صحو بالوسط الغربي والجنوب وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 33 بوهران، 34 بعنابة، 35 درجة بقسنطينة وتيارت، و40 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس بخليج قابس وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة بطبرقة، 34 بالقصرين، 36 بسوسة وصفاقس وبنزرت، 37 درجة بتونس العاصمة، و40 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام 8 مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نسأل الموجز من الشرق الأوسط، حيث التقى قادة حركة حماس اليوم في مصر بجارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص الذي يسعى إلى الدفع قدما بخطة السلام في غزة التي رفضتها إسرائيل وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. وأكدت الحركة خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة العلمين

0: إذا تعرضت لتهديد معلنة عن هوية مسؤول عسكري لبناني ثان في الحزب المدعوم من إيران، قالت إنه قتل في غارات شنتها أمس على جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد القتلى في غارة السبتة هو حسن علاء، لافتا إلى أنه قيادي بارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله اللبناني، وكان متورطا في إطلاق طائرات مسيرة باتجاه القوات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أن الغارات أسفرت أيضا عن مقتل علي سمير الحاج حسن، مشيرة إلى أنه كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة للحزب. قتل 12 شخصا بعدما نفذت كل من روسيا وأوكرانيا ضربات ليلية متبادلة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفق ما أعلنته سلطات البلدين اليوم، في وقت يكثف فيه الطرفان هجماتهما البعيدة المدى على البنية التحتية المدنية. ومع وصول المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثر المفاوضات، صعدت موسكو وكييف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب في العام 2022. بدأ سكان في شرق بلجيكا إخلاء قريتين فيما عمل عناصر الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه ومروحيات من مختلف أنحاء أوروبا على مكافحة واحد من أكبر حرائق الغابات في تاريخ البلاد. وتم الدفع بتعزيزات من مختلف أنحاء البلاد لمكافحة الحريق الذي اندلع الجمعة في منتزه طبيعي، وهو منطقة شاسعة من الغابات والأراضي العشبية قرب الحدود الألمانية، وسرعان ما اتسع نطاقها. السلطات المحلية ذكرت في بيان أن الحريق أتى على أكثر من 3000 هكتار لحدود الآن. بالمغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية بعملات وأقاليم جرادة ودريوش وقرسيف وبركان وتازة وتوريرتة إلى جانب الحسيمة وجد أنقاد والنادور، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. ختاما بالخبر الرياضي، يحتضن ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط مساء اليوم نهائي منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 الذي سيجمع المنتخبين الكاميروني والمالاوي عند الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي. هذا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: بهذا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي. لحظات وتواصلون متابعة باقي برامج ميديا، لكن اللحظة أترككم مع أغنية وايلد وايلد ويست لويل سميث.

0: Média, la playlist.
1: Drunk.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النور الذي يزيل كل ظلمة، فإذا عبد الله على الشهادة رآه بجميع قواه، فما قام بعبادة الحق تعالى غيره، ولا ينبغي أن يقوم بها سواه، فما ثم من حصل له هذا

0: إلا المؤمن من الإنسان، فإنه ما كان مؤمنا إلا بربه، لأنه سبحانه وتعالى المؤمن. فكل من في الوجود من المخلوقات يعبد الله على الغيب، إلى الإنسان الكامل المؤمن، فإنه يعبده على المشاهدة، صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدي.

0: وفضل على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا
1: صلى الله عليه وسلم
2: عشان النبي صلى عليه.

وشرف أمته صلى الله عليه وسلم على الأمم السابقة القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزلت تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير.

0: الله فما أعذبها الكلام. نحمد أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية.
1: يا حبيبي صلى الله عليه وسلم.

أحمد حامد محمد المحمود خير الورى النبي الصدوق ساد كل الورى بكل كمال حر لله عبد رقيق ليس لله عز وجل تعالى غيره للأنام طرا طريق لم يوفق موفق قط إلا جاءه من طريقه التوفيق فعليه لربه وحده الحق وكل له عليهم حقوق خلق العالمون من نوره فهو ببر الأبناء منهم خليق والد الكل في الحقيقة لكن بعض أبنائه لديهم عقوق خلق الله خلقه ففريق لجنان وللسعير فريق.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الحقائق، لأن كل حقيقة إلهية أو كونية إنما تحققت به، وهو النور. فقد ورد: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. والنور نوران: نور الحق وهو الغيث المطلق القديم، ونور العالم المحدث وهو نور سيدنا ومولانا محمد

صلى الله عليه وآله وسلم الذي خلقه الله من نوره وخلق كل شيء منه، فهو كل شيء من حيث الماهية وكل شيء غيره من حيث الصورة. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب مهجتي ومسامعي.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: معكم وفاء التوزري، أهلا بكم. مستهل الموجز بملف غزة. التقى قادة حماس اليوم في مصر بجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للمنطقة، الذي يسعى إلى الدفع قدما بخطة السلام في غزة التي رفضتها إسرائيل. حركة حماس أكدت خلال الاجتماع التزامها بالاتفاق، بينما حث كوشنر على نزع سلاح شامل وإنهاء أي دور مستقبلي لحماس في إدارة القطاع. ومن المقرر أن يلتقي كوشنر غدا برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي قال في التاسع من غشت إن أحدث خارطة طريق طرحها ترامب

0: الصليب الأحمر من زيارتهم للاطلاع على أوضاعهم الصحية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بميشيغان عن إجراء واشنطن مفاوضات ومحادثات ودية للغاية مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تطالب بإنهاء الحصار البحري. وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات العسكرية لمنح فرصة للتفاوض بناء على طلب دول وسيطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المهلة لن تطول، وأنه في حال فشل المباحثات ستتم العودة إلى خيار العملية العسكرية الواسعة. تواصل حرائق الغابات تمددها في مناطق عدة من أوروبا مدفوعة باستمرار موجة الحر والجفاف، فيما تكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا واليونان. في بلجيكا تضاعفت مساحة الحريق المندلع منذ يومين في محمية هايفينز الطبيعية بأكثر من مرتين خلال 24 ساعة لتبلغ نحو 3000 هكتار، ما يجعله أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. وفي البرتغال أتت حرائق الغابات على أكثر من 139 ألف هكتار منذ بداية العام الجاري، بينما بينها نحو 64 ألف هكتار خلال اليومين الأخيرين فقط، وفق أحدث المعطيات المؤقتة للمعهد البرتغالي لحفظ الطبيعة والغابات. في أخبار القارة الإفريقية، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2214 حالة. ننهي الموجز بكرة القدم النسوية، تلعب في هذه الأثناء بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط الجولة الثانية من مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000 بين المنتخب الكاميروني ونظيره المالاوي. النتيجة إلى حدود الساعة 2-0 لصالح المنتخب الكاميروني. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز التاسعة. بقية أوقات طيبة، أتمنى لكم على ميديا.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
3: Avant de parler de Taïma, il faut d'abord accepter de marcher dans le désert il y a des milliers d'années. Ne pas le traverser trop vite, ne pas le réduire à une carte, à une étendue beige entre deux royaumes. Il faut entendre ce que le désert minéral impose aux hommes, une marche lente, une lumière dure, un vent qui efface les traces de pas, la pierre qui renvoie la chaleur, l'absence de fleuve surtout, dans toutes les grandes civilisations de l'époque, les civilisations voisines, l'eau est synonyme de puissance. Dans la lointaine Mésopotamie, les villes se dressent entre les fleuves, le Tigre et l'Euphrate. En Égypte, le Nil donne son rythme aux récoltes et aux royaumes. Et ici, dans l'Arabie du Nord, rien de pareil. Ah non, ici, il n'y a pas d'eau. Elle se cache, elle se cherche, elle se mérite.

0: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 21h30.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Cassandre Thomas avec vous. Le Hamas indique ce soir avoir demandé au Conseil de paix de contraindre Israël à accepter le plan de paix pour Gaza. Un communiqué qui intervient après que le groupe palestinien a rencontré en Égypte l'émissaire américain Jared Kushner. Le Hamas demande à Tel Aviv d'approuver la feuille de route de la deuxième phase du plan du président Donald Trump et a commencé à établir un calendrier pour sa mise en œuvre. Un peu plus tôt dans la journée, Jared Kushner avait insisté sur le désarmement total du Hamas et sur l'absence de tout rôle futur dans la gouvernance de Gaza, d'après des propos recueillis par l'agence France Presse. Et pendant que l'émissaire américain effectue sa tournée dans la région, 8 pays musulmans condamnent ce dimanche le refus israélien de poursuivre le plan pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Pakistan, l'Indonésie, la Turquie, le Qatar et les Émirats Arabes Unis dénoncent en cœur une attitude de Tel Aviv qui compromet profondément, selon eux, les efforts collectifs visant à parvenir à une paix juste et durable à Gaza. Sur un autre front, l'armée israélienne poursuit son offensive dans le sud du Liban. Les attaques israéliennes se sont encore multipliées ce dimanche, notamment sur les hauteurs de Ali Al-Taher dans le Gaza de Nabatieh. En Europe, les incendies continuent de sévir alors que la Belgique fait toujours face à l'un des plus importants feux de son histoire qui a déjà ravagé plus de 3000 hectares. En Espagne, un soldat est mort ce dimanche. Il participait à la mobilisation pour éteindre un important incendie de forêt en Aragon. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant de cette région du nord-est du pays. Sur notre continent, à présent au Zimbabwe, le bilan du naufrage du lac de Kariba continue de s'alourdir. 12 corps supplémentaires ont été repêchés ce dimanche, ce qui porte à 84 le nombre de victimes. On rappelle que ce mardi, un navire surchargé a chaviré dans ce lac du nord du pays. 77 personnes ont été secourues, d'après les chiffres communiqués par la police. L'actualité africaine, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations, dont la finale se déroule en ce moment au Maroc. Les Camerounaises ont déjà marqué 3 buts face au Malawi, alors que la rencontre devrait se finir d'ici une vingtaine de minutes. Au Maroc, pour finir, cette alerte orange de la Direction Générale de la Météorologie. Des averses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sous orage sont encore prévues jusqu'à 23h ce soir. Sont concernées les provinces de Djerada, de Driouche, Guersif, Berkane, Taza, Taourirt, Al-Hoceima, Oujda, Engad et Nador. C'est la fin de cette synthèse. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Médien.
2: طاقة إيجابية نتحدث عن التغيير عن الذات عن المعنى طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
4: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
3: في قاعات السياسة المغلقة تصنع القرارات، لكن في قلوب الناس تصنع العلاقة الإنسانية. ضيفنا اليوم عاش بين هذين العالمين، رجل دبلوماسي بامتياز، لكنه اليوم اختار أن يكون صوتاً بين الناس. في نقطة تحول سنستضيف معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. معالي السفير، أهلاً بكم في نقطة تحول.
5: أهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة.
3: مرحبا. سعادة السفير، لو أغمضت عينيك ورجعت للقاهرة، ما هو أول صوت قد تتذكره من طفولتك وقد ترك فيك أثرا، كصوت الأذان مثلا، صوت أم كلثوم من راديو السيدة الوالدة، أو صوت والدك في البيت؟ يعني لو عدنا بك لسنوات الطفولة، أو صوت القاهرة الأول تماما بهذا المعنى.
5: لا يعني طبعا هو في البيت طبعا كطفل صوت الوالد والوالدة طبعا، خاصة والدتي وجدتي أيضا يعني كانوا متواجدين دائما معي. صوت الأذان طبعا يملأ القاهرة، لما كان في خصوصية لبيتنا أن بيتنا بجوار حديقة الحيوان في القاهرة في منطقة الجيزة، وهذه الحديقة من تقريبا أقدم حديقة حيوان في أفريقيا، أسست عام 1891. فأنا يعني في طفولتي يعني أتذكر جيدا أصوات الحيوانات في هذه الحديقة، أصوات في طفولتي متواجدة دائما وجعلت لي يعني أحب هذه الأصوات، وكنت دائما التردد على هذه الحديقة وربطتني ب يعني حب الطبيعة والعديد من الحيوانات والكائنات التي كانت بها يعني.
3: طيب سعادة السفير، لكل دبلوماسي محطة غيرت نظرته للعمل الدبلوماسي، ما هي نقطة التحول في مسيرتكم والتي جعلتكم تؤمنون أن الدبلوماسية ليست فقط بين الحكومات بل بين الشعوب؟
5: لا يعني طبعا التحقي بوزارة الخارجية في يناير 97 ده يعني كان طبعا نقطة تحول كبيرة في حياتي، وبدء العمل الدبلوماسي وإدراكي أن هناك مسؤولية كبيرة للدبلوماسي في تمثيل بلده، ليس فقط لدى الحكومات إنما أيضا لدى المجتمع الذي هو يعيش في وسطه. وأنا كانت أول مهمتي الدبلوماسية كانت في مدينة جنيف التي فيها المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فكان تمثيل لدى المنظمات الدولية، إنما أيضا كنت مسؤول عن الموضوعات الثقافية، فكان لي فرصة أيضا يعني التعرف على المجتمع السويسري والتفاعل مع المجتمع السويسري، واكتشفت مثلا أن هناك اهتمام كبير بالآثار المصرية في سويسرا، فده عمل لي إدراك أن يعني تاريخ مصر الفرعوني طبعا وله مكانة كبيرة، ولاجب الدبلوماسي أن ليس يكون ملما فقط بالقانون الدولي أيضا، إنما يكون ملما كدبلوماسي مصري بتاريخ مصر القديم وبالفرعنة. يعني الدبلوماسي المصري أيضا هو سفير لحضارة ممتدة وعريقة خاصة منذ فترة الفراعنة.
3: طيب سعادة السفير، سننتقل لنقطة تحول ثانية، هذه النقطة سنسميها بداية إنسانية تكسر الرسمية. في المغرب سعادة السفير، ما هو أول موقف شعبي بسيط في شارع مغربي جعلكم تشعرون أنكم لستم ضيفا بل واحدا من أهل الدار؟ ربما يقدر يكون حدث عادي قد غير نظرتكم للعلاقة بين الشعبين.
5: ورأي هو حدث تعرض له الكثير من المصريين الذين يزوروا المغرب. أنا استقليت تاكسي يعني سيارة أجرة، ولم أفصح أنني السفيرة أو أي شيء يعني، بالصدفة في مدينة مغربية، وعندما علم يعني السائق أنني مصري تحدثنا بالكثير طبعا عن العلاقة بين البلدين وعن يعني الكثير من العناصر المشتركة، ورفض أن يأخذ مني الأجرة، وكان لمسة طبعا يعني كباقي المصريين أثرت فيه كثيرا، وأدركت أن يعني هناك مكانة خاصة لمصر في المغرب، وكذلك تقدير كبير من المصريين للمغاربة، وأننا لسنا في علاقة طبيعية يعني كدولة أجنبية مع دولة أجنبية أخرى، فهو موقف يعني لا أنساه يعني.
3: طيب سعادة السفير، قبل قدومكم إلى الرباط كيف كانت صورة المغرب في وجدان الدبلوماسي المصري؟ وبعد فترة ربما ليست طويلة من عملكم هنا، ما الذي اكتشفتموه ولم يكن في الحسبان؟ ربما هنا أود أن أصل إلى نقطة تحول لتروم إبراز خصوصية العلاقة ما بين الشعبين.
5: الحقيقة اللي أنا أكتولي كنت زرت، أنا يعني أول مرة زرت المغرب كان في 2005 في مؤتمر يعقد في مدينة طنجة، فكانت بداية معرفتي بالمغرب، وطبعا يعني إعجاب كبير بتنوع الثقافة المغربية وبعراقة يعني هذه الدولة ومختلف يعني المدن بها. لي يعني قصة مع الرباط بشكل تحديدا، يعني لم يتاح لي فرصة زيارة الرباط غير منذ عامين قبل أن أقدم إلى دبلوماسي كسفير في المغرب، وشاركت في مؤتمر في الرباط، والحقيقة أعجبت كثيرا بمدينة الرباط وبجمالها وبيعني كافة مدينة الأنوار، مدينة الثقافة، وتمنيت بيني وبين نفسي أن يتاح لي فرصة العمل بالرباط والإقامة في المغرب. وكان لي عدد من الأصدقاء المغاربة الذين يعني تحدثوا لي وقالوا يعني يا ريت لو تأتي سفيرا لمصر في المغرب، وكانت هذا أمنية، ولم أدرك في ذلك الحين أن هذه الأمنية ستتحقق بعدها بعامين. فيعني أنا أشعر يعني بعرفان وحمد كبير لتحقيق هذه الأمنية الشخصية التي يعني وقعت عامين قبل أن أعين كسفير مصر في المغرب. فهذه يعني دائما أتذكره عند يعني لما أتذكر تعييني كسفير مصر في المغرب. بعد كده لما طبعا وصلت المغرب يعني مرة أخرى أما أتحدث مع يعني أصدقاء مغاربة أو مغاربة يعني من مختلف، وجدت مرة أخرى أولا يعني معرفة كبيرة بمصر يعني على كافة مستويات المغرب، كافة القطاعات والمثقفين، الرجال الأعمال، المسؤولين، معرفة بالثقافة المصرية، معرفة بأحياء مصر المختلفة، وهذا أثر فيا كثيرا، ومرة أخرى جعلني أدرك أن هذه علاقة لها خصوصية كبيرة، ليست علاقة عادية من فقط من دولة إلى أخرى، إنما هناك تلاحم كبير بين الشعبين، هناك محبة كبيرة وصادقة بين الشعبين المغربي والمصري. وده طبعا زادني من المسؤولية أن أنا لازم أن أكون على قد هذه العلاقة الخاصة

0: أن أساهم في زخم العلاقات الثنائية وفي تعزيزها بشكل ملموس ويعني عملي. فهذا هو يعني ما أثر في وما جعلني أدرك خصوصية هذه العلاقة عند وصولي إلى المغرب بالحديث مع الناس في كافة الأماكن وكافة المجالات.
1: طيب سعادة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، يعني تعيينك سفيرا لمصر بالمغرب، هل كان نقطة تحول في مسارك الإنساني قبل السياسي أو دبلوماسي؟
0: طبعا هي كانت طبعا نقطة تحول على كافة المستويات، سواء الدبلوماسية والإنسانية. وعلى المستوى الإنساني يعني وجدت نفسي وسط أهلي وأحبابي وأصدقائي. يعني الدبلوماسي عندما يذهب إلى دولة أجنبية يعني يمضي وقتا يعني يحس أنه في غربة، فلم أشعر يوما ما أنني في غربة في هذا البلد العزيز من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدتها في المغرب. وده كان له تأثير عميق لي على المستوى الإنساني محدد. يعني ردا على سؤالك،
1: نقطة تحول أخرى سعادة السفير تتعلق بالثقافة أو ربط الثقافة بالسياسة. تشهد العلاقة المصرية المغربية زخما ثقافيا لافتا، من معرض القاهرة للكتاب إلى مهرجان موازين. برأيكم هل نجحت الدبلوماسية الثقافية فيما قد عجزت عنه السياسة ربما في دول أخرى؟ يعني هل ترى أن

0: يجب ربط ربما الثقافة بالسياسة؟
1: يعني أنا أرى أن الثقافة والدبلوماسية الثقافية هو يقال يعني أنها يعني هي الدبلوماسية الموازية أو هي يعني مكملة للسياسة، إنما أنا لا أرى ذلك. أنا أرى أن العلاقات الثقافية والعلاقات بين الشعوب هي أساس العلاقات بين الدول. أوكي؟ الاستثمار فيها والبناء في إطار تلك العلاقات هو الأساس، هو الذي يعطي الأساس طويل الأجل للعلاقات السياسية بين الدول. وهذا ينطبق أيضا على طبعا حال مصر والمغرب، يعني علاقات ممتدة عبر التاريخ، روحانية في مجال التصوف، في مجال تبادل الأفكار، في مجالات ثقافية عديدة هي التي جعلت أن الشعبين المصري والمغربي لهم عناصر ثقافية مشتركة، تكوين ثقافي مشترك، ذاكرة ثقافية مشتركة في مجال السينما والفن، وده بينعكس أيضا في العلاقات. طبعا يعني لابد من تحديث وهذه العلاقات، وأن يكون في تعاون ملموس، مش بس يعني إعجاب ومعرفة ثقافية يعني من كل جانب، وإنما تعاون بين المؤسسات الثقافية، بين المفكرين، الأدباء، الكتاب. وكان في زي ما أنت قلتي مشاركة متميزة مصرية في معرض الكتاب في الرباط هذا العام، أكثر من 40 ناشر مصري، العديد من الكتاب، أيضا في مهرجان موازين. وأنا رأيت مسؤوليتي إن أنا أشارك في هذا الزخم، وتم ذلك من خلال مبادرة محددة وهي إطلاق الصالون الثقافي للسفارة المصرية، وهي منصة تعقد دوريا وتتيح فضاء للمفكرين والأدباء والفنانين المصريين والمغاربة ويمكن العرب أيضا لتبادل الأفكار، لبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وتم إطلاق أول نسخة بالتزامن مع انتهاء معرض الدولي للكتاب في الرباط، ولقت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا وصدى إيجابيا كبيرا في المغرب وفي مصر أيضا، وعقدت نسخة ثانية لها نستأذن النسخة القادمة في سبتمبر. فهذا دور السفارة في الدبلوماسية الثقافية وفي تعزيز العلاقات الثقافية التي هي الأساس للعلاقات الأخرى.
0: سعادة السفير، سننتقل لعتبة أخرى في نقطة تحول. بحكم عملكم تقابلون جالية مصرية كبيرة هنا بالمغرب، ما هي القصة الإنسانية التي سمعتموها من مصري أو مصرية مقيم مثلا في المغرب وظلت عالقة في ذهنكم لأنها قد اختصرت معنى الغربة والانتماء والألفة بالمغرب؟
1: فعلا هي في عدد لا بأس به من المصريين مستقرين في المغرب وسعداء فيها للغاية، لأنهم كما قلت وهو مثل حالتي لا يشعرون بغربة، يشعرون أن هذا هو بلدهم الثاني، يلقون كل حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية، سواء من يعني بصفة عامة من السلطات المغربية ومن المجتمع المغربي الذي يحتضنهم ويساهمون بشكل إيجابي في العلاقات بين البلدين من خلال عملهم ومن خلال إسهامهم وأيضا ما يقومون به من أنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة في المغرب، فهم إضافة أيضا قيمة للعلاقات بين البلدين.
0: طيب سعادة السفير، نقطة تحول أخرى تحت عنوان رسالة ود. لو طلبنا منكم سعادة السفير أحمد عبد اللطيف كتابة بطاقة بريدية واحدة فقط يقرأها كل مغربي يفكر في زيارة مصر وكل مصري يفكر في زيارة المغرب، ماذا ستكتبون فيها من سطر واحد؟
1: أهلا بكم في بلدكم الثاني مصر، أهلا بكم في بلدكم الثاني المغرب. أنتم يعني ستلقون سواء في مصر أو المغرب كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي لا يليق، يعني هو ليست مسألة صداقة، وأنها إحنا محبة وأخوة بين يعني شعبين لهم علاقات ممتدة وعريقة. فأهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا كما يقول إخوتنا في المغرب.
0: لو طلبت منك توجيه رسالة للشباب المصري المقيم في المغرب، رسالة أيضا للشباب المغربي الذي يحلم بزيارة جمهورية مصر العربية، ماذا ستقول للشباب تحديدا؟
1: والله يعني سعيد بهذا السؤال، إن أنا عشان أنا مهتم شخصيا بالتفاعل مع الشباب سواء المصري المغربي، واستقبلت في العديد من المناسبات شباب مغربي يتواصل بشكل تلقائي معي ويقول نريد أن نلتقي بك، نريد أن نعرف المزيد عن مصر وكيف نتعاون مع

0: مصر يعني فأولا يعني بأثمن الاهتمام بالشباب في المغرب وفي مصر أيضا وبالمبادرات الشبابية، ورسالتي أن باب السفارة المصرية مفتوحة لكم لأي أفكار، لأي مبادرات لكم تتعلق بنشاط ثقافي، نشاط علمي، نشاط اجتماعي يساهم في تعزيز العلاقات. وأيضا هناك فرص أيضا للتبادل بين شباب البلدين، هناك برامج تبادل شبابي بين الحكومتين المصرية والمغربية، وأيضا يمكن أن ينخرطوا في عديد من الفرص. وأهلا بكم ومرحبا بكم، لأني أنا على كامل استعداد للقائكم والتحاور معكم في وقت مناسب.
1: سعادة السفير، استشرافا للمستقبل، هناك نقاط تحول مقبلة في مسارك المهني وأيضا الإنساني، كيف ترى يعني في المقبل من الأيام؟ هل هناك تمت ربما نقطة تحول في الطريق؟
0: لا يعني طبعا أنا في إطار مهمتي في المغرب مستمرة، وزي ما تفضلتي أنا يعني قمت بالكثير على سبيل المثال على مستوى العلاقات الثقافية، لما في مجال على مستوى العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين في حراك ونمو اقتصادي كبير في كل مصر والمغرب. عندما زار الرئيس الوزراء المغربي مصر في أبريل الماضي نقطة تحول هامة في العلاقات، 13 اتفاقية تم توقيعها ما بين البلدين، منها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجال يعني التعاون الصناعي، تعاون بين الجمارك. فهذا هو مجال كبير يعني أريد أيضا أن يعني يكون في تطور، نشهد تطور فيه إن شاء الله. وعندنا إن شاء الله احتفال بالعيد الوطني المصري، محطة هامة أيضا في مهمتي الدبلوماسية في المغرب.
1: سعادة السفير، أكدتم يعني من خلال هذا الحوار، هذه الدردشة الإنسانية بامتياز، أكدتم أن الدبلوماسية قد تبدأ بابتسامة في مقهى مثلا، طبق مغربي أو طبق مصري أو كلمة وخا بالدارجة المغربية أو أيوة بالمصري، يعني ربما نقطة التحول قد تحصل ثقافيا، قد تحصل ربما في التقاسم مع الشعب له ثقافة مثلا كما حصل معك. يعني على المستوى الإنساني كيف تصف لنا نقطة تحول على مستوى اللغة، على مستوى مثلا الأكل، على مستوى الثقافة، على مستوى الحضارة المغربية؟
0: لا يعني أنا نقطة التحول اللي أنا أصبحت ملما بعض الشيء بالدارجة وأنا سألت يعني تعلمت العديد من الكلمات والعبارات، فيعني أنا يعني فأنا سعيد بذلك جدا، وكذلك كل مدى بأكتشف تنوع المطبخ المغربي وسعيد بهذا أيضا، فهي يعني جزء من يعني الإعجاب بالثقافة المغربية وبتنوعها، ويعني أتمنى أن أستمر في هذه المسيرة وأن أساهم أيضا في تعريف يعني الثراء وتنوع هذه الثقافة المغربية في مصر، هي في إدراك بها، إنما يعني عايزين يعني نريد أن نرى يعني تعاون وإنتاج مشترك على مستوى الثقافي والفني. كان حصل حاجة يعني لطيفة في شهر ديسمبر الماضي، أن القفطان المغربي والكشري المصري، الطبق المعروف المصري،
1: نعم،
0: دخلوا نفس الوقت في سجل اليونسكو لحماية التراث اللامادي، يعني فشيء أيضا يعني أن نحتفي به، أن يعني هذه المصادفة الجميلة، وأن يكون هناك يعني خطوات ملموسة لأن يعني مزيد من الاكتشاف لتنوع وثراء الثقافتين، وخاصة يعني بحكم وجودي في المغرب الثقافة المغربية وخاصة المطبخ المغربي.
1: سعادة السفير، فعلا كانت هذه نقطة تحول حقيقية في نظرتنا للدبلوماسية، شكرا لكم على هذا الحوار الصريح، فعلا كما قلت نقطة تحول في فهمنا لعمق العلاقات المصرية المغربية.
0: شكرا جزيلا، شكرا لك، ودائما على تواصل. ويعني أريد أيضا يعني أن أشكر، أنتهز الفرصة أشكر كل الأصدقاء والأحباب المغاربة الذين بعثوا لي رسائل، خاصة بمباريات كأس العالم، وأيضا يوجد أيضا الآن مدرب مغربي الأول فريق مصري،
1: فريق الأهلي. نعم، نادي الأهلي.
0: علاقات رياضية أيضا هامة وممتدة، وإن شاء الله تستمر في الازدهار في إطار هذه المحبة الجميلة بيننا.
1: شكرا كل امتنان لكم معالي السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية للمملكة المغربية. شكرا جزيلا، نورتني.
0: شكرا.
1: إذن كان هذا السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية. يقولون مستمعينا إن الحياة طريق واحد وأن النجاح له باب واحد وأن الإنسان يستطيع أن يحمل في قلبه أكثر من حلم، لكن نقطة التحول الحقيقية قد تحدث في اللحظة التي نقرر فيها أن نكسر كل هذه القواعد وأن نصدق أننا قادرون أن نكون أكثر من اسم وأكثر من دور وأكثر من حكاية، أن نرفض أن نقسم أرواحنا ليرضي كل جزء منا شخصا مختلفا، أن نعيش التحول لا كحدث عابر بل كطريقة حياة. أنا خديجة الفحيصي كانت معكم في نقطة تحول على أمل أن نلتقي في حكاية جديدة، قرار جديد وتحول جديد.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: معكم وفاء التوزري، أهلا بكم إلى نشرة العاشرة، وإليكم أبرز عناوينها. وفد حماس يلتقي في القاهرة بجاريد كوشنر المبعوث الخاص الأمريكي للمنطقة للدفع بخطة ترامب للسلام في غزة، وثمان دول مسلمة تندد في بيان مشترك بالرفض الإسرائيلي لاستكمال هذه الخطة. رغم تحديات الهجرة غير النظامية المرتبطة بمحاولات العبور غير النظامي إلى سبتة المحتلة، مدينة الفنيدق تحافظ على جاذبيتها السياحية وسحرها الصيفي. الانفجارات المتتالية قرب محطة كهرباء الزاوية يخرج محطات الإنتاج عن الخدمة ويربك الحركة الاقتصادية في غرب ليبيا. حرائق الغابات تلتهم مساحات واسعة من الغطاء النباتي في عدة دول أوروبية، وفرق الإطفاء والإنقاذ تواصل جهودها للحد من

انتشار ألسنة اللهب. في ألمانيا جدل متصاعد بشأن إمكانية مراجعة دستورية لمواجهة موجات الحر والتغيرات المناخية. في الصفحة الرياضية للعاشرة نهتم بمسابقة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي لكرة القدم، أرسنال يحرز اللقب على حساب مانشستر سيتي. مستهل النشرة بملف غزة، التقى قادة حماس اليوم في مصر بجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى المنطقة الذي يسعى إلى الدفع قدما

0: حماس سيبقى ملفا عالقا بعدما ألزم جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الحركة الفلسطينية بتسليمه وإبلاغها رفض واشنطن تجميد العتاد. الكاتب الصحفي وائل مجدي:
1: حاول تقريب وجهات النظر في ظل وجود فجوة كبيرة ما بين حركة حماس وما بين إسرائيل فيما يتعلق بالموافقة على الخطة الأخيرة التي طرحها ترامب في قطاع غزة والتي تنص على سحب السلاح من حماس. أعلن كوشنر وميلادينوف رفضهما لمقترح تخزين سلاح حماس داخل قطاع غزة وأصر على نزع السلاح إلى خارج القطاع.
0: كوشنر الذي حاول ترجمة التزامات حماس بتجريد قطاع غزة من السلاح إلى خطوات ملموسة يرى البعض موقفه تنفيذا لما يطلبه الجانب الإسرائيلي. الكاتب والباحث السياسي أسامة حمدي:
2: من الممكن القيام بجهود للضغط على الإدارة الأمريكية للوصول إلى تسوية في مسألة نزع سلاح حماس. من الممكن تجميد هذا السلاح أو جمعه وتخزينه، وأن تكون دولة من الدول الوسطاء هي المعنية بالحفاظ على هذا السلاح لفترة ما حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والبدء في عملية إعادة الإعمار. لكن من غير المنطقي أن يتم مطالبة حماس بنزع سلاحها في حين تستمر إسرائيل في احتلال 70% من قطاع غزة.
0: وفد حركة حماس عقد اجتماعا مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد وأكد التزامه باستكمال خطة ترامب لإنهاء معاناة المواطنين والبدء في إعادة الإعمار. عبد الله حميد، ميديان، القاهرة.
3: 8 دول مسلمة بينها السعودية وباكستان وتركيا نددت بما اعتبرته رفضا إسرائيليا، معلنة استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. ومن المقرر أن يلتقي كوشنر غدا برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي قال في 9 غشت إن أحدث خارطة طريق طرحها ترامب بشأن غزة غير مقبولة. في الضفة الغربية المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمر إخلاء يستهدف منزلا وأجزاء من منزلين آخرين لفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وعلى صعيد آخر قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 1000 يوم مرت على عزل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك حقوقهم وحرمانهم من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي، مع منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم للاطلاع على أوضاعهم الصحية. في مستجدات الحرب الإيرانية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بميشيغان عن إجراء واشنطن مفاوضات ومحادثات ودية للغاية مع إيران، مشيرا إلى أن طهران تطالب بإنهاء الحصار البحري. وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات العسكرية لمنح فرصة للتفاوض بناء على طلب دول وسيطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المهلة لن تطول وأنه في حال فشل المباحثات ستتم العودة إلى خيار العملية العسكرية الواسعة لسحق إيران. تصريحات ترامب جاءت سويعات قبيل انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المؤلفة من 13 بندا بين إيران والولايات المتحدة. نفتح الآن صفحة الأنباء المغاربية من المغرب، حيث تواصل مدينة الفنيدق جذب السياح رغم التحديات الأمنية الأخيرة وإحباط السلطات المغربية لدعوات الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة. المدينة المغربية حافظت على جاذبيتها الصيفية حيث استمرت فضاءاتها المفتوحة في استقطاب السكان المحليين والزوار للاستمتاع بلياليها الساحرة وممارسة رياضة المشي الجماعي مع توثيق أجمل اللحظات. ريبورتاج مفد ميديا إلى الفنيدق، عادل الزبيري.
4: تابع محمد الياسيني 39 عاما تاجر ومن نشطاء المجتمع المدني في مدينة الفنيدق يوميات تنزيل السلطات المغربية لعملية أمنية استباقية ضد المهاجرين غير النظاميين منذ مطلع شهر غشت 2026. في ليلة صيفية يضرب محمد موعدا مع أصحابه في أحد أشهر مقاهي الفنيدق.
5: مدينة الفنيدق اليوم تعيش هدوءا عاديا واعتياديا كباقي الأيام العادية. الزوار يأتون من كل مدن، إقبال كبير على الشواطئ، على الفنادق السياحية، دور الكراء هي ممتلئة عن آخرها والفنادق ممتلئة عن آخرها.

0: أمور عادية.
1: في كل صيف يعود سعيد الفتوحي 21 عاما العامل في القطاع الصحي لقضاء عطلته الصيفية في مدينة الفنيدق مع العائلة والاستمتاع نهارا بشاطئ الريفيين على البحر الأبيض المتوسط.
2: موضوع الهجرة هو موضوع اللي دوره هنية واللي كيحظى بواحد الأهمية بالحق، على العكس كاين يعني واحد الإقبال سياحي على مدينة الفنيدق بعد ما المدينة تغيرت للهوية ديالها بعد إغلاق مع برباب سبسة، حيث كانت مدينة تجارية دابا كنحاولوا أننا نستقطبوها وتولي واحد المدينة اللي مدينة سياحية وكتستقطب الزوار بحال المدن المجاورة المضيق ومرسي.
1: عائلات توثق زيارتها إلى مدينة الفنيدق بصورة تذكارية أمام لافتة كتب عليها بالبنط العريض أحب الفنيدق. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
3: إلى ليبيا التي طالها استهداف جديد خاصة لبنيتها التحتية للطاقة في مدينة الزاوية، حيث شهدت العديد من المدن غربي البلاد صباح اليوم انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي عقب انفجار وقع قرب محطة الزاوية الكهربائية. الشركة العامة للكهرباء أعلنت خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة جراء الحادث، ويأتي هذا الانقطاع في ظل موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. تعليقا على الموضوع نستمع لإلياس الباروني عميد كلية العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة نالوت، حاوره الزميل محمد الغول.
4: تمر ليبيا اليوم بظروف أمنية استثنائية بشكل عام ومدينة الزاوية بشكل خاص. كما تعلمون أن مدينة الزاوية تعتبر من المدن القريبة إلى العاصمة، وهي تعتبر من المدن القوية سواء على مستوى التسليح أو كذلك أيضا على مستوى فعاليتها في المشهد الأمني والسياسي بشكل عام، وبالتالي هناك أطراف إقليمية ودولية تحاول إخضاع هذه المدينة والضغط عليها حتى تسقط لفرض أجندة معينة وفرض أيضا مسار سياسي معين. كما تعلمون بأن الفترة الماضية كانت هناك مبادرة بولس لتشكيل حكومة جديدة على غرار حكومة الوحدة الوطنية، وتم رفضها من قبل الشارع الليبي وخاصة في المنطقة الغربية. وبالتالي ما يحدث اليوم في مدينة الزاوية هي ممارسات خفية من قبل بعض قوى إقليمية ودولية من خارج ليبيا لفرض أمر واقع حتى يقوموا بالضغط على الشارع الليبي للرضا بأي مسار وأي طرح جديد حتى يخضعون الإرادة الليبية إلى إملاءات دولية. وللأسف ما يحدث اليوم هو خارج ما يعرف بالجماعات المسلحة أو الصدام بين الجماعات المسلحة.
3: استمعنا لإلياس الباروني عميد كلية العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة نالوت من مدينة نالوت، اتصل به الزميل محمد الغول. نبقى مع أخبار قارتنا الإفريقية. حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2214 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4727 حالة بمعدل وفيات يقدر بنحو 46.8% من إجمالي الإصابات. إلى القارة الأوروبية الآن، حيث تواصل حرائق الغابات تمددها في مناطق عدة من أوروبا مدفوعة باستمرار موجة الحر والجفاف، فيما تكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة في بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا واليونان. في بلجيكا تضاعفت مساحة الحريق المندلع منذ يومين في محمية طبيعية بأكثر من مرتين خلال 24 ساعة لتبلغ نحو 3000 هكتار، ما يجعله أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. مزيدا من التفاصيل عن حرائق الغابات في أوروبا في تقرير الزميل محمد بن عبو.
5: في إسبانيا أعلنت السلطات تعبئة استثنائية لمكافحة الحرائق بالتزامن مع استعداد تعزيزات فرنسية للمشاركة في جهود إخماد حريق يقترب من ديرين تاريخيين يعود أقدمهما إلى نحو 1000 عام ويعدان من أبرز المعالم التاريخية في المنطقة. وقد جرى نقل الرفات الملكية التي كانت محفوظة في الموقع إلى مكان آمن حسبا قبل اقتراب النيران. أما في البرتغال أعلنت الحماية المدنية السيطرة على أحد الحرائق، بينما دخل حريق آخر مرحلة الإخماد في وقت لا تزال فيه بؤر نشطة تستنفر فرق الإطفاء وسط استمرار خطر اندلاع حرائق جديدة في معظم المناطق الداخلية بالشمال والوسط. وكانت النيران قد أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الإطفاء بينهم مصابون بجروح خطيرة، كما دفعت السلطات إلى إجلاء سكان إحدى القرى احترازيا. حريق واسع التهم مساحات شاسعة من الغطاء النباتي في بلجيكا ليصبح الأسوأ في تاريخ البلاد، بينما يواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على النيران التي اجتاحت منتزها طبيعيا وتعرقل الرياح القوية والمتقلبة وصعوبة تضاريس عمليات التدخل وسط مشاركة فرق من مختلف مناطق البلاد وعناصر إطفاء قدموا من دول مجاورة. السلطات في فرنسا سجلت تطورا إيجابيا في مواجهة حريق غاب واسع بعد أن ساعدت طائرات مسيرة في تقييم رقعة النيران وتحديد التقاء بؤرتين رئيسيتين، ما أتاح تحسين عمليات التدخل ومراقبة الوضع ميدانيا. وفي اليونان أسفرت حرائق اندلعت في وقت واحد عن سقوط قتلى، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المهددة وسط استمرار جهود فرق الإطفاء لاحتواء النيران.
3: ارتباطا بموضوع الحرائق والتغيرات المناخية، يحتدم الخلاف داخل الحكومة الألمانية بشأن مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأضعف في ائتلاف المستشار المحافظ فريدريتش ميرتس لتعديل الدستور بهدف تحسين تنسيق وتمويل تدابير مواجهة التغير المناخي في وقت تشهد فيه البلاد موجات حر متتالية. فمن الانخفاض غير المسبوق في منسوب نهر الرين إلى ضعف محاصيل منتجي الحبوب وصولا إلى تزايد حرائق الغابات، يعصف الاحترار المناخي بألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا بوتيرة متسارعة. وقد قدمت الوزارات التي يتولاها الاشتراكيون الديمقراطيون اليوم خطة عمل مشتركة ترمي إلى تعزيز حماية البلاد من هذه الظواهر المناخية. نستمع في هذا الإطار لتعليق زاهي علاوي الكاتب والمحلل السياسي من برلين، حاوره زميل نور الدين إيجاجان.
0: في هذه الآونة سجلت درجات الحرارة ارتفاعا غير مسبوق، وتراجعت نسبة هطول الأمطار أيضا بشكل لم تشهده ألمانيا ولا حتى أوروبا منذ سنوات عدة. وبالتالي ألمانيا بحاجة إلى إصدار قوانين وتعديلات دستورية في بعض المناطق في بعض الأحيان من أجل تسهيل مواجهة هذه التحديات غير الطبيعية والتي انعكست بشكل مباشر على الملاحة والاقتصاد والزراعة وعلى جميع مناحي الحياة، حتى أن بعض بلديات ألمانيا طلبت من مواطنيها بتقنين استخدام المياه، وبالتالي نحن أمام تحديات كبيرة. القانون المقترح قد يتم تمريره من قبل البرلمان، ولكن المشكلة تكمن في التفاصيل، أي في عملية تنفيذ هذا القانون، خاصة وأن ألمانيا للأسف تعاني من مشكلة البيروقراطية، فكل قرار بحاجة إلى عدة مؤسسات للتوقيع عليه، وأمام تحديات تنفيذية لأي قرار أو قانون يمكن أن يصدر في القريب العاجل. وبالتالي أعتقد أن التحديات التي تواجه ألمانيا ليست بتلك البساطة، وبالتالي على الحكومة أن تتصرف بشكل مستعجل من أجل إنقاذ الاقتصاد والزراعة على حد سواء.
3: في الصفحة الرياضية للعاشرة، أرسنال يحرز لقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي للمرة 18، ويبدأ موسمه بأفضل طريقة ممكنة قبل مواجهة كوفنتري في بداية حملة الدفاع عن لقبه بطلا لإنجلترا الأسبوع المقبل. التفاصيل في تقرير الزميل يوسف الشاطر.
6: النسخة الرابعة بعد المئة من الدرع الخيرية تؤول إلى أرسنال على حساب مانشستر سيتي باستحقاق كبير بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب كارديف في ويلز. الفريق اللندني قدم أداء قويا ومتكاملا يليق ببطل الدوري الإنجليزي الممتاز ريكاردو كالافيوري، افتتح التسجيل مبكرا بعدما هز الشباك بعد 23 ثانية فقط، مسجلا أسرع هدف في تاريخ المسابقة قبل أن يضيف الألماني كاي هافرتس الهدف الثاني في الدقيقة 28، مستفيدا من كرة عرضية متقنة فيما سجل مارتن أوديغارد الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني. مانشستر سيتي ظهر بصورة بعيدة عن مستواه المعتاد، إذ عانى الفريق من غياب الفعالية الهجومية وافتقد للتركيز في مختلف خطوطه، بينما استغل أرسنال أخطاء منافسه وفرض أسلوبه على المباراة. ميكيل أرتيتا تفوق في أول مواجهة مباشرة أمام إنزو ماريسكا الذي خلف

0: بيب غوارديولا على رأس السيتي. أرسنال أكد بهذا التتويج تفوقه على السيتي في هذه المسابقة محققا اللقب على حسابه للمرة الرابعة، كما نجح في إنهاء سلسلة من 3 مباريات دون انتصار أمام منافسه، ليبعث برسالة قوية إلى باقي المنافسين قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: في كرة القدم الإفريقية النسوية، المنتخب الكاميروني يتوج بلقب كأس إفريقيا للأمم المغرب 26 و2000 بعد انتصاره على المنتخب المالاوي ب3 أهداف نظيفة على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة 10. بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
2: Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا الموعد الجديد كارت بوستال، وكما يدل عليه الاسم لقاء سيحملنا إلى وجهة جديدة لنكتشف معا أماكن في المغرب صنعتها الطبيعة، خلدها التاريخ وبقيت راسخة في الذاكرة. كارت بوستال برنامج سنبعث من خلاله بطاقة من قلب المدن من بين الأزقة والجبال والسواحل والحدائق لنحكي حكاية المكان ونستمع إلى نبضه ونقرأ ما تركه الزمن على ملامحه.
1: ميديا كارت بوستال أسماء.
0: اليوم نرسل إليكم بطاقة من قلب الغابة الدبلوماسية بطنجة، حيث تتقاطع ذاكرة الأرض مع ذاكرة الإنسان، مع الأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ الطلحي.
2: أولا أشكركم على الاستضافة، ثانيا أشكركم على اختيار الاسم الجميل للبرنامج الذي يذكرنا بالزمن الجميل، زمن الرسائل وبطاقة البلدية.
0: على مشارف مدينة البوغاز تمتد الغابة الدبلوماسية أو غابة ميريكان كواحة خضراء تتنفس على إقاع البحرين المتوسط والأطلسي، شاهدة على مرحلة استثنائية من تاريخ طنجة حين كانت المدينة ملتقى السفراء وممثلي الدول الكبرى، حتى ارتبط اسم هذه الغابة بذلك الحضور الدبلوماسي الذي طبع هوية المدينة لعقود.
2: وطنجة كما هو معروف هي مدينة غابوية بامتياز، لا تكاد تجدين في مغربنا الحبيب مدينة في حجم طنجة، لها يعني محاطة بالغابات من الشرق والجنوب والغرب. الغابة الدبلوماسية أو ما يسمى بغابة ميريكان شعبيا توجد في الجنوب غرب مدينة طنجة، بالضبط في تراب جامعة كزناية بين الطريق الوطني رقم واحد والشاطئ على الساحل الأطلسي، يحمل كذلك اسم شاطئ الغابة الدبلوماسية. المساحة الإجمالية للغابة الآن حاليا 1654 هكتار، لأنه المساحة تقلصت، كانت في السابق أكبر من هذه المساحة، وللأسف تقلصت بسبب المشاريع ديال السياحية والسكنية وتعبئة الطرق وبسبب الحرائق كذلك. الغابة الدبلوماسية ميزتها أنها توجد ضمن نطاق محمية تهدارت معروفة، وهي من أهم المحميات الطبيعية في المغرب، وتصنف ضمن محميات رامسار لمناطق الرطبة منذ سنة 2005. تواجد فيها مجموعة من الأشجار، خصوصاً أشجار أوكاليبتوس وأشجار طبيعية كالبلوط الليلي والزيتون البري وإلى غيرها. وهي تعد من يعني قبلة من أهم القبلات ديال الأسر الطنجية طول السنة من أجل النزهة، ولكن بالأخص في فصل الربيع وفي فصل الصيف، خصوصاً بعد التهية الأخيرة، بحيث تم تحويل حوالي 256 هكتار، يمكن تكلموا على واحد

15% من المساحة الإجمالية ديال الغابة، تم تحويلها إلى منتزه حضاري تم تجهيزه بكراسي ومدار للجري على مسافة 9 كيلومترات، إضافة لوحدات صحية وفضاءات لعب الأطفال إلى غير ذلك من الأمور المهمة. بجانب الغابة كما قلت هناك الشاطئ الغابة الدبلوماسية الذي أصبح الآن شاطئ محروس ومجهز، وكذلك أصبح قبلة للمصطافين في المدينة. كما قلت الغابة معروفة شعبيا لأنها غابة ميريكان، ولحد الآن وحسب الأبحاث التي أجريتها أنا وعدد من الباحثين لم نعثر على مصدر علمي يفسر سبب التسمية، فقط هناك روايات شفوية تدعي مثلا وجود مركز المخابرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، هناك رواية أخرى تقول بسبب القرب الغابة من موقع صوت أمريكا الذي كان يوجد في منطقة تابرت، ولكن الاسم التاريخي والرسمي كان دائما ولا يزال هو الغابة الدبلوماسية. لماذا سميت الغابة الدبلوماسية؟ أولا الغابة الدبلوماسية في القرن 19 كانت فضاء لممارسة رياضة بيكستيكينج. شنو هي رياضة بيكستيكينج؟ هي رياضة يقوم بها المتدربين لصيادة الخنازير البرية بالرماح على ظهور الخيل، وهذه الرياضة كانت منتشرة أساسا في الهند، ثم انتقلت أول منطقة خارج الهند، ولكن أول منطقة انتقلت إليها ومارست فيها هذه الرياضة هي مدينة طنجة، وذلك في عام 1862. كانت أول مباراة في بيكستيكينج في عام 1862. الذين كانوا يقومون بهذه اللعبة هم يعني أعضاء البعثات الدبلوماسية التي كانت في طنجة، لأن يعني كانت طنجة آنذاك العاصمة الدبلوماسية للمغرب، وضيوف البعثات الدبلوماسية، وهذا ما يعني أدى إلى تسمية الغابة بالضبط سنة 1866 باسم الغابة الدبلوماسية. وهذه الغابة كانت أولى الغابة يعني ممارسة الرياضة في الغابة الدبلوماسية من قبل السلك الدبلوماسي الأجنبي في طنجة أدى إلى تشكيل لجنة رياضية مكونة من رؤساء البعثات الأجنبية في عام 1872، يعني بعد 10 سنوات من أول مباراة في هذه الغابة. وهذه اللجنة كانت هي النواة الأولى لأول نادي رياضي في المغرب، والذي كان يسمى بنادي خيمة طنجة، حيث تأسس بصفة رسمية سنة 1892، فهو أول نادي رياضي في المغرب يعني في 1892 في نهاية القرن 19. وكان هذا النادي تحت رئاسة الوزير البريطاني شارل إيوان سميث، وهنا آنذاك المفوضيات القنصلية كانت على رأسها شخصيات برتبة وزير. فهذا ما يمكن أن يقال عن الغابة الدبلوماسية. للأسف الآن الغابة الدبلوماسية تعرف بعض التدهور، ولكن المأمول إن شاء الله أنه بتهيئة جديدة لجزء من الغابة على شكل منتزه حضاري يمكن أن ينقذ الغابة. وكما هو مصرح به رسميا فهذه التهيئة هي تهيئة أولى، يعني هي شطر أول، وستتبعها أشطر أخرى إن شاء الله في المستقبل، وبذلك يمكن أن نحمي غابة التي هي تراث وطني طبيعي ومحلي، وفي نفس الوقت تختزل يعني ذاكرة تاريخية مهمة تتعلق بأولا ممارسة الألعاب الرياضية من قبل
البعثات الأجنبية الدبلوماسية.

0: ذلك كانت مسرحا لتأسيس أول نادي رياضي في المغرب.
1: إذن بحكم هذه القيمة التاريخية أستاذ الطلحي، هل تعتقد أن المغاربة الذين يزورون اليوم هذه الغابة هل يعرفون هذه القيمة التاريخية، أم أن صورتها تختزل فقط منتزه طبيعي يعني للنزهة والاستجمام؟
0: هذا للأسف الشديد ما ينقص الآن التهيئة التي تمت مؤخرا لجزء من الغابة، ينقصه لوحات تعريفية بتاريخ الغابة. هناك لوحات تعريفية مهمة جدا ومفيدة تتعلق أساسا يعني الوحيش، تعرف بالوحيش الموجود في الغابة خصوصا الخنزير البري، وتعرف بالنبات الموجود في الغابة بالأشجار والنباتات مختلفة، ولكن ما يعيب هو الجانب التاريخي. فالاسم يعني كان المفروض أن يعني داخل من خلال التشوير أن تكون هناك لوحة تعرف بهذا التراث الطبيعي الثقافي في نفس الوقت. نفس طنجة يعني التراث الطبيعي الطنجي الموجود في طنجة هو خليط ما بين التراث الطبيعي والثقافي كما هو الحال بالنسبة لفرد كاريش إلى خارج.
1: ما هي أكثر حقيقة تاريخية حول هذه الغابة الدبلوماسية عدا المعطيات طبعا المهمة التي ذكرت أستاذ الطلحي؟ أكثر حقيقة تاريخية ممكن أن تثير دهشة الباحث وحتى المتابع على حد سواء عن هذه الغابة الدبلوماسية اليوم؟
0: الأهم شيء يعني يمكن أن أعتبره هو ميزة أساسية لهذه الغابة، وهو فضلها في إنشاء وتأسيس أول نادي رياضي في المغرب. الممارسة الرياضة شعبيا كانت في الماضي عند المغاربة لم تكن من خلال تنافس ما بين الأندية، بل لم تكن هناك أندية أصلا، كانت ممارسات فردية أو جماعية بهكذا بشكل تلقائي بدون أن يكون هناك تنظيم للمباريات، يعني عمل جماعي أو تنظيم جماعي. يعني مفهوم الأندية الرياضية دخل المغرب أول ما دخل المغرب من خلال التجربات يعني السلك الدبلوماسي الأجنبي الذي كان مقيما في المغرب خلال مرحلة التي كانت فيها طنجة عاصمة دبلوماسية للمملكة. أهم ميزة تاريخية التي ينبغي تأكيد عليها لكي يعرف المواطن بأن تاريخ الأندية الرياضية هو تاريخ عريق في المغرب يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر، والنواة الأولى للأندية الرياضية كانت طنجة وبالأخص الغابة الدبلوماسية.
1: بالتالي هل يمكن القول أنه يمكن قراءة تاريخ طنجة وحتى صورتها من خلال هذا الفضاء الطبيعي؟ هل يكفي هذا الفضاء للتعريف بالصورة صورة مدينة البوغاز اليوم؟
0: لا طبعا لا يكفي، لابد من إضافة مجموعة من المعطيات الأخرى وهي كثيرة جدا، لأنه ما قلناه على التاريخ الرياضي مثلا طنجة كانت سبقة في أغلب الرياضات الأخرى، مثلا أول ملعب للغولف كان في طنجة، وكذلك منذ أكثر من قرن يعني رياضات أخرى مثل التنس رياضة كرة المضرب كذلك عرفتها المدينة منذ الفترة ديال يعني نقولوا بداية المرحلة الدولية إلى غيرها من الرياضات الأخرى، رياضة البولو كذلك التي كانت في هضبة مرشان تلعب في هضبة مرشان. فيعني إذا أضفنا هذا المعطى على معطيات أخرى يمكن أن تكون لنا فكرة عامة عن التاريخ الرياضي للمغرب ككل وأهمية مدينة طنجة في الجانب سبق تأسيس يعني الأندية والممارسات

0: يعني الرياضه بشكل حديث.
1: طيب من خلال موقعكم استاذ احمد الطلحي وانت يعني تتابع هذه المآثر وهذه الأماكن التي لديها قيمة تاريخية، ما الذي برأيك يميز مدينة طنجة كمدينة سياحية؟ ما الذي يجلب السائح خاصة المغربي اليوم لهذه المدينة يعني أكثر شيء برأيك؟ هل هي هذه المآثر فعلا أم الطقس أم الطبيعة أم أشياء أخرى؟
0: هو ما هو معروف عن مدينة طنجة هو أنها مدينة شاطئية فيها جمال الشواطئ المغربية، بحيث مثلا فيها أكثر من 10 شواطئ، منها 3 شواطئ تحمل اللواء الأزرق، فهي معروفة بشمال شواطئها وبطقسها ومناخها المعتدل. فطيلة السنة الناس يعني خصوصا السواح المغاربة يزورون المدينة من أجل بسبب يعني مناخها المعتدل وبسبب كذلك مناظرها الطبيعية الخلابة. كما قلت هي مدينة غابوية بامتياز، عندها مناظر مشاهد بانورامية، هناك إطلالة على مضيق البوغاز، من طنجة يمكن مشاهدة جنوب الإسباني وكذلك مضيق جبل الطارق. فهذه الأهمية الطبيعية سواء البيزاجيست يعني البانورامية المنظرية وكذلك الطبيعية بجانب التراث الطبيعي لشواطئ وغابات أساسا هي الجاذبة أكثر، وهي نقطة القوة التي يعتبرها البعض مهمة بالنسبة للمنتوج السياحي لطنجة. ولكن الجانب الثقافي مهم جدا، باعتبار أن مدينة طنجة هي كانت أقدم مدينة في المغرب عندها حوالي 3000 سنة، المدينة الوحيدة التي يمكن أن نشاهد فيها ونزور يعني شواهد ومعالم أثرية ترجع لمختلف المراحل التاريخية، المدينة الوحيدة في المغرب التي فيها شواهد يعني فيها مرت فيها يعني حضارات وتعرف عرفت مراحل تاريخية أكثر من أي منطقة في المغرب. يعني مثلا الآن المدن أكثر يعني جاذبية سياحية هي مدن إسلامية مثلا فاس، مراكش، أكادير، بينما طنجة هي مدينة فينيقية، رومانية، وندالية، إسلامية، عرفت حتى جميع المراحل التاريخية الإسلامية، كانت هي العاصمة الإقليم في الفتح الإسلامي، ثم أصبحت تابعة للحكم الأموي في الأندلس، ثم في المرحلة الإدريسية وجميع المراحل التي تلت فيما بعد إلى أن أصبحت العاصمة الدبلوماسية للمملكة في سنة 1777 إلى غاية سقوط البلاد تحت الاحتلال، وكان الاحتلال دولي لفريد من نوعه على المستوى العالمي. فكل هذه المراحل خلفت لنا معالم أثرية مهمة، هي ليست كبيرة من حيث الحجم وحيث العدد، ولكن أهمية أنها متميزة فريدة لا تجدها في مناطق أخرى. مثلا مقر النيابة السعيدة يعني مقر وزارة الخارجية أنذاك لما كانت مدينة طنجة عاصمة الدبلوماسية، لحد الآن موجود نجد بنايات التاريخية التي كانت تستوطنها ولا تقيم فيها البعثات الأجنبية، المفوضيات والقنصليات، المدارس الأجنبية، أول مدرسة الأمريكية عرفتها المدينة، أول كلية الطب في المغرب كانت في مدينة طنجة، وهكذا أول مستشفى إلى آخره. فهذا التميز والفرادة هو الذي يجعل أن المدينة طنجة غنية في جانب الثقافي. الرؤية السياحية، الرؤية الوطنية السياحية خصوصا رؤية 2020 كانت قد اعتبرت مدينة طنجة عندها 3 مؤهلات سياحية، مؤهل السياحة الشاطئية، ثم مؤهل السياحة الثقافية، ثم مؤهل سياحة الرحلات البحرية الطويلة لكروازيغ. والآن يعني هناك نمو لا بأس به، هناك حركة مهمة جدا في تأسيس المتاحف بعدما كانت المدينة تتوفر على

0: متحف واحد الآن عند حوالي 10 متاحف، إلى غير ذلك من البنيات سياحية ثقافية التي تؤكد جانب السياحة الثقافية للمدينة.
1: طيب ختاما أستاذ طلحي، إذا طلبت منك يعني بطاقة أو كارت بوستال لمدينة طنجة، ما هي أكثر الصور التي يجب أن تحظى بالاهتمام في هذه البطاقة؟
0: هي كما قلت يعني الزائر ينبغي عليه أن يزور كل ما هو تراث طبيعي وكل ما هو تراث ثقافي. تراث طبيعي أساسا تراث الأخضر، الغابات منها الغابات الكمباسية وغابات الكاريخ، كذلك تراث الأزرق المتمثل في الشواطئ وفي بحيرات والأودية والمصبات الأودية والمناطق الرطبة، والتراث الجيولوجي الذي يسميه التراث البني مثل المغارات، أساسا مغارة لأشقار، مغارة عراق التي هي رمز المدينة أصلا. ثم في نسبة للتراث والمناظر الطبيعية والبانورامية كذلك هي من التراث الطبيعي، كذلك بالنسبة للتراث الثقافي يزور يحرص يعني الزائر طنجة أن يزور شواهد عن كل مرحلة تاريخية، مرحلة فينيقية هناك قبور فينيقيين، مرحلة رومانية هناك موقع كوتا، مرحلة الإسلامية هناك مجموعة من المعاني الأثرية، الجامع الكبير، المدرسة المارينية سابقاً، الأسواق والفنادق القديمة، المدينة العتيقة كلية هي مدينة إسلامية، والفترة الدبلوماسية كذلك لحد الآن هناك مجموعة من البنايات التي ترجع لهذه الفترة كبناية تابعة للقنصليات مثل المندوبية التي كانت مقر المفوضية الألمانية، بعض المقابر القديمة المسيحية مثل المقبرة الألمانية والمقبرة المسيحية والمقبرة الإنجليزية، كذلك بعض دور العبادة مثل الكنائس والبيع التي ترجع لهذه الفترة. يعني مسائل كثيرة ترجع للفترة الدبلوماسية ثم الفترة الدولية. النواة الأولى يكفينا أن نعلم بأن أول بناية عصرية معمارية هي كانت في طنجة، هي بناية هيرشهاوسن الموجودة في قرب الميناء، ويعني بنايات أخرى. يكفي أن نعلم أنه لهذه الأسباب أن طنجة تتربع في الرتبة الأولى من حيث عدد المعالم والمواقع التاريخية والأثرية المصنفة كتراث وطني، يعني حوالي 128 بناية وموقع، وهذا بسبب هذه الفرادة وهذا التميز.
1: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الطلحي، خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية، على هذه الجولة. وبهذه الإيقاعات نصل إلى ختام حلقة اليوم من كارت بوستال. شكرا لكم على حسن المتابعة، نأمل أن نكون قد رافقناكم في رحلة ممتعة، ونلتقي في الحلقة المقبلة مع وجهة جديدة وبطاقة جديدة. إلى اللقاء.

0: سمر مع سعيدة.
1: كما تتبعت معنا مستمعينا، بدأ سمر هذه الليلة بأغنية بعدك على البال للفنان القدير فضل الشاكر. سمر لقاء فني يجمعنا معكم على ميديان، شعاره دائما الحب والإبداع بأصوات عربية متنوعة. لقاء يشهد عناقا بين جمال الصوت واللحن والكلمات. فأهلا بعشاق الأغاني العربية، وأهلا بمتتبعي برامج مديئان في كل مكان. سعيدة معكم، وأتمنى لكم أحلى وأسعد اللحظات في سمرنا الليلة. أكيد نتابع معكم بصوت يحتار الخبراء الموسيقى، خصوصا في العثور على لقب يليق بصاحبته. هي فراشة التجديد وأسطورة الغناء، تتغير بين الحين والآخر لإرضاء كل الأذواق. إنها ديفا سميرة بن سعيد، الفنانة المغربية معنا اليوم في سمر. فسمع ممتع للجميع.

أرحب مجددا بكل من التحق بنا في سمر وسعيدة معكم، وأتمنى لكم دائما أوقات طيبة وممتعة معنا في مختارات الليلة، على أمل بأن نحقق دائما كل الرغبات والأذواق. ونتوقف اللحظة مع هذا الكوكتيل المتنوع للفنانة نوال الزغبي.

أجمل تحية لكل من التحق بنا. أنتم معنا في صبر هذا اللقاء الفني الأسبوعي على ميدي آن، فمرحبا بكم. ومعنا الآن زكريا الغفولي الفنان الذي اختار رسم خط خاص به في الأغنية المغربية الشبابية، والتي تمتاز بالألحان المغربية الأصيلة واستعمال آلات موسيقية تراثية في هذه السهرة الخاصة والمميزة. نستمتع بمجموعة من الأغاني الناجحة لزكريا الغفولي، والبداية أكيد معكم بأغنيته الجميلة هكا عجبني راسي.

والختام بطلب ودعوة حب من طرف قيصر الأغنية العربية، كلمات نزار قباني أحبني بلا عقد، أغنية من أشهر الأغاني التي تغنى بها الفنان كاظم الساهر. فمرحبا، وأكيد نقدم لكم تحية خاصة من ميديا، ونأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد ونفس المحطة، دائما محطتكم ميديا. فللجميع أتمنى دائما كل الحب والسعادة، وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم وفاء التوزري.

أهلا بكم. مسهل الموجز بملف غزة، التقى قادة حماس الأحد في مصر بجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى المنطقة الذي يسعى إلى الدفع قدما بخطة السلام في غزة التي رفضتها إسرائيل. حركة حماس أكدت خلال الاجتماع التزامها بالاتفاق، بينما حث كوشنر على نزع سلاح شامل وإنهاء أي دور مستقبلي لحماس في إدارة القطاع. ومن المقرر أن يلتقي كوشنر الاثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في 9 من غشت إن أحدث خارطة طريق طرحها ترامب بشأن غزة غير مقبولة. أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم سعادته بتوقيع اتفاقية دفاع بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفا ذلك على منصته تروث سوشيال بأنه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة، مضيفا أن هذه الخطوة تظهر كيف يتحد الشرق الأوسط وكيف ستتمكن الدول أخيرا من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب خلال تجمع انتخابي بميشيغان عن إجراء واشنطن مفاوضات ومحادثات ودية للغاية مع طهران، مشيرا إلى أنها تطالب بإنهاء الحصار البحري. وأوضح ترامب أنه قرر تجميد الهجمات العسكرية لمنح فرصة للتفاوض بناء على طلب دول وسيطة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المهلة لن تطول وأنه في حال فشل المباحثات ستتم العودة إلى خيار العملية العسكرية الواسعة لسحق طهران. تواصل حرائق الغابات تمددها في مناطق عدة من أوروبا مدفوعة باستمرار موجة الحر والجفاف، فيما تكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة في بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، كرواتيا، إسبانيا واليونان. وفي بلجيكا تضاعفت مساحة الحريق المندلع منذ يومين في محمية طبيعية بأكثر من مرتين خلال 24 ساعة لتتجاوز 3000 هكتار، ما جعله أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد. في أخبار القارة الإفريقية، حذرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، داعيتين إلى تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الوباء والحد من انتشارها. ننهي هذا الموجز بكرة القدم النسوية.

got to understand something.

It is time to grow, people.